0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل. ما حال الحديث؟ نظر إلى اليمن والعراق وفي كل فقال اللهم أقبل بقلوبهم، حديث حسن بشواهد، له شواهد كثيرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الظلم ظلمات. قال: حدثنا بشر ابن محمد المروزي قال: حدثنا عبد الله. فمن عبد الله إذن؟ ابن المبارك مروزي أيضا. قال:

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

0: المنكدر. لين الحديث كما قال الحافظ. عن أبيه محمد ابن المنكدر ثقة. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخصف، ويبدأ بأهل المظالم. الحديث هذا الإسناد ضعيف، لأن حاتم هذا فيه جهالة، والمنكدر فيه لين. ولكن أول الحديث وهو قوله يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخصف له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة في السنن، له شاهد عن أبي هريرة عند ابن حبان وغيره، وشاهد عن ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، وشاهد عن سهل بن سعد عند ابن ماجه وغيره، وشاهد عن عبد الله بن عمر، جاء عن جماعة من الصحابة نحو 10 من الصحابة أنه يكون في آخر هذه الأمة مسخ وقذف وخصف. فأوله صحيح ثابت، وأما قوله ويبدأ بأهل المظالم فهذا الإسناد ضعيف، ولم أرى هذه الزيادة عند غير البخاري في هذا الموضع، فهي زيادة منكرة. كل الأحاديث الصحيحة ليس في هذه الزيادة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون قال: أخبرني عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. الحديث متفق عليه، حديث ابن عمر في الصحيحين. هذا الباب في بيان أن الظلم ظلمات، وسبق معنا في شرح حديث أبي هريرة في آخر باب الرفق أن لأهل العلم في قوله الظلم ظلمات تفسيرين. التفسير الأول أنه على ظاهره، وأن الظلم ظلمات حقيقية حسية في يوم القيامة، فصاحب الظلم يكون يوم القيامة في ظلمة ولا يعطى النور. في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى النور. ويحتمل تفسيرا آخر أن الظلم ظلمات، أن المراد بالظلمات أي الشدائد والكروب، كما في قول الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي من الشدائد في البر والبحر التي تظلم الحياة في وجه صاحبها إن أصابته أو حصلت له. فبعض الشدائد تشتد على الإنسان حتى تظلم الأمور في وجهه ولا يهتدي إلى الصواب فيها. فقالوا معنى هذا الحديث الظلم ظلمات أي شدائد وكروب عظيمة يوم القيامة. ومحتمل الجميع في تفسير الحديث، فإن الله قد أخبر أن الظلم خيبة وأن الظالم خائب، وقد خاب من حمل ظلما، وأن الظالمين ملعونون، ألا لعنة الله على الظالمين. فهي ظلمات حسية وشدائد وكروب على الظالم في يوم القيامة، كما وردت أدلة أن الظالم يلقى شدائد في يوم القيامة وكروب، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، من ظلم شيئا طوقه من 7 أراضين، من ظلم شيئا من الأرض وغير ذلك، فهو شدائد كثيرة الظلم، فيصح تفسيره بأنه شدائد وكروب في يوم القيامة، وأيضا هو ظلمات حسية على صاحبه بأن يحرم من النور في يوم القيامة. ثم ذكر حديث جابر: اتقوا الظلم، ومعنى اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبين الظلم وقاية، أي اجتنبوه وابتعدوا عنه، لا تظلموا الناس، لا تظلموا أحدا، فاجتنبوا الظلم وابتعدوا عنه، فإن الله حرمه عليكم كما سيأتي في حديث أبي ذر: وجعلته بينكم محرما. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، والشح هو أشد البخل، فالبخل درجات، فأشد درجات البخل هو الشح، وقال بعض الأئمة في تفسيره قالوا هو بخل مع حرص، واتقوا الشح يجتنبوه كما تجتنب الظلم، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أهلكهم قال بعض الشراح أي أهلكهم في الدنيا بما ذكر بعده، سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، وهذا كله من الهلكة، فقالوا إن الشح أهلك من كان قبلكم أي في الدنيا أهلكهم الشح، وقال بعض الشراح أهلكهم أي كان سببا في هلاكهم في الآخرة، فيكون معنى أهلكهم أي في الآخرة، والمعنيان صحيحان، إذا أهلكهم في الدنيا هو أهلكهم في الآخرة، فالشح أهلك من كان قبلكم في الدنيا بسفك الدماء والسباحة المحرمات وفعل المنكرات بسبب الشح، وهذا يؤدي إلى الهلاك في الآخرة، ولذا قال وحملهم، وفي بعض الروايات في مسلم بدون واو أي كالتفسير لقوله أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم أي بسبب الشح، شح كل إنسان بماله بأرضه بتجارته بما يملكه، فحصل الشح، فلم تطب نفسه لأخيه بشيء منه، ويفضل سفك الدماء بسبب الشح، وهذا مرئي رأي العين أن الشح يؤدي إلى الهلاك وإلى سفك الدماء، وطيب النفس يذهب هذه الأمور كلها. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، محارمهم فسر بالمحارم أي من نسائهم بسبب شحهم، وفسر بالمحارم محارمهم أي الأموال التي حرمت عليهم، أي ما حرم الله تعالى عليهم من أموال وغيرها، فاستحلوا الأشياء المحرمة، هذا المال حرام لكن بسبب شحهم أخذوه واستحلوه، فكان منهم سفك للدماء واستحلال للمحارم بسبب الشح الذي في قلوبه، الشح يمنع الخير، قال الله سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير في كل أمر. ثم قال وأحضرت الأنفس الشح، أي الأنفس الشحيحة وما فيها من الشح يمنع الصلح ويقف في وجهه ولا يريد نفوذ واستمرار. فالشح خطير على الإنسان ليس بالسهل، الشح مهلك. ثم الأحاديث التي تلي ستأتي إن شاء الله. أخ يقول الله تعالى جعل من يوق شح نفسه مفلحا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم تكررت هذه الآية في عدة مواضع من القرآن. فمن وقاه الله شح نفسه فهو مفلح. أخ يقول فائدة قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. قال ابن الجوزي كما في فتح الباري الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق ومبارزة الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر، هو ناشئ عن ظلمة القلب، فلذا عوقب بالظلمات يوم القيامة. وأخ ينبه على الإسراف بالماء في غسل الثياب وفي الوضوء، قال والماء شحيح. نعم وهذا قد نبهنا عليه مرارا في هذه الأيام. يشكو الأخ مسؤول الماء قال ربما الخزان هذا الذي فيه نحو 5 بوابير لا يكفي يومين، ويحتاج في اليوم 2 مرات يأتي بماء، والبئر هذه شغالة إليه، فالتعاون في هذا الأمر مطلوب، لا يجوز الإسراف. نهى الله تعالى عنه وأخبر أنه لا يحب المسرفين. يتوضى الإنسان بحاجته ويغتسل بحاجته. جابر رضي الله عنه لما حدث بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى بالمد، المد قدره العلماء نحو 1.25 لتر، يعني هذه الدبة التي هي مشهورة دبة الشملان هذه مد، كان يغتسل أو يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد يعني 3 لتر إلى 5 أمداد، أي لو زاد 5 أمداد نحو 3 لتر أو 4 لتر إلا ربع، هذا أكثر شيء، وإلا العادة أنه يغتسل ب3 لتر. فقال بعض التابعين قال لا يكفيني، فانتهره جابر وقال كان يكفي من هو أكثر منك شعرا وخير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن يتخذ المد هذا يغسل رجل، صح أو لا؟ غسلة واحدة وباقي الثانية بمد والثالثة بمد والرجل الأخرى ب3 أمداد، يعني غسل الرجلين بكم أمداد؟ 6 أمداد، وباقي الجسد الله أعلم. فهذا مخالفة للحديث، إسراف منهي عنه. فنوصي إخواننا بالتعاون، ويستعمل الإنسان يتوضى بالمد ينوي به العمل بالسنة، توضى بالمد وانوي العمل بالسنة، مأجور على الوضوء ومأجور على العمل بالسنة ومأجور على عدم الإسراف، ما شاء الله أجور، ومأجور على تخفيفك عن العامل في هذا الشأن. فالتعاون في هذا مطلوب. وكما قال الأخ الماء شحيح، هنا ليس عندنا بئر ننزع منها بل يجلب من مكان بعيد، فنوصي الأخوة بالتعاون. وإذا رأوا من يعبث بالماء من صغار السن أو البادئين يعلم، هذا يعلم وينصح، وأن هذا الإسراف لا يجوز. بارك الله فيكم. أخي يقول وهكذا يجزم جزما، قال ليس ثم فرق بين الشح والبخل، كلاهما بمعنى واحد، وإنما اختلاف لفظ. كثير من الأئمة من أئمة الحديث أئمة اللغة وشراح الحديث فرقوا بينها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن.
0: ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في باب الظلم ظلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أو بلغني عنه قال حدثنا سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني. ما اسمه؟ ها؟ عائذ الله. عن أبي ذر. واسمه؟ جندب ابن جنادة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال، وهذا يسمى حديثا قدسيا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال: يا عبادي، إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي، إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذه النسخة أصح من نسخة أجعلها عليكم أحفظها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث، لأنه من كلام الله جل وعلا، حديث قدسي. هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو حديث عظيم، وقد اعتنى العلماء بشرحه، شرحه ابن رجب في شرح الأربعين بشرح واسع، ومن أوسع من شرحه الشوكاني رحمه الله في كتابه نثر الجوهر، نثر الجوهر على حديث أبي ذر، وشرحه هذا موجود ضمن الفتح الرباني.

ويقول الله للإنسان يوم القيامة إنك لن تظلم. فحرم الله الظلم على نفسه، والظلم كما يفسر العلماء بتفسير عام هو وضع الشيء في غير موضعه. قال شيخ الإسلام: وهذه الجملة في الحديث إني قد حرمت الظلم على نفسي شاملة لكل مسائل القدر. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، بل يضع كل شيء موضعه. قال: وقوله وجعلته محرما بينكم شامل لكل مسائل الشرع والدين. فمحرم على الإنسان الظلم، سواء كان ظلمه لنفسه أو ظلمه لغيره. فلا يجوز أن يظلم نفسه بالشرك بالله، الذي يشرك يظلم نفسه، الذي يكفر يظلم نفسه، الذي يعصي الله يظلم نفسه. ولذا قال الله: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم، أي لا تظلموا فيهن أنفسكم بمعصية الله، بمخالفة أمره. فالعاصي ظالم لنفسه. وأكثر ما أطلق الظلم في القرآن المراد به الكفر والشرك: والكافرون هم الظالمون، أولئك هم الظالمون في حق الكفار والمشركين، إن الشرك لظلم عظيم. كثيرا ما أطلق الظلم بمعنى الكفر والشرك، لأن هذا هو أشد الظلم الذي يظلم به الإنسان نفسه. والنوع الثاني ظلم الإنسان لغيره، أيضا محرم ظلمه لغيره بأخذ حق غيره ومنعه منه، أو يحمله ما لا يتحمل. فجعل الله الظلم محرما بين الناس، ظلمهم لأنفسهم محرم، وظلم بعضهم لبعض محرم. وهذا الثاني هو المراد بهذا الحديث بدليل قوله: فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ثم كرر هذه اللفظة يا عبادي تأكيدا وتعظيما وإشعارا للمخاطبين بأنهم عباد لله جل وعلا، فلا يخرجوا عما يأمرهم به ولا عما ينهاهم عنه، بل يلازمون ذلك. يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم. معنى تخطئون أي ترتكبون الذنوب عمدا. إنه قد يقول قائل: الخطأ لا يؤاخذ به الإنسان. لا فرق بين الخاطئ والمخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ هو الذي يرتكب الإثم عمدا، والفعل منها جميعا أخطأ. فأخطأ تطلق في ارتكاب الشيء سهوا، وتطلق في ارتكاب الإثم عمدا، الفعل منها جميعا أخطأ. بقي يفرق بينها باسم الفاعل، أن اسم الفاعل من ارتكاب الإثم عمدا خاطئ، واسم الفاعل من ارتكاب الشيء سهوا دون قصد مخطئ. ولذا قال الله في القرآن: لا يأكله إلا الخاطئون. والخاطئ هو الذي يرتكب الإثم عمداً.

0: فقوله هنا إنكم تخطئون أي ترتكبون الإثم عمدا، وأما ما يفعله الإنسان سهوا دون قصد فهذا لا يؤاخذ به. إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب لا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، وهذا في حث على الاستغفار، وأن العبد مهما ارتكب أن الله تعالى يغفر الذنب، وهذا من رحمة الله بعباده، يغفر ذنوبهم إذا تابوا ورجعوا إليه. ثم قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أي كلكم محتاج إلى الطعام ولا يقدر أن يسوق لكم هذا الطعام إلا الله، هذا معنى كلكم جائع أي كلكم محتاج إلى الإطعام مفتقر إليه، فاطلبوا ذلك من الله جل وعلا فإنه هو القادر عليه وهو الذي يسوق إليكم، فيسأل ربه كل شيء. ذكر ابن رجب ولم يسنده عن بعض السلف قال إني لأسأل الله تعالى حاجتي حتى أسأله ملح طعامي، والمراد أن الإنسان يسأل ربه حاجته عموما، وأن يغنيه من فضله وأن يطعمه، وهذا هو الأصل أنه يسأل الله تعالى أن يطعمه أن يغني من فضله أن يرزقه عموما ولا يحتاج إلى تفصيلها. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أي كلكم محتاج إلى الكسوة مفتقر إليها وهي من الله جل وعلا، فاسألوا الله تعالى ذلك. جاء عن عائشة عند أبي يعلى وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أنها كانت تقول إني لأسأل الله كل شيء حتى أسأله شسع نعلي إذا انقطع. شسع النعل هي سيور النعل، والمراد من هذه أن العباد مفتقرون إلى الله جل وعلا وهم بحاجة إلى فضله ونعمته في طعامهم في كسوتهم في سائر أمورهم في سائر أمورهم في مغفرة ذنوبهم، والله تعالى بيده كل ذلك. وقد جاء في هذا الحديث زيادة في مسلم في هذا الموضع يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي هم محتاجون إلى سؤال الله الهداية، محتاجون إلى سؤال الله مغفرة الذنوب، محتاجون إلى سؤال الله طعامهم وكسوتهم وسائر شؤونهم. فلا غنى بالعبد عن الله جل وعلا، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما ورفعت المائدة بعد أكله يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي لا نستغني عن الله جل وعلا ولا نودع نعمه ونتركها ولا نكافئ نعمه مهما فعلنا، فالعباد مفتقرون إلى الله جل وعلا. ثم بعد أن أمر الله تعالى بهذه المسائل، الحديث هذا حديث عظيم، بعد أن أمر بهذه المسائل يسألون مغفرة ذنوبهم يسألونه هدايتهم يسألونه طعامهم يسألون كسوتهم، بيّن أن كل شيء على يسير، ومهما سألوا يعطيهم ومهما طلبوا فهو عنده يسير. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي عبد منكم لم يزر ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلبي رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل، أي ولو أطال المسألة لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. ما عسى هذا المخيط أن يأخذ من ماء البحر شيء لا يعتد به. فإذا قام العباد كلهم من منذ خلق الله آدم إلى آخر مخلوق من البشر، وهكذا الجن، على سؤال الله جل وعلا وأعطى كل إنسان ما سأل ما نقص ذلك مما عنده شيئا. ففضل الله تعالى واسع وعظيم، وملكه سبحانه كبير، مهما سأله العباد فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، يحمد الله الذي وفقه للعمل ثم قبله منه ثم أثابه عليه، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. من وجد غير العمل الصالح فهذا من فعله ويلوم نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، حديث عظيم. نقل الشيخ الألباني في الحاشية، هنا حاشية هذه النسخة فائدة، عن أبي مسهر وهو راوي الحديث عند البخاري، علي بن مسهر، عبد الأعلى بن مسهر، أنه قال ليس لأهل الشام أشرف من حديث أبي ذر هذا، أي لأن رواته جميعا شاميين. أبو إدريس هو خولاني ولكنه ممن كان في الشام، والشاهد منه تحريم الظلم، فهو في باب الظلم ظلمات. أخوني يقول هل صحيح أن أبا إدريس ألقي في النار؟ عمن جاء هذا؟ عن أبي مسلم الخولاني، ليس أبي إدريس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأخوة جاء بنسخة من المصحف المبارك، طبعة باكستانية، وفيها يقول: هذه النسخة جاء فيها في صفحة 547 تحت رعاء ختم القرآن السطر الرابع: وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم، وآخر: وزين أخلاقنا بجاه القرآن الكريم، وآخر: وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم. ما رأي سماحتكم في هذا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدعاء على التوسل ليس معروفا عن السلف الصالح، ولا شك أن القرآن له حرمة ومنزلة عظيمة، ولكنها ألفاظ عامية. بجاه القرآن الكريم، هذه ألفاظ عامية، القرآن كلام الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته حق ومن أسباب الإجابة. فلو قال: اللهم إني أسألك بتعظيم القرآن الكريم، أو باتباع القرآن الكريم، أو بسيري على منهاج القرآن الكريم، هذه وسيلة عظيمة. وإذا قال بالقرآن الكريم فهو توسل بصفات الله وبأسماء الله، فالقرآن كلامه، فحرمة القرآن حرمته عظيمة لأنه كلام الله عز وجل، فلا ليس في هذا شيء. لكن بجاه القرآن الكريم ما له معنى، كلام عام ليس له معنى. فالذي ينبغي في مثل هذا أن يتوسل صريحا بأسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا قال: اللهم اغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لي باتباع لكتابك العظيم، بتعظيم لكتابك الكريم، بسيري على منهاجه وما أشبه ذلك، أو اللهم اغفر لي وارحمني لأنك أنت الغفور الرحيم، لأنك صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أشبه ذلك مما هو توسل بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم.
2: وهذه بعض المبالغ أخرى للمجاهدين الأفغان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وبعد، سمعت أفيدكم أن الرافضة يتشائمون من شهر صفر ويفعلون المنكرات من بداية الشهر، ومنها قولهم قيامهم بجمع القمائم في سطح منازلهم، وإذا جاء ليلة الثلاثين من شهر صفر يأتون بديك ويذبحونه على القمامة ثم يحرقونها ويقولون: ذبحناك يا دويك، وما أعرفش إيه، يا صفر روح يا صفر، خيصناك يا صفر روح يا صفر، انكلق الله يا
3: هذه جاهلية جهلة لا وجه لها.
2: أيوه.
3: وبعض الناس غير الرافض أيضا يتشاموا بصفر في أسفار.
2: أيوه.
3: وهذا كله باطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. فالنبي أبطل التشاؤم بصفر، سواء أريد بذلك الشهر نفسه أو أريد بذلك ما قاله بعض العرب من وجود دابة في البطن مؤذية يقال لها صفر. بكل حال، هذا كله لا أساس له ولا صحة له، والنبي أبطل عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك إبطال هذه العادة السيئة والتشاؤم بصفر أو التشاؤم بغير ذلك من الشهور، فالشهور كلها محل طاعة ومحل عبادة لله عز وجل، فليس فيها شيء يتشاؤم، لا صفر ولا غيره. وهكذا الأيام، بعض الناس يتشاؤم بيوم الأربعاء وهو باطل أيضا، فليس هناك يوم يتشاؤم به، لا يوم الأربعاء ولا غيره، كلها من أيام الله الذي خلقها لتعمر بطاعة الله وعباده سبحانه وتعالى، وينتفع بها العباد في حاجاتهم ومصالحهم. فالطرة والعدوى والتشاؤم بصفر أو بالهامة وهي ما يسمى البومة وغير ذلك، وهكذا بأنواع النجوم وهكذا بالجن، كل هذا لا أساس له بل هو باطل. فالجن خلق من خلق الله، الله يتصرف فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى، فليس لهم قدرة في أنفسهم إلا بما أقدرهم الله عليه. والنجوم ليس لها تصرف في العباد، بل خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وهكذا ما يقع من أمراض ليس يعدي بطبعه، فالأمرأة ليس لها سره بنفسها ولا انتقال بنفسها كما تعتقده جاهلية العرب، وإنما ينتقل الداء والمرض من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص بإذن الله وتقديره سبحانه وتعالى. فالحزم كل الحزم والهدى كل الهدى التعلق بالله والضراعة إليه في العافية من كل سوء وطلبه العافية من كل سوء مع تعاطي الأسباب الشرعية وتعاطي الأسباب المباحة التي شرعها الله لعباده في علاج الأمر. نعم
2: تفضل سمعتك، بس شوية الناس يبغون يسمعوني الله عشان يخرب الميكروفون شوية بس. شكرا. والسؤال الآخر، ما حكم ترك تحكيم شريعة الله؟ هل يخرج من الملة؟ وهل هو فاسق أم كافر أم ظالم بعدم إقامتها؟ نرجو توضيح ذلك.
3: عدم تحكيم شريعة الله على نوعين، كما قال السلف رحمة الله عليهم كابن عباس وغيره، أحد النوعين أن يعطل تحكيم الشريعة استحلالا لذلك ويرى أنه لا حرج في تعطيلها أو أن القوانين الوضعية أحسن منها أو أنها مساوية لها أو أنها جائزة ولو كانت الشريعة أفضل منها. فهذا النوع ردة عن الإسلام نعوذ بالله، وكفر أكبر إذا عطلها يعتقد جواز ذلك وأنه لا حرج في ذلك سواء فضلها على الشريعة فضل قوانين الشريعة أو فضل الشريعة قوانين. من اعتقد جواز تحكيم غير الشريعة من قوانين الناس وأنه لا حرج في ذلك كي يحكم الناس القوانين التي يريدون، هذا كفر أكبر وفساد أكبر. والناس بهذا على أقسام، منهم من يقول الشريعة أفضل ولكن لا بأس بتحكيم القوانين، ومنهم من يقول القوانين أولى بالناس وأنفع للناس من الشريعة وهذا أدهى وأمر، ومنهم من يسوي بينهما، يعني لا فرق إن حكمت الشريعة أو حكمت آراء الناس، لا فرق. وكل هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله وكفر أكبر. القسم الثاني أن يدع تحكيم الشريعة لأسباب يعلم أن الحكم بها واجب ولازم ويجب على الدول وعلى غيرها تحكيم الشريعة، ولكن قد يعطلها لأسباب، إما خوف من كذا أو خوف من كذا أو لأجل كذا وكذا، هذا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، كما قال جماعة من السلف ابن عباس ومجاهد وغيرهم. ومن هذا ما يقع لبعض القضاة من الحكم بغير الشريعة من أجل الهوى أو الرشوة أو نحو ذلك، هذا كله من هذا الباب، من باب ظلم دون ظلم ومن باب كفر دون كفر وفسق دون فسق، فهذا جريمة ومن كبائر الذنوب، لكن ليس من الكفر الأكبر لأنه عاصي يعلم أنه عاصي وأن تحكيم الشرع هو الواجب وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها من آراء الناس وتقديم ذلك على الشريعة، ولكن قد يدع تحكيم الشريعة لهوى وهو يعلم أنه عاصي بذلك وأنه مجرم بذلك، هذا قد عصى الله ورسوله وأتى جريمة عظيمة وكبيرة من الكبائر، ولكن ليس ذلك من باب الردة. نعم.
2: مبلغ المجاهدين أفعال
3: قبل الله من الجميع.
2: ما حكم تطبيق بعض حدود الله في أرضه وإهمال البعض الآخر وتنفيذها على أناس وترك أناس آخرين مع وجود محارم الله منتهكة ومستباحة كالغناء والدف والتصوير إلى آخره؟
3: يجب تحكيم الشريعة كلها، وإذا حكم بعضا دون بعض فقد عصى فيما أهمل، يكون عاصيا فيما أهمل محسنا فيما حكم، والواجب على ولاة الأمور أن يحكموا شريعة الله في كل شيء ويعنوا بها في كل شيء، فمن حكم بعضا دون بعض أساء فيما أهمل وأحسن فيما حكم، وعليه التوبة إلى الله وعلى من يليه ومن يستطيع مناصحته حتى تستقيم الأمور. نعم.
2: هذا مبلغ المجاهدين أيضا كمان.
3: تقبل الله منه. نعم.
2: سماحة الشيخ، أنا طالب علم وأريد قول سماحتكم في تفسير سيد قطب من ناحية العقيدة وخاصة سورة الإخلاص وسورة المجادلة وآية قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخره.
3: ما قرأت تفسير سيد قطب، وإنما قرأت شيئا منه، والتفسير عظيم ومفيد، ولكنه لا يخلو من أخطاء ومن أغلاط، ولكني لا أذكر الآن شيء يتعلق بما سألت عنه، أحتاج إلى مراجعة، فلأخذ إن شاء الله لك وتراجع إن شاء الله بعد يومين أو ثلاث حتى نفيدك.
2: طيب السؤال الثاني ضمن الورقة.
3: نعم.
2: ما هي صفة كتابة عقود النكاح، وماذا يقول الذي يملكهم، وماذا يقرأ
3: يملكهم
2: وماذا يقرأ؟ ونحن الشهود لم نسأل البنت هل هي موافقة أم لا، ولكن حسب كلام أبيها وضح لنا أنها موافقة.
3: السنة يقرأ المأذون أو الولي أو الزوج يقرأ خطبة الحاجة، هذه السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآية الثالثة المعروفة، ثم يقول للولي قل زوجتك بنتي أو أختي فلانة أو بنت أخي فلانة، ويقول الزوج قبلت هذا النكاح. هذا هو الزوج، والشهود يسمعون حتى يشهدوا بما حصل، يشهد الشاهدان أو أكثر يشهدون على ما وقع بأن فلان ابن فلان زوج فلان ابن فلان بنته فلانة أو أخته فلانة، والمعلون هو اللي يتولى ما يتعلق بالرضا وعدم الرضا. المعلون هو اللي يسأل الولي أو يطلب الشهود وإن كان عنده علم محتاج إلى ذلك، والشهود يشهدون على الواقع، يشهدون أن المعلون الفلاني أو القاضي الفلاني أو الشخص الفلاني جرى عنده كذا، زوج فلانا فلانة بحضور وليها فلان والزوج فلان، ويكفي.
2: يعني ما يذهبوش لها لأخذ موافقتها،
3: هذا إلا المأذون، هو الذي
2: المأذون هو اللي يتولى،
3: هو اللي يتولى هذه الأمور.
2: ما هو حد الحرابة
3: أو القاضي؟ نعم
2: أيوة. ما هو حد الحرابة، ومن تاب قبل أن يقدر عليه في حد الحرابة هل يقام عليه الحد؟
3: الحرابة من المنكرات العظيمة، وهي قطع الطريق والخروج على الناس بالسلاح في أخذ أموالهم، هل يقال لها حرابة؟ يقال لهم قطاع الطريق، ويقال لهم مفسدون في الأرض، وهم يخرجون على الناس بالسلاح بأنواع السلاح ولو بالعصي في البلد أو في الطرقات والفلاوي الصحراء، يتعرضون لهم بالسلاح أو بالعصي أو بأيديهم على الصحيح، حتى ولو بأيديهم إذا كما في أيديهم سلاح، ولو بأيديهم القوة فيأخذون أموال الناس بالقوة، هؤلاء يقال لهم قطع الطريق، وعلى ولي الأمر أن يعاملهم بما ذكره الله في كتابه في قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، ذلك لو خزي في الدنيا ولم نستطع في الآخرة عذاب عظيم إلا أن يتابوا من قبل أن تقدروا عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء هم قطاع الطريق وهم أصحاب الحرابة وعلى ولي

0: كبيرة تستطيع أن تعزل هذا وتنصب هذا وجب عليها لا. انصح ولو انصح ولو حتى تموت على النصح حتى تموت ويموت. نعم نعم.
1: ما حكم من شرب الخمر وقد قمنا بتسليمه لمسؤول الشركة واعترف هذا الشخص بشربه الخمر ورغم هذا غض عنه، ما حكم الشرع في هذا؟
0: يرفع الولي الأمر إذا كان فيها بلد ولي الأمر يرفع حتى يقيم حد الله على هذا الذي شرب الخمر واشتهر أمره ولم يقم عليه الحد.
1: أعمله صاحب استوديو للتصوير ولا يوجد أي عمل خلاف ذلك وثمن الصور الصغيرة لا يكفي لحاجة المنزل، فما هو الحل جزاكم الله خير؟
0: الحل لا تعمل في الاستوديو وابتعد عنه لأن التصوير حرام، والله يرزق من جهة أخرى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولا تكن مع المصورين ولا مع كتاب الربا ولا مع أهل المعاصي، لا تساعدهم المعاصي. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، نسأل الله السلامة. نعم.
1: وآخر يقول أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أو قانونية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يعني شاب أنا شاب أحمل شهادة قانونية أو ثانوية أمريكية مصدقة من وزارة المعارف، ولكن أحد أصدقائي قد تلقى الامتحان عني وهذه الشهادة مصدقة للعمل في السعودية لا للدراسة ولكن للعمل فقط، ما الحكم في الراتب الذي أستلمه من العمل؟ هل هذا الراتب يتعلق بالشهادة أم بالعمل الذي أؤديه؟
0: هذا منكر عظيم لا يجوز، هذا من التزوير ومن الكذب،

0: وأخذ حق المال بغير حقه، تقدمت بشهادة لغيرك مزورة لغيرك، هذا ما يجوز هذا ولا يحل، بل يجب عليك أن تتوب إلى الله من ذلك وتقلع من هذا العمل السيء، وتتوسل الوظيفة بأشياء أخرى واقعية منك، أنك عملت كذا وعملت كذا في كذا وكذا، وأنك ناجح في عملك، حتى تأخذ شهادة من أعطاك، ممن عرف عملك ونصحك واجتهادك من أعمال. أما هذه الشهادة المزورة فلا تقدمها، لا تقدمها للناس. وعليك التوبة مما سلف، عليك التوبة إلى الله مما سلف، إذا كنت قد عملت العمل المسند إليك وأديت حقه ولم تخن فيه بل أديت حقه ونجحت فيه، لك مالك، لك ما أعطيت عن عملك، ولك عليك التوبة مما قدمت من التزوير، عليك التوبة إلى الله من ذلك.
1: يعني ما في داعي أن يعلن للمسؤولين؟
0: لا، بس عليه التوبة إلى الله. عليه التوبة إلى الله، وهذا في مقابل عمل.
2: لكن يا شيخ بالنسبة حارس البنك الأهلي، هل هو آثم أم لا؟ اللي يحرس في البنك،
0: اللي يحرس البنك واللي يعمل البنك، كلهم سواء، كلهم معينون على العدوان.
1: ما حكم من يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يواليه؟
0: هذا منكر عظيم، ما يجوز هذا. يجب المحبة في الله والبغض في الله، مو خاص بأهل بيت النبي، يجب على كل مسلم يحب في الله ويبغض، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، يحب أهل بيت رسول الله المؤمنين، أما من كان كافرا منهم هو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا، كل من كان منهم أهل الإمام من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم ومن رحطان ومن فلان ومن فلان، حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان مطيعا لله. ومن كان كافرا بالله يبغض في الله ولو كان من أولاد الأنبياء، لو كان من أولاد الأنبياء يجب بغضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله، لا على حسب الأنساب. والرسول قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني في حبتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم إيذائهم، وهكذا بقية المؤمنين يجب يحب في الله ولا يؤذوا. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الرافضة وأشباههم يرون أن من لم يغلوا في أهل البيت ولم يعبدهم من دون الله يعني معناه أنه يبغضهم، هذا من جهلهم وضلالهم. أهل البيت ما يعبدون من دون الله، لا علي ولا غيره، العبادة حق الله وحده، ليس لأحد بها شريكا، لا يعبد علي ولا النبي محمد ولا غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حتى الأنبياء ما يعبدون من دون الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا عند الرافضة وأشباههم من الباطنية، من لم يقل في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا يبغضهم، هذا جهل وضلال. ليسوا لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين مثل الناس، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن أئمة أهل البيت من علي ومن دونه يعلمون الغيب فهو كافر ضال مضل، سواء من الرافضة أو غير الرافضة. الله يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يقول إن علي أو الحسن أو الحسين أو الباقر أو زين العابدين أو من بعدهم أو صاحب السداب اللي يقولون أن يعلمون الغيب، هذا جهل وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قاله الرافضة أو قاله غيره، نسأل الله العافية. نعم.
1: سؤالي: أرجو ألا، ماذا تنصح الشباب الذين أهلكهم الفراغ والبطالة؟ لا أعني يعني مثلا بالمجون، ولكن المكس في المنازل للأكل والشرب والجلوس هكذا، ما سبب مما سبب ضعفهم، ضعف الوازع الديني وقسوة قلوبهم وتبلبلها؟
0: ننصحهم بتقوى الله وطلب العلم والإقبال على القرآن دراسة وتدبرا وتعقلا، والإقبال على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمها في المدارس وفي المساجد، والاجتماع بالإخوان الطيبين وصحبة الأخيار حتى يتذاكروا معهم في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، وأن يكون لهم أعمال ينفعون بها الناس. إذا كان ما عندهم وظائف يجتهدوا في وجود أعمال، مصانع يفعلونها، شركات يقيمونها، ينفعون أنفسهم وينفعون الناس مع لزومهم تقوى الله ومع حرصهم على طاعة الله ورسوله. أما البقاء في البيت للنوم والكسل والضعف فلا يليق بالمؤمن، ينبغي أن يكون عنده همة، عنده نشاط، يلتمس عملا يؤدي فيه ما ينفع الناس وينفع نفسه، كالمزارع والمصانع التي تنفع الناس، إذا شركات تنفع الناس يكون فيها نفع للناس ونفع له وإساءة لهذا الفراغ وقضاء على الفراغ الذي يضره ولا ينفعه. نعم.
1: ذهبت إلى أداء العمرة ومع
0: نعم
2: معروف الشارع والمقاهي وذا برضه ما يضيع الفراغ عليه،
0: هذا من طاعة الله ورسوله إذا كان عنده علم وعنده غيره يكون يدور في الطرقات ويأمر معروف. نعم ممكن يدعو، هذا عمل عظيم، عمل صالح، عمل صالح يقضي على كثير من الفراغ. هيهات، الله يهدينا جميعا.
1: نعم. ذهبت لأداء العمرة ومعي أهلي، وفي أثناء الطواف حول البيت تبرز أحد الأولاد الصغار ولففنا البراز في باغة حتى أكملنا العمرة، فما رأي سماحتكم في هذا؟
0: هذا الواجب عليه، واجب عليكم حفظه، فإن كان أصاب الأرض من الشيء يصب عليه الماء على أثاره، وأما البراز يحفظ في خرقة ونحوها حتى يطرح خارج المسجد. نعم.
1: هل تطبيق حدود الله في الدول العربية التي تعلن أن الدين الإسلامي هو دين الدولة يجوز تطبيقه على المسلمين وغير المسلمين الذين ينتمون إلى تلك الدولة؟
0: يجب على الدولة تطبق الشريعة على المسلمين وعلى غير المسلمين، من النصارى فيها واليهود فيها، وأخذ الجزية منهم إذا قدرت، إن لم تقدر على أخذ الجزية أما لكم في البلاد تركتهم إذا كان لا تستطيع أخذ الجزية، لكن تمنعهم من العدوان على الناس وظلم الناس وإيذاء الناس، يعني تجتهد في حفظ أمن البلاد من أعداء الله، وتلزم المسلمين بطاعة الله ورسوله وتقيم عليهم الحدود من جلد الزاني وقطع السارق وغير ذلك، وتلزم الناس بأمر الله وتمنعهم من محارم الله، والكفر الموجودون تلزمهم بما تستطيع من كف شرهم وأذاهم، وإذا استطاعت أن تأخذ الجزية كل سنة وهي مال يضرب عليهم كل سنة فهذا واجب، واجب على الدولة أن تأخذ الجزية منهم صغارا لهم حتى يسلموا أو ينفع الناس بهذا المال مع كف شرهم وأذاهم.
1: هل يشترط عند إقامة الحد أن يكون أمام الناس أم يمكن إقامته بالسجن دون إعلان كجلد شارب الخمر مثلا؟
0: على ولي الأمر يعمل أصلح، ولي الأمر يعمل أصلح، الله قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فإن فعله في السجن أو في القصر أو في محل بارز للناس أو في أي مكان إذا حضره جماعة حصل المقصود. قد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الخمر على شارب الخمر في البيت، في بيته عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه أمره يجدوه في البيت، مقصود أن ولي الأمر يعمل الأصلح، فإذا كان الأصلح أن يبرز للناس وأن يراه الناس حتى يرتدعوا فعلى ذلك، يختار الشيء اللي فيه إظهار الردع للناس في المكان المناسب، يحضره جماعة من المسلمين ولو ما حضره مئات، لو جماعة. نعم.
2: إذا كان قصد عمك مراعاة شعور المجرم ذا عليها الحد،
0: ينبغي مراعاة شعور مصالح الناس، مصالح الأمة، ينبغي الولي الأمر يراعي مصالح الأمة التي فيها مصلحة من ردع الباطل وإقامة الحق، وإذا رأى من ولي الأمر أن هذا الشخص من المصلحة الشرعية على حسب اجتهاده أنه يعزر في المكان الفلاني أو يحد المكان لا بأس، هذا يرجع اجتهاده، لكن مو من الهوى إنما هو لشيء يراه شرعا.
1: ما هو دور المسلمين نحو الفرق الضالة المنتشرة بينهم في كافة الدول والذي هدفهم فساد عقيدة المسلم، ما هو دور المسلمين العلماء حيال هؤلاء؟
0: على العلماء وعلى الولاة أن ينصحوهم ويوجهوهم ويأمروهم بالخير وينهوهم عن الشر ويمنعوا إظهار ما حرم الله من عقائدهم الفاسدة، ويستجيبوا من لم يتب ولو بالجلد ولو بالسجن إذا اقتضت المصلحة ذلك حتى لا يضر الناس ببدعته، وهكذا من أظهر الفسوق والمعاصي يردع بالوازع السلطاني بالجلد وبالسجن إذا كان ما في حدود، أما الحدود تقام، لكن من أظهر المعاصي من سب الناس من غيبة الناس هذا يردع بما يراه ولي الأمر من ضرب أو سجن أو غير ذلك، وأهل العقائد الزائفة كالرافضة والمعتزلة والخوارج والصوفية المنحرفين يعالجهم ولي الأمر بواسطة العلماء بما يردع شرهم ويكف شرهم إما بالسجن وإما بالضرب وإما بالنصيحة إذا كفت وكفوا شرهم وأظهروا الخير، على كل حال يجب أن تعالج الأمور بما يمنع شرها من سجن أو ضرب أو نفي من البلاد أو قتل إذا اقتضت الشريعة قتله.
1: نحن قادمون من بلاد بعيدة ثم نزلنا بالرياض، فهل نعتبر مسافرين وطبق علينا أحكام السفر أم مقيمين؟
0: المسافر نزل في البلد وعنده نية الإقامة أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، يصلي أربعة ولا يجمع إذا كان نيته الإقامة أكثر من أربعة أيام بلياليها، هذا هو جمهور أهل العلم. أما إذا نزل وإنما أراد يوم أو يومين أو ثلاث فهو مسافر، أو ما عنده يقين ما يدري متى يسافر، ما يدري يسافر غدا أو بعد غد، يطلب حاجة لا يدري متى يحصلها، أو خصما له يطلبه، أو ما أشبه من الحاجات التي لا يعلم متى تنتهي، فهذا حكم حكم المسافرين ولو عاش سنة ما دام بهذه النية.
1: نعم، هذه المجاهدين
0: إن كان واحدا وجب يصلي مع جماعة، وإن كان اثنين فأكثر فهم بخيار، إن صلوا قصرا اثنتين فلا بأس، وإن صلوا مع الناس صلوا أربعا، أما إن كان واحدا فالواحد يصلي مع الناس لا يدعو جماعة.
1: هل نكتفي بهذا ولا
0: لا؟ عليك، وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود وما يحذر من الحدود. باب لا يشرب الخمر. وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة. باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حا حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال. باب الضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بنعيمان أو بابن.
5: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله

ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،
0: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرات.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: هل ورد نهي عن لبس النعال قائما؟ نعم ورد نهي، وهذا كما قال العلماء في النعال التي تحتاج إلى معالجة، التي تحتاج إلى استعمال اليد في إدخالها للقدم. أما النعال التي هي تدرج فيها القدم إدراجا، ترمى ثم تدرج فيها القدم كما يسمى في عرف الناس اليوم النعال الصندل، فهذا لا كراهة فيه لأن العلة غير موجودة فيه. فالنعل الذي يكره لبسه قائما هو النعل الذي يحتاج إلى معالجة وإلى استعمال القدم اليد في إدخاله إلى القدم. مثل هذا أيضا يكره لبس الجوارب الشرابات وهو قائم. أيهما أشد في المعالجة والإدخال القدم، النعل أو الشرابات؟ هي أشد بلا شك، ربما يسقط الإنسان يتكئ على رجل واحدة وتتضرر، فإذا لبسها يقعد. أخن يقول: هل ورد في الحجامة تحري أيام أو أسابيع محددة؟ أما الورود نعم ورد، ولكنه لم يصح، وتقدم معنا تخريج ذلك بتوسع في شرح كتاب الأدب المفرد. فالأحاديث الواردة في تحري الحجامة في الأسبوع الثالث من الشهر أو في تحريها في أيام معينة أو النهي عن الحجامة في أيام معينة كلها ضعيفة فيما قرأنا ورأينا، لكن طبا يذكرون أن الحجامة في الأسبوع الثالث من الشهر هي أفضل الأيام، الشهر الهجري في الأسبوع الثالث منه، في الربع الثالث منه، أي ما من تاريخ 15 وما بعده إلى تاريخ 22 من الشهر. ذكر ابن القيم وغيره أن الحجامة في هذه الأيام أفضل ما يكون، لأن الدهم فيها يهيج، قال وله علاقة بإضاءة القمر أو نحو ذلك، فالحجامة فيه تكون أنفع. والحاصل من هذا أن الذي يحتاج الحجامة يحتجم في أي وقت، فإذا كان محتاجا لها في أي وقت من ليل أو نهار فهي نافعة له. أخ يقول: هل يأثم الأب إذا لم يزوج ابنه مع أنه عالم أنه يحتاج إلى زواج؟ إذا كان قادرا عليه فنعم يأثم، ولا يجوز له أن يتركه وهو قادر على تزويجه، فإن الزواج من جنس النفقة، فكما أنه ينفق على ولده كذلك يزوجه. فإذا كان قادرا على تزويجه وهو يعلم أنه بحاجة إلى ذلك ولم يفعل فهو آثم، ترك شيئا واجبا عليه. أخ يقول: هل يأثم واضع الحديث؟ نعم يأثم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يضع حديثا يأثم، حتى لو وضع حديثا يرغب الناس في الخير، خلاف ما يعتقد بعض أهل البدع كالكرامية الذين يكذبون ويقولون نحن نكذب للرسول لا نكذب عليه، هو قال من كذب علي، أما نحن نكذب له كما فعل بعض الجهلة، كما فعله نوح بن أبي مريم الذي يسمى نوح الجامع، وينسب هذا إلى ميسرة ابن عبد ربه الذي يلقب بميسرة الأكول، وضع حديث فضائل سور القرآن، وضع لكل سورة فضيلة، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا، فضائل عظيمة. فلما سئل لما وضعته قال رأيت الناس أقبلوا على رأي أبي حنيفة وأقبلوا على رأي فلان وتركوا القرآن، فأردت أن أردهم إلى القرآن، فوضعت لهم هذا الحديث ليقبلوا على القرآن. هل فعل هذا صحيح؟ فعل هذا محرم من كبائر الذنوب ولو كان يريد به الخير، فالواضع للحديث آثم مطلقا الذي يضع حديثا متعمدا. أخ يقول هل يبقى الرجل محرما لربيبته بعد طلاق أمها التي دخل بها؟ نعم يكون محرما لها وتحرم عليه، إذا دخل بأمها حرمت عليه ابنتها أبدا. وكذلك الأب هل يكون محرما لزوجة ولد إذا طلقها؟ نعم، فإن حليلة الابن محرمة على الأب مطلقا.
3: وأخ يقول هل يجزئ غسل الجمعة في ليلة الجمعة أو في منتصف الليل؟ أما في الليل فلا، إذا كان بعد أذان الفجر فنعم يجزئ، أما قبله فلا، لأن هذا الغسل ليوم الجمعة وليس لليلة الجمعة، ويوم الجمعة يكون من طلوع الفجر.
2: أخي يسأل يقول هل يجوز اجتماع زوامل الرافضة وزوامل القاعدة؟ لا يجوز استماعها، فإن استماعها استماع للباطل واللغو، وقد نهى الله تعالى عن سماع اللغو، ونهى عن القعود مع من يخوضون في الباطل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، أي إذا قعدتم معهم وسمعتم كلامهم فأنتم منهم. وهكذا وصف الله المؤمنين بأنهم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وكلام هؤلاء زواملهم التي ينشرونها بين الناس ليست مجرد كلام، بل هي عقائد تبث وأفكار تغرس في النفوس وتهييج وتحميس إلى سلوك طريقهم وما هم عليه، كما قد حصل بذلك تأثير ظاهر. كم تأثر من شباب بزوامل القاعدة، بدأوا يسمعون بعض الزوامل حتى صار عنده حماس، وبثت إليه في هذه الزوامل عقائد باطلة وأفكار خاطئة. وهكذا كم من أناس دخلوا مع الرافضة إلى الحرب يقاتلون المسلمين بسبب حماسات أو زوامل، فليست هذه الزوامل مجرد كلام، بل هي سم يقذف في قلوب سامعيها، عقائد تغرس وأفكار تلقى إلى الناس بصورة هذه الزوامل ففيها ضرر، فلا يجوز سماعها والاغترار بها، ويجب تركها، والإنسان عليه أن يسمع كلام الله ويسمع
3: نصائح العلماء، وإذا احتاج إلى سماع بعض الشعر المباح الذي فيه مواعظ، بعض الأشعار الحسنة والقصائد التي لبعض الأئمة فيها وعظ مثلا باليوم الآخر أو بالقبر أو بالقيامة، وبعضها في دعوة إلى أخلاق حسنة وصفات طيبة، فإذا سمع شيء من هذا في بعض الأحيان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحليه، يطلب سماعه، ويسأل بعض الصحابة عن أبيات بعض الشعراء. فإذا سمع الإنسان من هذا فلا بأس. وأما زوامل أهل البدع، زوامل الزنادقة كالرافضة، فهذا ضرر على الإنسان. كم ضرت والله من شباب. ولذا تعرف تحذير السلف من سماع كلام أهل الباطل، السلف حذروا من سماع كلام المبتدعة. كيف إذا كان هذا الكلام بصوت جميل وبنغمة موزونة، هذا يؤثر في قلب سامعه. والله كم من عقائد يدعى إليها في هذه الزوامل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول: هل يجوز إطالة الأظفار؟ لأن بعضهم يطيلها كثيرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المسلم أظفاره أكثر من 40 يوما، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم. فهو منهي أن يترك أظفاره كلها أو بعضها أكثر من 40 يوما. أيضا قص الأظفار من الفطرة، وإطالتها خلاف الفطرة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمور الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وفطرة الإنسان تدعو إليها، ومنها قص الأظفار. فإطالتها وعدم قصها خلاف الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس، لما فيها من التشويه ولما فيها من الضرر، فربما بقيت تحتها الأوساخ وهو يأتي يأكل فيها، أو تعلق فيها النجاسة والأذى. ولما فيها من التشبه بالكافرين أو الكافرات، فإن بعضهم يطيلها تشبها، فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يطيل أظفاره حتى يخرج عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى يقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجاوز المشروع. أيضا كما سبق، فطرة الإنسان تدعو إلى هذا، فإطالتها خلاف الفطرة. وسائل يقول: هل يجوز أكل لحم الصقور؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي مخلب من الطير، والصقر هو من ذوات المخالب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مما تتغذى على اللحوم كالصقور والنسور والحدأة، فهذه منهي عن أكلها. وأخي يقول: هل يجوز أكل رقبة البعير؟ نعم يجوز، وليس هناك مانع من أكل رقبة. أخ يقول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر كالجمع بين المغرب والعشاء؟ نعم جائز لجلالة الحديث عليه. حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فاستثنى ابن عباس رضي الله عنه الأمور التي هي عذر في الجمع وهي الخوف والسفر والمطر، فهذا دليل على أن الجمع في المطر جائز وعليها أكثر العلماء.
2: أخ يقول هل يجوز الدعاء في التشهد الأوسط؟ الدعاء يكون في التشهد الأخير، وأما التشهد الأوسط فليس موضعا للدعاء، وحديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أي في التشهد الأخير، ليتشهد التشهد الأخير.
3: أخ يقول هل يجوز أن يدعو الإنسان في سجوده بآيات من القرآن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها؟ قد جاء في الصحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فقراءة القرآن في الركوع والسجود منهي عنه. فإذا أراد الإنسان أن يدعو ببعض الأدعية التي هي واردة في القرآن فلا يبقيها على صفتها وعلى ما هي عليه في القرآن، يغير رفضها. إذا كانت مثلا في القرآن ربنا يقول اللهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لو قال اللهم يكون هذا ليس بقرآن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يقول اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ونحو ذلك، بحيث يخرج عن أن يجعل القرآن بلفظه في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أخوني يقول هل يجوز الرضاع 3 سنوات، أي إرضاع الطفل 3 سنوات؟ كأنه يسأل كان هذا المراد، فمن حيث الجواز جائز، والأفضل أن يفطم في 2 سنين، فإن هذا يذكرون أنه قالوا يؤثر في عقله، إذا بقي يرضى أكثر من 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات يكون فيه بله وعدم فطنة، ف الله تعالى أرشد إلى إرضاعه 2 عامين، فهذا هو الأفضل، فإذا بلغ 2 عامين يفطم. أخ يقول هل يجوز الرمي بالرصاص احتفالا بالعيد؟ الرمي بالرصاص احتفالا بالعيد فيه مفاسد كثيرة، من مفاسد أولا أنه إسراف، أي الرمي بها في الهواء في الجو إسراف، والله تعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالإسراف محرم، والرمي بها في الهواء إسراف. أيضا من مفاسد ذلك الضرر، فيها ضرر على الناس، وكم من إنسان قتل بالرصاص الراجع من السماء، كم من أناس احتفلوا في عيد أو احتفلوا في زواج ورموا بالرصاص ورجع بعض ذلك الرصاص وأصاب بعض الناس وقتله، وقد حصلت عدة حوادث في هذا البلد وفي غير هذا البلد، حوادث قتل. أيضا من مفاسد ذلك أن فيه أذية وإزعاج وإقلاق للناس، فالأصل أن هذه الرصاص تستعمل في الحرب ضد الأعداء، ليست هذه للفرح، فكم من مريض يؤذيه ذلك، وكم من إنسان آمن يفزعه ذلك. فعلى هذا فعلى المسلمين أن يجتنبوا هذا الفعل لما فيه من المفاسد والأضرار، وإذا أراد يحتفل يحتفل بشيء آخر، فلا يجعل احتفاله أو فرحه أذية لغيره، لا يجعل احتفاله وفرحه إحزانا لغيره. رب إنسان يصاب بذلك الرصاص الراجع من السماء فيتأذى أشد التأذي ويحزن. قد تساهل الناس في ذلك جدا، مع أن هذا كما سبق فيه محاذير كثيرة.
2: وأخ يسأل: هل يجوز أن يصبغ الإنسان شعر رأسه بالصبغ الأسود؟

وجنبوه السواد، وذلك لما فيه من غش وتدليس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتشبع ما لم يعط كلابس ثوبي زور. فلا يجوز الصبغ بالسواد رجلا كان وامرأة. أخ يقول: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا؟ إذا كان للسبب فهذا جائز في صلاة الفجر وغيرها من الصلوات، كنازلة تنزل بالمسلمين فقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص القنوت بصلاة الفجر دون ما سبب دون ما نازلة فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقنت إذا وجد سبب نازلة تنزل، فإذا انتهت ترك. ولذا هنا قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا ثم ترك، كان لسبب، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة فلا بأس. قد سئل بعض الصحابة طارق بن أشيم كما في السنن سأله ولد عن القنوت في صلاة الفجر، قال: أي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكونوا يفعلون ذلك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على القنوت في صلاة الفجر لغير ما سبب، وإنما فعله لسبب. ذكر السائل قال: الإمام الشافعي يقول بالقنوت. هو جاء عن بعض السلف، ومستند الإمام الشافعي آثار جاءت عن السلف، وأيضا مثل هذه الأحاديث ومثل حديث أنس: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو حديث ضعيف، ولكن في أنه قنت لسبب، ولذا قيده أنس في الصحيحين بشهر ثم تركه بعد الشهر. وأخ يقول: قراءة أذكار المساء هل يجوز قبل صلاة العصر؟ وما هو أفضل وقت لقراءتها؟ الأفضل أن تقرأ قبل غروب الشمس، ولو قرأها بعد العصر مباشرة أيضا له ذلك، لكن أفضل وقت لقراءتها قبل غروب الشمس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أخ يقول: هل يجوز الكذب لأجل المصلحة وكذلك الكذب بسبب الخوف؟ الكذب محرم، وردت أدلة كثيرة بتحريم الكذب، وما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، والحديث المرأة زوجها. فهذه الرواية كما تقدم معنا بحثها بتوسع في الأدب المفرد أنها مدرجة، ليست من كلام أم كلثوم، إنما هي من كلام الزهري. نقال: ولم أسمع يرخص، فليست من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يحل الكذب فيها. وهناك معاريض توريات تغني عن الكذب إذا وجدت هناك مصلحة، كما جاء في الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا عن عمران بن حصين: في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض فيها غنية عن أن يستعمل الإنسان الكذب، فإذا عرض تعريضا ورى تورية فهذا جائز،

0: قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض. أتته امرأة عجوزا تسأله أن يدعو الله لها أن يدخلها الجنة، فقال إنه لا تدخل الجنة عجوز. فحزنت تلك المرأة ومشت، فدعاها فقال إنها لا تدخل الجنة عجوز بل ترجع شابة، فقد قال الله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وجاءه رجل فقال له لأحملنك على ابن الناقة، في نزاحا يعرض له. فحزن الرجل قال كيف تحملني على ابن الناقة، ابن الناقة ما يطيق الحمل صغير. قال هذا الجمل هو ابن الناقة، الجمل الكبير ابن الناقة، فالتعريض جائز والكذب محرم. وأخ يقول هل يجوز أن يتكلم أحد في الحمام الكلام الذي ليس فيه ذكر لله واحتاج إليه؟ لا بأس، جائز إذا كان كلاما ليس فيه ذكر لله واحتاج إلى ذلك الكلام فهذا جائز، أما إذا لم يحتاج إليه فلا ينبغي الكلام حال قضاء الحاجة. وأيضا إذا كان الكلام فيه ذكر لله تعالى فهذا مكروه. قد مر رجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاجته فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته وتوضأ ثم رد عليه السلام. فالكلام الذي في ذكر لله يكره أن يقوله الإنسان وأن يتكلم بحال قضاء الحاجة. ويقول هل يجوز المسح على النعال إذا كانت مشدودة على القدم؟ المسح على النعال جاء في حديث ضعيف، فلا يمسح على النعلين، إنما يمسح على الخف أو الجورب. والفرق بينهما أن الخف ما كان فوق الكعب والنعل ما كان تحت الكعب، ومعلوم أن موضع الغسل في الرجلين، تغسل الرجلين إلى الكعبين أي ما يجاوز الكعبين، فالنعال التي إلى تحت الكعب ليست مغطية لموضع الغسل، إنما غطت بعضه وبعضه ظاهر، فلا يمسح على النعلين. والحديث الوارد في ذلك ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه، ولكن يمسح على الخفين وعلى الجوربين. أخ يقول إذا أراد الإنسان أن يصلي الوتر أول صلاة التراويح هل يجوز فعله؟ السؤال غير واضح، إلا إذا كان مراد أنه يوتر ثلاثا ثم يصلي ثمان فهذا خلاف السنة، هذا الفعل محدث. فالوتر بعد أن يصلي من القيام ما شاء الله، أما أن يبدأ بالوتر فهذا خلاف السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالوتر هو آخر شيء في صلاة الليل، هو ما تختم به صلاة الليل. صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. أخني يقول هل يجوز الصلاة على الميت وأنا لا أعلم هل يصلي أو هو تارك الصلاة، أم أنه يجب السؤال عن حاله؟ الأصل في بلاد المسلمين أنك تصلي عليه بدون سؤال، لأن الأصل فيها أن الناس على الإسلام وعلى فعل للصلاة. بقي إذا حصل شك في إنسان قال بعض الناس أنه تارك الصلاة وأشيع أنه يترك الصلاة، فهنا لك الحق أن تسأل تتثبت. أما إنسان على السلامة فالسؤال عنه خلاف هدي السلف، وهو في بلاد المسلمين يؤتى بيقدم فيسأل هل يصلي أو لا يصلي، فالأصل أن الناس يصلون. أخ يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا مخزن أي في فمه القاف؟ سبق ذكرنا هذا، وأن قراءة القرآن لمن فمه القات ليس من تعظيم كلام الله. فالمؤمن حين يقرأ القرآن مأمور بتطهير فمه لكلام الله تعالى. جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه، روي موقوفا عن علي وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أرجح، ولكن له حكم الرفع لأنه إخبار عن أمر غيبي. قال إذا قرأ أو قال طهروا أفواهكم لقراءة القرآن، فإن أحدكم إذا قرأ القرآن وضع الملك فمه على فمه، فما خرج منه من شيء أي من القرآن والتلاوة دخل في جوف الملك. فالمؤمن مأمور بتطهير فمه لقراءة القرآن، ولذا استحب العلماء لقارئ القرآن أن يتوضأ يتمضمض، واستحب له أن يستاك يستعمل السواك ليكون فمه طاهرا لتلاوة كلام الله. فالذي يقرأ القرآن وفي فمه القات هذا ما طهر فمه لقراءة القرآن، وليس هذا الفعل من تعظيم القرآن. فإذا لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وفي فمه القات. إضافة إلى ذلك أن غالب من يأكل القات يكون شاردا، ذهنه شارد، فقراءة القرآن ليس فيها تأمل فيه ولا تدبر لمعانيه. فكلام الله تعالى خير لك من القات، اترك القات واقرأ كلام الله. وهنا يظهر هذا الذي ذكرناه في الدرس، أيهما تقدم، ما يحبه الله أو ما تحبه أنت؟ تعارض الآن عندك، الشيء الذي يحب الله قراءة القرآن، تحبه أنت أكل القات، فاترك القات وقدم ما يحب الله واقرأ القرآن، ولا تجعل هذا القات يمنعك ويحول بينك وبين تلاوة كلام الله.
1: أخي يقول هل تطلب المرأة وتخطب وهي ما زالت في عدتها؟ لا يجوز ذلك، يجوز التعريض، أما التصريح فلا، كما قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أما التصريح فإن ذلك لا يحل. وهذا إذا كانت امرأة في عدة وفاة أو عدة طلاق بائن، أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. وأخ يقول امرأة الأسير إذا ظنت أنه قد مات فتزوجت ثم جاء بعد أن تزوجت ولد لها ولد، النكاح الثاني صحيح، يعني صحيح فيما مضى ليس بزنا، ولكن هي باقية على نكاحها الأول، لا تزال باقية على نكاحها الأول، ما زالت في عقد الزوج الأول. فإذا جاء الزوج الثاني، الزوج الأول ظهر أبطل هذا الزواج الثاني، صار هذا الزواج باطلا. فإن اختارت أن ترجع إلى زوجها الأول رجعت إليه بالعقد الأول ولا يحتاج عقد جديد، وإذا اختارت الزوج الثاني تفارق أو يفارقها الأول وتنتظر حتى تنتهي عدتها ثم يخطبها هذا الذي قد كان زوجها الثاني خطبة وزواج جديد.
0: أخوني يقول هل يجوز أن تذبح المرأة الأضحية؟ نعم يجوز إذا كانت قادرة على ذلك فيجوز ذلك وليس هناك ما يمنع.
1: أخوني يقول لي يجوز أن تسافر المرأة بمحرم عمره 8 سنوات. المحرم على القول الصحيح وهو مذهب الحنابلة وغيرهم يشترط أن يكون بالغا، فإن غير البالغ الصبي لا يتوفر فيه مقصود الشارع من المحرم، فالمقصود من المحرم هو أن يقوم على محرمه، أن يقوم بخدمتها، أن يحفظها إذا أراد أحد أن يعتدي عليها، أن يحفظها أيضا إذا أرادت هي الشر. وأما مثل هذا الصغير الصبي الذي ليس ببالغ فإنه لا يحصل به هذا المقصود، فلذا لابد في المحرم أن يكون رجلا بالغا ولا يصلح أن يكون صبيا. أخ يقول هل يجوز أن تفرق أيام صيام كفارة اليمين؟ كان يصوم الاثنين والخميس. نعم جائز ذلك، فلا يشترط فيها التتابع في قول عامة العلماء أن كفارة اليمين إذا صام 3 أيام لا يشترط فيها التتابع. وأخن يقول هل ورد دعاء خاص بالمرأة إذا صلي عليها في الجنازة؟ أنا لا أعلم ذلك في دعاء خاص بالمرأة، بل يدعى لها بحديث عوف بن مالك ومثله ويؤنث الضمير اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها إلى آخره.
0: أخ يقول هل يجوز أن تقرأ من المصحف في صلاة التراويح؟ إذا وجدت هناك حاجة فهذا جائز، وإذا لم توجد هناك حاجة فلا يقرأ من المصحف. فإذا وجدت هناك حاجة كأن يكون الإمام غير حافظ ولا يجد الناس أحدا حافظا يصلي بهم فيقدمون أحسنهم قراءة يقرأ من المصحف فهذا جائز، فصح ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يأمها غلامها ذكوان من المصحف، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء عن غير عائشة، جاء نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص. فإذا وجدت حاجة فجائز، وإذا لم توجد هناك حاجة فالإنسان يقرأ من حفظه أفضل ولو كان يحفظ قليلا. فلو فرض أن إماما يحفظ 5 أجزاء، الأجزاء الأخيرة من القرآن، فكونه يقرأ من حفظه هذه 5 أجزاء ولو أعادها مرتين في شهر رمضان أو 3 فهذا أفضل من أن يقرأ من المصحف من أوله، وهذا مما يعينه أنه يجتهد في حفظ القرآن، بخلاف ما لو اعتمد على المصحف ربما سيهمل أو يقصر. لكن إذا لم يقرأ من المصحف وصلى بالناس ب5 أجزاء يحمل ذلك على المراجعة وإتقان الحفظ، ويحمل ذلك أيضا على الازدياد من الحفظ. هل يجوز أن تقول لإنسان يا عظيم إذا كان فطنا أو ناجحا، أو أن هذا اللفظ لا يكون إلا لله بل هذا يستعمل في المخلوق ويقال عظيم؟ بصرى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى عظيم بصرى، وأرسله عظيم بصرى إلى كسرى، إلى عظيم الفرس، وكذا قد وصف بالعظيم غير شيء من المخلوق. وصف العرش بأنه عرش عظيم ولها عرش عظيم وغير من المخلوقات ممن وصف بذلك، فيجوز أن يقال له ذلك ولا مانع منه إذا كان عظيما حقا. أخ يقول: هل يجوز أن يتقدم عدة خطاب لامرأة وليدخل هذا في خطبة الرجل على خطبة أخيه قبل الموافقة لأحد منهم؟ وكيف بحديث فاطمة بنت قيس الذي خطبها أبو جهم ومعاوية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكحي أسامة؟ يجوز أن يتقدم عدة خطاب دون علم أحدهم بخطبة الآخر، كأن يكون يحصل اتفاق بدون قصد منهم، كلهم يخطبون في ليلة أو في يوم أو في يومين دون أن يعلم أحدهم أن أخاه قد خطب. أما إذا علم أن أخاه خطب امرأة ولو لم تأتي الموافقة فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، فالخاطب إما أن يقبل، وهذا الأمر واضح لا يجوز لمسلم أن يخطب عليه على خطبته وقد قبل، وإما أن يظل منتظرا للخبر لم يقبلوه زوجا لابنتهم ولم يردوه، فهنا أيضا لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبته. والصورة الثالثة إذا ردوه قالوا له: لا نوافق على تزويجك بابنتنا، فهنا لأخيه المسلم أن يخطب تلك المرأة. وأما هؤلاء فخطبوا المرأة اتفاقا، ليس في أن أحدهم خطبها وهو يعلم أن الآخر قد خطب، لكن اتفق حصل اتفاق على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها مشورة، ليست هذه خطبة، هي جاءت تستشير، فرق بين الذي يذهب يخطب امرأة له وبين من يشير على امرأة. إنسان تأتيه امرأة أو يأتي والد امرأة يقول: ابنتي خطبها فلان وفلان، يقول لو أشير عليك أن تزوجها فلان شخص ثالث، هل هذا من الخطبة؟ لا، هذا إشارة مشورة لمن جاء يستشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بأسامة بن زيد، فليس فيه إشكال. أخ يسأل سؤالا طويلا حاصله، يقول: هل يجوز أن يجعل مهر المرأة أنها تطلب العلم في مراكز أهل السنة، وهل هذا المهر كافي؟ نعم، إذا كان سيعلمها يقول: مهرها أن أعلمها، ويحدد ماذا يعلمها، فيجوز ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج ذلك الرجل على أن يعلم تلك المرأة القرآن، فلو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو يعلمها السنة أو يعلمها بعض العلوم النافعة فهذا مهر كافي. والنصيحة لأولياء النساء أن يسهلوا أمر المهر وأن يسروه. لا سيما إذا كان إنسان يطلب العلم وأراد الزواج وهو متفرغ للعلم، ربما إذا كان المهر كثيرا يشق عليه ولا يستطيع الإتيان به، أو ربما يأتي به بكلفة ومشقة عظيمة عليه، فأولياء النساء لا سيما طالب العلم يكون قدوة. إذا كان طالب العلم يضعف أمام هذه المواقف ويريد أن يساير الناس فكيف بحال العامة؟ وهذا أمر نراه كثيرا، ترى طالب علم على خير فإذا جاء إلى هذا الموضع يضعف ويقول: الناس يعملون كذا والناس يشترطون كذا والملابس والذهب صار ثمنه مرتفعا. فالقصد هو الزواج برجل صالح، ليس القصد أنه يحمل المرأة ذهبا. زفت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها وسادة وقراب وعاء من جلد كما في مسند الإمام أحمد سنده صحيح أو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة يوم زفافها ذلك وسادة وقرابا وكان معها ثوب أو ثوبان. خير نساء العالمين منذ خلق الله الخليقة إلى قيام الساعة وأنجبت سيدي شباب أهل الجنة حسن والحسين وهذا مهرها أو ليس مهرها هذا ما زفت به. فالنصيحة لإخواني طلاب العلم أن يسروا أمر المهر لا تساير المجتمع، المجتمع فيه العامي فيه المتساهل فيه الذي يريد أن يستغل هذه البنت في أخذ مالها ومهرها لحاجاته الدنيوية في مخالفات كثير. وأما طالب علم يأتي إلى هذا الموضع ويضعف ولا يعين أخاه طالب العلم فهذا من الخطأ من التقصير. وكم والله رأينا من أخوة على خير خير كثير فإذا جاء إلى هذا الموضع يضعف ويصير كأنه عامي، ضاع محبة الخير ضاع العمل بالسنة. فالنصيحة لطلاب العلم أن يسروا أمر الزواج أمر المهر. ووالله لزوج صالح يكرم ابنتك أو أختك خير لك من زوج يكيل لها الذهب كيلا وهو مهين لها. زوج صالح يكرمها بطاعة الله ويعينها على ذلك وبالمعاملة الحسنة خير لك من أن تزف امرأة محملة بالذهب والألبسة الفاخرة عند زوج يهينها. وقرأ كلام لشيخ الإسلام رحمه الله كم كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية وجزء يسير منها وكم هي ما يعادل الآن شيء يسير. وهن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الزوج عنده سعة وأراد بنفسه أن يكرم زوجته ويعطيها ما شاء جزاه الله خيرا يكرمها ولكن الولي لا يضيق عليه. وفي الحديث وهو حديث صحيح بمجموع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة. ومن يمن المرأة كما جاء في بعض الألفاظ يسر صداقها من يمنها وهذا دليل بركتها على زوجها وأولادها وعلى وليها على الكل فيها بركة. ونعرف نساء ربما تزوجت ب50,000 أو 100,000 وفتح الله على يديها دعوة عظيمة وخير كثير ونفع الله بها. كم نساء وكم من امرأة شدد في مهرها وسيقت إليها الأموال الكثيرة ولم تكمل في بيت زوجها حتى سنة حتى رجعت مهانة مطلقة. فالقصد هو الزوج الذي يكرم المرأة لا القصد الذي يعطيها المال، يكرمها في معاملته لها في أخلاقه معها. جاء رجل إلى الحسن البصري قال إن لي بنتا وخطبها خطاب فمن أزوجها؟ قال زوجها من يتقي الله، إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها، فزوجها من يتقي الله ولا تكلف عليه لا سيما إذا كان طالب علم أنت وإياه في مركز واحد متفرغ للعلم معك في الليل والنهار لماذا تكلفه يذهب يبحث عن الأموال الطائلة؟ وفق الله الجميع. لما يحب ويرضى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أخ يقول: هل يجوز أن يضع الإنسان مرفقيه على ركبتيه في السجود؟ السنة أن يرفعها ولا يضعها على ركبتيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج يديه عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه، وحتى لو شاءت بهمة صغيرة أن تمر تحت يده لمره لشدة تفريقه. أي إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فإنه قد يؤذي من بجانبه لو أكثر من تفريق يديه، ولكن وضعها على الركبتين خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أخوان يقول: رجل عنده 10 كلاب، فهل يجوز أن يبيع الكلب المعلم؟ لا يجوز بيع الكلب معلما كان أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. والكلب المعلم يجوز اقتناؤه للصيد ونحوه، ولكن لا يجوز بيعه. إذا أراد الإنسان يعلمه هو.
0: وأخ يقول: هل يجوز تأخير زكاة عن الحول بشهر أو شهرين؟ لا يجوز ذلك، إذا حال الحول وجب إخراجها. فإن وكل بها شخصا وهذا الشخص الوكيل هو الذي تأخر بها، قد أخرجها ناولها الوكيل وهو أخرها لأنه لم ير مستحقها أو لكونه ينفق منها على مستحقها، كإنسان يكون وليا ليتيم أو نحوه ويعطيه كل شهر منها قسطا ولا يدفعها إليه مرة واحدة، فهذا جاز. أهم شيء تخرج من مالكها عند أن يحول الحول، ولا يجوز له أن يؤخرها، لأنه إذا حال عليها الحول خرجت من ملكه وصارت ملكا لمستحقها، فلا يجوز أن يحبسها عن مستحقها. وأخ يقول: هل يجوز تجميع الناس للاستغاثة بالله عند الأمور الطارئة؟ الأمور التي ورد بها الدليل لا بأس، كالاستسقاء، كصلاة الكسوف، هذه أشياء مشروعة. يجتمع الناس يستغيثون بالله في رفع الشدة والقحط، أو في عدم، أو في ألا يعذبهم إذا رأوا الكسوف، فهذا مشروع. وأما في غير ذلك فيحتاج إلى البيان، يعني يبين ما هو الأمر الذي يجتمعون له. فالشيء الذي ورد به الدليل من السنة ذلك أن يجتمع الناس للاستغاثة بالله، والشيء الذي لم يأتي به الدليل يحتاج إلى سؤال عن كل شيء بخصوصه حتى يتبين.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى، إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. قال ابن عباس: هذا في قول الرجل عند الغضب لأهله وولده: لعنكم الله ولا بارك الله فيكم. قال قتاده: هو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب. معناه: لو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالهم بالخير، أي كما يحبون استعجالهم بالخير، لقضي إليهم أجلهم. وحاصل معنى هذه الآية أن من رحمة الله تعالى أنه لا يعجل للناس الشر عند وجود أسبابه وانعقادها، كما يعجل لهم الخير إذا وجدت أسبابه. ولو أن الله تعالى عجل للناس الشر إذا وجدت أسبابه لما بقي منهم أحد، لهلكوا. ولكن الله حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، بل يعفو عنهم ويصفح. فإذا وجد الخير عجل لهم بجزاء الخير، وإذا دعوا بالخير أعطاهم ذلك. وأما في الشر فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويحلم عنهم. لقضي إليهم أجلهم، قرأ ابن عامر ويعقوب: لقضى بفتح القاف والضاد والمد، كذا في بعض المخطوطات زيادة بفتح القاف والضاد والمد، أي بألف ليست ياء. أجلهم نصب، أي لأهلك من دعا عليه وأماته. وقال الآخرون: لقضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، هكذا زيادة في بعض المخطوطات، بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، لقضي. أجلهم رفع، أي لفرغ من هلاكهم وماتوا جميعا. وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يدل عليه قول عز وجل: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون البعث والحساب، في طغيانهم يعمهون. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: أنبأنا أحمد بن منصور الرمادي في نسختنا الزيادي والصواب الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وهذا في الصحيحين، في بعض النسخ زيادة: فيصدر مني ما يصدر من البشر، وليست في أكثر النسخ. قوله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر، أي الجهد والشدة، دعانا لجنبه، أي على جنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، يريد في جميع حالاته، لأن الإنسان لا يعد إحدى هذه الحالات، والمراد أنه يكثر الدعاء كما في الآية الأخرى: وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، بدعاء كثير. فلما كشفنا، أي دفعنا عنه ضره، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي استمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء، كأنه لم يدعنا إلى ضر مسه، أي لم يطلب منا كشف ضر مسه. كذلك زين للمسرفين، أي المجاوزين الحد في الكفر والمعصية، ما كانوا يعملون من العصيان. قال ابن جريج: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر عند الرخاء. وقيل معناه: كما زين لكم أعمالكم زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم. قوله عز وجل: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. كذلك، أي كما أهلكناهم بكفرهم، نجزي، أي نعاقب ونهلك القوم المجرمين، أي الكافرين بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يخوف كفار مكة بعذاب الأمم الخالية المكذبة. ثم جعلناكم خلائف، أي خلفاء، في الأرض من بعدهم، أي من بعد القرون التي أهلكناهم، لننظر كيف تعملون، وهو أعلم بهم، هو أعلم بهم ويعلم ماذا يعملون، لكنه يريد أن يظهر ذلك فيكون ظاهرا للناس، وإلا الله تعالى عالم بأعمالهم قبل أن يجعلهم في الأرض. وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وهذا في صحيح مسلم. إذن فهذه الآيات يخبر الله تعالى فيها عن حلمه على عباده، وأنه لا يعاجلهم بالعقوبة، ويخبر الله تعالى فيه عن حال الإنسان وأنه إذا أصابه الضر دعا الله تعالى ولجأ إليه، فإذا كشف الله عنه نسي ما كان فيه. فنستفيد من هذه الآيات فوائد، منها معرفة حلم الله تعالى في معاملته لخلقه، فالله تعالى يعفو عن العباد ويحلم عنهم، ولو آخذهم الله تعالى بذنوبهم لأهلكهم، كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلو آخذ الله الناس بكسبهم ما ترك في هذه الأرض شيئا من المخلوقات. أي الدواب التي تدب فيها. وفي هذه لا يخبر أنه لو عجل لهم الشر كما يستعجلون الخير لأفناهم ولقضى إليهم أجلهم. أيضا في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يمهل العباد وأن أناسا على طغيان يمهلهم الله في طغيانهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. والطغيان مجاوزة الحد، وكل مخالفة للشرع فيها طغيان لأنه جاوز فيها الحد الشرعي. فمنهم من يكون طغيانه بالكفر، ومنهم من يكون طغيانه دون ذلك. فعلى الإنسان أن ينتبه إذا كان مجاوزا لحدود الله، يعلم أن الله تعالى يمهله، ولا يأمن أن يأخذه الله. وأيضا في هذه الآية إشارة إلى أن صاحب الطغيان يصير في طغيانه غير منتبه لما هو عليه، يعمه في طغيانه، وقد يستمر به ذلك الحال إن لم يتداركه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته، فيقع في الهلاك. أيضا في هذه الآيات ذم من يرجع إلى الله تعالى في حال الشدائد ويغفل عنه في حال الرخاء. هذا ليس رجوعا حقيقيا إلى الله، هذا فقط رجوع حاجة. أما الإنسان الرجاع إلى الله تعالى في كل شأنه، سواء كان في شدة أو في رخاء، سواء كان في ضراء أو سراء، يرجع إلى الله، يدعوه، يعبده. أما من كان خلاف ذلك يرجع إلى الله تعالى في الشدائد، فإذا فرجت عنه رجع إلى غفلته، هذا مذموم. وأخبر الله تعالى أن هذا ليس شأن المؤمنين أهل الإيمان والصبر، وفي الآية التي في سورة هود بعد أن ذكر الله هذا الحال من الإنسان قال إلا الذين آمنوا أو إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فاستثناهم الله تعالى من هذا الحال الذي هو مذموم. فالمؤمن يكون رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في كل حاله وفي جميع أحواله وفي كل شأنه يكون رجاعا إلى الله تعالى. أيضا في هذه الآيات أن من العقوبة على الذنب أن تزين للإنسان الذنوب حتى يرى عمله حسنا، وهو ذنوب ومخالف لأمر الله، لكن يستحسنه ويزين له، وهذه عقوبة من الله تعالى. فكم من إنسان على عمل سيء، إما على بدع أو على معاصي، بل بعضهم على كفر، ويظن أنه على خير وهداية وصلاح، زين له سوء عمله. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، ضل سعيهم في هذه الحياة وهم يظنون أنهم على عمل حسن. فمن عقوبة الله تعالى للإنسان على ذنبه أن يزين له عمله السيء. أيضا في هذه الآيات، الآية التي تليها، أخبر الله تعالى فيها أنه يعذب أو أنه أهلك القرون حين توفر أمران أو شرطان. الشر الأول أنهم ظلموا، وذا يشمل الشرك وما دون، فعلوا الشرك وما دون من الظلم والمعاصي. الشرط الثاني أنه قامت عليهم الحجة وجاءتهم الرسل بالبينات، ومع ذلك كذبوهم، لم يؤمنوا بهم. وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. فالله تعالى أخبر أنه أهلكهم بالأمرين، فلم يهلكهم بظلمهم، ولم تأتهم الرسل بعد، فلا يؤاخذهم بذلك، ولكن لما ظلموا، وانضاف إلى ذلك أنه قد جاءتهم الرسل فلم يؤمنوا بهم، استحقوا الهلاك. وهذا من رحمة الله وعدله في عباده سبحانه، ما أهلكهم ولا عذبهم إلا بعد أن قامت عليهم الحجة. أيضا في هذه الآية أن هذا الجزاء ليس خاصا بالأمم الماضية، بل هذه الأمة كذلك. فإذا ظلموا وقد وصلت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهم متوعدون بهذا الجزاء، كذلك نجزي القوم المجرمين.

0: أيضا في هذه الآيات أن من استخلف الله تعالى في الأرض جعله يعيش فيها، فإنما جعله الله لينظر عمله، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال ابن الخطاب قد استخلفك الله في أرضه وإن الله ناظر ما تعمل. وهذه الآية ليست خاصة بالخليفة ومن جعله الله خليفة، بل الاستخلاف في الأرض هنا بمعنى العيش فيها. ثم جعلناكم، أي الخطاب لكل الأمة، خلائف في الأرض من بعد ما يتعمرونها وتعيشون فيها لننظر كيف تعملون. فالله تعالى أوجدنا في الأرض لينظر كيف نعمل، فليرى الله تعالى منا عملا حسنا. فإن الله ينظر كيف نعمل. وهو عالم سبحانه بما نعمل، ولكن ليظهر ذلك منا وليجازينا عليه. ويؤيد حديث أبي سعيد فهو بنفس معنى الآية، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الله تعالى استخلف الناس فيها لينظر كيف يعملون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا الدرس الماضي في نونية الله ابن القيم الفصل الذي عقده في بيان عدوان أهل الكلام في تلقين أهل القرآن والحديث بالمقسمة، وبين أنهم أولى بكل لقب خبيث. وقد ذكر رحمه الله أن علماء الكلام جمعوا بين النفيين، فما هما النفيان؟ ها؟ اللفظ الحقيقة وحقائق الألفاظ من العقل انتفت فيما زعمتم فسوى النفيان، نفي الحقيقة وانتفاء اللفظ إن دلت عليه فحظكم نفيان. وهم نفوا أن الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وجعلوا اللفظ لغيره، فجعلوا اللفظ لغير الله عز وجل، وأنه من جملة المخلوقات، وأن الله عز وجل لم يتكلم بحرف ولا بصوت، فنفوا ذلك وجعلوه من قبيل المجاز. وجاءوا إلى ما في كلام الله عز وجل من إثبات الحقائق لله عز وجل، حقائق الصفات، وأن الله عز وجل موصوف بكذا وكذا وكذا، ونفوا ذلك عن طريق العقل، وأن العقل دل على عدم إثبات تلك الصفات لله عز وجل، فنفوا اللفظ ونفوا الحقائق المدلولة أو التي دل عليها اللفظ الذي دل عليها القرآن، فجمعوا بين نفيين. قال رحمه الله: فصل في بيان مورد أهل التعطيل، وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل. وسبق الكلام في القلوط، وأنه النهر الذي تنصب فيه الأوساخ والأقدار، فالنهر الذي تنصب فيه الأوساخ والأقدار هو القلوط، وهذا مورد أهل التعطيل، فهم يستسقون من ذلك النهر النتن الخبيث. وأما أهل السنة فهم يستسقون من السلسبيل، من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: يا والد القلوط، ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان. لو طاب منك الورد طابت كلها، أنى تطيب موارد الأمتان. يا والد القلوط، طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان. ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. أهلا بهم حشو اليقين، وغيرهم حشو الشكوك، فما هما صنوان. في بعض النسخ قبل هذا البيت: أهلا بهم حشو الهدى، وسواهم حشو الضلال، فما هما شيان. يا والد القلوط، طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان. ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. طيب عندكم بعد أهلا به، أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هما سيان، أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان، أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف فما هما عدلان، أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم أيستوي الحشوان، يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي والد منهل الفرقان، وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالفرقان، وتراه يسقي الناس فضلة كأس وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحان، لعبرته إن بال في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان، يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فاقصده، يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فاقصده قريب داني، هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان، والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن. قال رحمه الله: يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان. ووارد القلوط هم علماء الكلام الذين اتجهوا إلى أنتان الآراء الفاسدة وقمامات الأفكار المنحرفة، وتركوا المنهل الصافي منهل الكتاب والسنة. لو كان عند هذا الوارد البصر الصحيح لنظر ما على شفتيه والأسنان من الأوساخ والأقدار، حيث شرب من ذلك النهر المتلوث بالأوساخ والأنتان. لو أبصر ما على أسنانه وعلى شفتيه من الأقدار والأنتان لابتعد، لكنه من جملة العميان يشرب ولا يرى. يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان، وآثار تلك الأوساخ والنجاسات قد وجدت في قلوبهم وفي نياتهم ففسدت قلوبهم وفسدت نياتهم وفسدت أعمالهم. وهذا هو الموجود في علماء الكلام، هم أبعد الناس عن الإسلام ومن أبعد الناس عن الخير والصلاح. منهم من ترك الصلاة فترة من الزمن شكا بربه كزعيمهم الجهم بن صفوان، حين ناظره بعض الهنود الذين ينكرون وجود الله عز وجل من السمنية شك في ربه سبحانه وتعالى وترك الصلاة 50 يوما. فهم أبعد الناس عن شرائع الإسلام وعن الخير وعن الاستقامة على دين الله عز وجل. والسبب الماء الذي شربوا منه، فإنهم وردوا موارد الشكوك والريب، فأخذوا علمهم من الفلسفة والمنطق فتحيروا وشكوا في كثير من الأمور المقطوع بها والمجزوم بها، فأثرت تلك الموارد النتنة على قلوبهم ففسدت قلوبهم وفسدت نياتهم وفسدت أعمالهم. لكنهم في غفلة لا يرون تلك الآثار في قلوبهم وفي نياتهم وأعمالهم. يا وارد القلوط ويحك لو ترى ماذا على شفتيك والأسنان، أو ما ترى آثارها في القلب والنيات والأعمال والأركان، لو طاب منك الود طابت كلها أن تطيب موارد الأنتان. وصدق رحمه الله، لو طاب منهم الورد لطابت نفوسهم ولطابت قلوبهم ولطابت نياتهم وأعمالهم، لكن لما كان الورد الذي وردوه من أنتن المياه ومن أنتن الأنهار فأثر ذلك على أجسادهم. فلو كانوا يريدون المولد الحسن لأثر ذلك عليهم. ومعلوم أن الحيوان إذا أكل النجاسات وشرب من النجاسات فإن أثر ذلك يوجد في لحمه وفي لبنه، في لحمه وفي لبنه. وهكذا من ورد الموارد المردية، موارد علماء الكلام التي فيها ما فيها من التحير والشكوك وفيها ما فيها من الباطل، فإن ذلك يؤثر على القلوب ويؤثر على الأعمال. لو طاب منك الورد طابت كلها، أن تطيب موارد الأمتان. يا وارد القلوط طهر فاك من خبث به واغسله من أنتان. ثم اشتم الحشوي، ابدأ طهر فمك من النجاسات التي علقت بها، نجاسات القلوط، نجاسات ذلك النهر المليء بالأنتان والأوساخ، قبل أن تشتم أهل السنة وتسم أهل السنة. ابدأ طهر وانظر إلى فمك وطهر فمك من تلك الأوساخ والأقدار. ثم اشتم الحشوي حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان. ثم بين أن من لزموه بالحشوية أو بالحشوية هم حشو الدين والقرآن والآثار والإيمان، حشو أنفسهم، حشو قلوبهم بالقرآن والآثار النبوية وآثار الصحابة والإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من مسائل الإيمان. فهم حشوية بهذا الاعتبار. قال: أهلا بهم حشو الهدى وسواهم حشو الضلال فما هو سياني. أما أنتم معشر علماء، علماء الكلام، فحشوتم أنفسكم بالضلال. أهل السنة حشوا قلوبهم بالهدى والإيمان، وأنتم حشوتم قلوبكم بالضلال، فما هما سيان؟ لا يستوي من حشى قلبه بالهدى ومن حشى قلبه بالضلال. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان. أهلا بهم حشو اليقين، فعلماء السنة حشوا قلوبهم اليقين، فما عندهم الشكوك وما عندهم التحير. وأما علماء الكلام فهم في غاية الشك والتحير، وهذا معلوم من أخبارهم مما ذكره العلماء عمن تحير منهم وتاب ورجع إلى الله عز وجل. وهناك من بقى على تحيره ومات عليه، مات على الضلال والانحراف والعياذ بالله. فعلم الكلام يورث الشكوك والتحير في الأمور المجزوم بها والمقطوع بها. أهلا بهم حشو اليقين وغيرهم حشو الشكوك فما هما صنوان، أي ما هما أخوان. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف فما هما عدلان. أهلا بهم أي بعلماء الحديث، فهم حشو المساجد، هم رواد المساجد، قلوبهم معلقة ببيوت الله عز وجل، هم الذين أحيوا المساجد بالصلوات وأحيوا المساجد بالعلم النافع والعمل الصالح. وسواهم من علماء الكلام فإنما هم حشو الكنيف، أماكن النجاسات والعياذ بالله. أهلا بهم حشو المساجد والسوى حشو الكنيف فما هما عدلان، لا يستويان، ما هما مثلان. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ أهلا بهم أي بعلماء الحديث فإنهم حشو الجنان، أي مآلهم إلى الجنة، فمن تمسك بما عليه أهل الحديث فمآله إلى الجنة، فإنه والدين الصافي والدين الصحيح والإيمان المستقيم، فمن تمسك بذلك ظاهرا وباطنا فهو من أهل الجنان. ومن كان بعيدا عن ذلك وسار بسير أهل الكلام فمآله إن لم يرحمه ربه سبحانه وتعالى إلى الجحيم والعياذ بالله. أهلا بهم حشو الجنان وغيرهم حشو الجحيم، أيستوي الحشوان؟ لا يستويان. قال: يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي واردا منهل الفرقان. يا وارد القلوط ويحك لو ترى الحشوي، من تلمز بذلك وهو يرد المنهل الصافي منهل الفرقان من هل القرآن الذي فيه التفريق بين الحق والباطل، وتراه من رأس الشريعة شاربا من كف من قد جاء بالفرقان، وترى ذلك الحشوي من رأس الشريعة شاربا من المياه العالية الرفيعة التي في قمم الجبال، ويشرب من كف من قد جاء بالفرقان، أي من كف رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي يأخذ بهديه ويسل بسنته ويختفي آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالفرقان وهو القرآن الذي فرق الله عز وجل فيه بين الحق والباطل. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه، وترى ذلك الذي لمسه بالحشوي يسقي الناس مما آتاه الله من الفضل والعلم، فيسقي الناس ذلك الماء الطيب من فضل كأسه، الماء الذي هو من نعم كالسلسبيل، وختام ذلك الماء المسك على ريحان وفيه رائحة الريحان، ختامه مسك وفيه رائحة أيضا الريحان، فيسقي الناس العلم النافع والهداية والخير. وتراه يسقي الناس فضلة كأسه وختامها مسك على ريحانه، لعبرته إن مال في القلنوط لم يشرب به مع جملة العميان. إن رأيت ذلك في علماء الحديث الذين لمسوا بالحشوية أو بالحشوية لعبرته إذا لم يرد تلك الموارد النتنة موارد القلوط، لعبرته إن بان فيها كما يبول غيره من الناس، ولم يعظم من شأنها كما عظمتموها، ولم يشرب منها كما شربتم منها، وإنما اكتفى منها بالبول فيها، لأنها أولى بذلك، هي أولى بالأنتان والنجاسات لا أن يشرب منها. وهكذا علم الكلام وعلم المنطق وعلم الفلاسفة، هذا هو موطنه، أن يبال على تلك العلوم المنتنة القذرة لا أن يشرب الإنسان منها. قال يا والد القلوط قال أعذبته إن بان في القلوط لم يشرب به مع جملة العميان. والذين شربوا من تلك المياه القذرة هم العميان الذين لا يبصرون الأنتان والأوساخ. يا وارد القلوط لا تكسل فرأس الماء فاقصده قريب داني، لا تكسل وتأخذ وتتجه إلى الموارد الرفيعة وإلى الماء الصافي في رأس الجبال وهو الشريعة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، اقصد تلك الموارد الصافية ولا تكسل عن الصعود إليها، فليس في ذلك كبير مشقة. قال هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت فيه الثقلان، ذاك المنهل وهو الكتاب والسنة سهل التناول ما فيه كبير مشقة، وهو قريب لمن أراد أن يتناوله، وهو واسع لا يضيق على الناس وإن كثروا، كاف إذا نزلت به الثقلان لو اجتمع الثقلان الجن والإنس في ذلك المورد لوسعهم. هو منهل سهل قريب واسع كاف إذا نزلت به الثقلان، والله ليس بأصعب الوردين بل هو أسهل الوردين للظمآن، ليس هو بأصعب الوردين، الورد الأول ورد علماء الكلام، والورد الثاني ورد علماء الحديث، ورد علماء الكلام هو القلوط وهو علم الكلام والمنطق، وورد أهل السنة وعلماء الحديث كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأسهل الوردين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كتاب الله عز وجل جعله الله تبيانا لكل شيء ويسره، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأما علم المنطق والفلسفة فإنه من أصعب العلوم ومن أشدها، ولهذا لا يتجه إليه إلا من كان ذكيا ولم يكن زكيا، من كان ذكيا ولم يكن زكيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في علماء الكلام قال أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. أعطوا فهوما ولم يعطوا علوما. أعطوا ذكاء لأن ذلك العلم فيه ما فيه من الصعوبة، فلا يتجه إليه إلا من كان ذكيا قد ضل، ضل عن الخير والهداية، وإلا من كان عنده ضعف في الفهم وعنده ذكاء ما يفهم تلك العلوم الصعبة. فقال أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء، ما في تسكير النفوس في ذلك بذلك العلم، بل هو فساد القلوب والأرواح. قال أعطوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. أعطوا فهوما لأن ذلك العلم يحتاج إلى فهم، ولم يعطوا علوما، ما عندهم علم نافع، وإنما هو علم فاسد. مثله كما قال كمثل لحم جمل قث على سفح جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فهذا مثال علم الكلام، كلحم جمل غث هزيل، وهو موضوع على سطح جبل، وذلك الجبل وعر، لا سهل فيرتقى إليه ولا سمين فينتقل إليه. وهكذا علم الكلام في غاية من الصعوبة مع نتانته وضعفه، لكنه في غاية من الصعوبة. فأي الوردين أسهل؟ ورد الكتاب والسنة، فيه الخير والهداية، وهو أسهل الوردين. قال والله ليس بأصعب الوردين، بل هو أسهل الوردين للظمآن، لكن من وفق الله عز وجل هداه إلى اتباع الكتاب والسنة، ومن أضله الله عز وجل فلا هادي له. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بالقرن أن يقدموا لكم المصحف المرتل بصوت الأخ الفاضل أبي عثمان إسماعيل ابن محمد الفرنسي حفظه الله تعالى، والذي سجل من صلاة القيام لعام 1440 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، من دار الحديث السلفية بالقرن سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. أما الآن مع هذه التلاوة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
1: الباب 33، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن صحيح رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي. ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابغون الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة تخليل الأصابع، فما حكمه؟ مستحب مطلقا، مقصود في أصابع اليدين والرجلين أو خاص بأحدهما؟ مستحب في الجميع إلا إذا كان لا يصل الماء إلا بالتخليل، فهنا يجب. صفة التخليل كيف يكون ذلك؟ يعمل به على أي حال، يخلي الأصابع وإن بدأ من الخنصر في الرجل اليمنى، نعم، فهذا يشمله حديث عائشة يعجبه التيمن في طهوره. نواصل نقرأ. أيضا بقي مسألة تنبيه في التخليل، ثم نأخذ المسألة التي تليها وهي الدلك. مما نبه عليه النووي رحمه الله في التخليل في شرح المهذب صفحة 37 و200 من المجلد الأول، أنه إذا كانت أصابعه ملتحمة ملتصقة كما يوجد هذا في بعض الناس، تكون أصابع رجليه ملتحمة ملتصقة بعضها ببعض، أنه لا يلزمه شقها. قال: بل لا يجوز له، أي شقها. ولكن يغسل ما ظهر منها، وأيضا نبه في نفس الموضع على أنه إن كان على رجله شقوق، كان في رجله شقوق، أنه يوصل الماء إلى باطن تلك الشقوق، أي إذا كان شقوق ظاهرة وبالإمكان إيصال الماء إليها. ثم المسألة التي تليها وهي مسألة الدلك، دلك أعضاء الوضوء. لا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع دلك أعضاء الوضوء، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أو حديث أم عمارة على ما سبق أنه محفوظ عن الصحابيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يدلك لما أتي بثلثي مد يتوضأ به، قال: فجعل يدلك ذراعيه. فهذا الحديث يدل على شرعية دلك أعضاء الوضوء، ولكن اختلفوا هل يجب ذلك أو لا يجب على قولين للعلماء. القول الأول أنه مستحب ولا يجب عليه دلك أعضاء الوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جسده، فإذا تيقن أو غلب على الظن أن الماء وصل إلى جسده قالوا فلا يجب عليه الدلك بل يكون مستحبا، بمعنى أنه لو غمس يده في الماء غمسا دون دلكها أو صب عليها الماء صبا دون دلكها يجزئه. وهذا مذهب جمهور العلماء، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد وقال به أيضا الثوري والأوزاعي وإسحاق. وقال به أيضا الحسن والنخعي والشعبي وحماد، ذكره عن هؤلاء في المغني. واختاره ابن حزم، واستدلوا على ذلك على الاستحباب بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي يتقدم. قالوا هذا الحديث يدل على استحباب فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على عدم الوجوب أحاديث استدلوا بها وردت في الغسل، كحديث عمران بن حصين خذ هذا الماء فأفرغه عليه، قالوا فاجتزأ بالإفراغ على يفرغه ولو لم يدلك جسده. حديث سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، في صحيح مسلم، قالوا فاكتفى بالإفاضة. ومثله حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنت لا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. قالوا فهذه الأدلة تدل أن الدلك ليس بواجب. أيضا استدل له ابن حزم بأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء فاغسلوا وجوهكم و أيديكم وأرجلكم، قال وصب الماء عليها أو إدخالها في الماء يسمى غسلا. قال فمن عمها بالماء ولو لم يدلكها يكون امتثل الأمر بالغسل. هذا القول الأول. القول الثاني أن ذلك يجب، بل قالوا يجب على سبيل الاشتراط، فهو شرط لا يصح الوضوء إلا به بدلك الأعضاء. وهذا مذهب مالك، واختاره المزني من الشافعية. قال ابن قدامة وبنحوه عن أبي العالية. وقال به عطاء بن أبي رباح في الغسل من الجنابة. أنه يجب دلك الأعضاء ودلك الجسد في الغسل. واستدلوا بالأدلة التي فيها أمر بالغسل كقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. بقوله تعالى: حتى تغتسلوا. قالوا: ولا يسمى غسلا إلا مع الدلك. قالوا: والواجب ليس إيصال الماء إلى الأعضاء فقط، بل إيصالها على وجه الغسل، ولا يكون غسلا إلا بالدلك. أيضا استدلوا بالقياس على التيمم. قالوا: في التيمم لا بد فيه من إمرار اليد، والصحيح هو القول الأول أنه لا يجب الدلك للأعضاء، ولكنه يستحب وهو أفضل، كونه يدلك أعضاء الوضوء، يدلك يديه، يدلك يده باليد الأخرى، يدلك وجهه، هذا لا شك أفضل، وهو أشد يقينا في وصول الماء. لكن ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب. ولو غمس يده في الماء أو وجهه في الماء أو صب على أعضائه صبا وعمم العضو، أجزاه ذلك. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فقولهم إنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك، ممن رد هذا ابن حزم رحمه الله بكلام متين في المحلى، وكان مما قال ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به. ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به، بعد أن بين أن اسم الغسل في اللغة التي نزل بها القرآن يشمل تعميم بالماء ولو بدون دلك. وأما قياسهم على التيمم فقد رده ابن قدامة أيضا في المغني، قال: أما التيمم فإن الله تعالى أمر به بالمسح، فالمسح في التيمم مأمور به، قال: أيضا يتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد، وإلا فإمرار التراب على الوجه متعذر في الغالب بغير اليد. فإذا الصحيح أن الدلك للأعضاء لأعضاء الوضوء ليس بواجب، ولكنه أمر مستحب. بقي ينبه على أمر، وهو أن ما لا يصل الماء إليه إلا بالدلك يجب فيه الدلك. كأن يكون على جسده بعض الدهون، دهن جسده بشيء من الدهون التي إذا وقع عليها الماء ينحدر عنها مباشرة لا يصل إلى البشرة، فهذا لا بد فيه من الدلك. ونحو ذلك ما له طبقة، ما يكون له طبقة عازلة تحول بين البشرة وبين وصول الماء، ك كبعض ما يوضع على الجسد من الزينة الذي إذا صب عليه الماء دون دلك لا يصل إلى البشرة، فهذا لابد فيه من دلك، يجب دلك هنا. ومن نبه على هذا النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة 37 و200 من المجلد الأول، كان مما قال: قال فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، يدلكه حتى يزول، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه. ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط إذا كان دهنا خفيفا. لكن وصل الماء، قال أمس بالماء البشرة، مس البشرة، ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع أي سائل فتوضأ وأمس بالماء البشرة، يعني الماء وصل إليها وجرى عليها ولم يثبت، أي لم يثبت الماء، صح وضوءه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط. أما إذا لم يثبت على وجه لا يصل به البشرة بينه وبين البشرة حائل فهذا لا يصح، ولا بد من دلك حتى يزول. بقي الدهون التي توضع على الأيدي والأرجل مثلا من ضريب البرد أو التشققات، هذه ولو دهنها دهنا خفيفا يجزئه، أو لو دلكها دلكا خفيفا أجزأه. أيضا نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أنه يجب إذا لم يعلم وصول الماء إلى محله بدون الدلك، قال أما إذا كان يصل بدونها فلا يجب بل هو مستحب. شرح العمدة في المجلد الأول صفحة 97 و300. ما هي العمدة التي شرحها شيخ الإسلام؟ شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، متن ليس حديثيا، متن نثر. من أحسن شروح العمدة، بل هو أحسنها على الإطلاق، ولم ينتهي من إنما شرح أركان الإسلام. وبعض الأبواب حتى من أركان الإسلام غير موجودة، موجود في 5 مجلدات الموجود منها. شرح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي. أيضا مما ينبه عليه وقد نبهنا عليه قريبا أنه في غسل الأعضاء يشترط جريان الماء عليها، ولا يكفي أن يتمسح بها تمسحا، لا يكفي مثلا أن يبلل يده ثم يمسح وجهه أو يمسح يديه مسحا، أو يبلل خرقة ويتمسح بها، هذا لا يجزئ، بل لا بد من جريان الماء على العضو، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، نقله النووي وغيره. لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، ولما ذكر الرأس أمر بمسحه، ففرق الله تعالى بين الغسل والمسح، فالأعضاء الثلاثة الوجه واليدان والرجلان لا يجزي فيها إلا الغسل، ولذا فرق الله بين غسلها وبين مسح الرأس، فالتمسح المسح لا يكفي. بقي ما ضابط الجريان الماء؟ ضابطه كما قال أهل العلم أن يجمع أمرين: الأمر الأول إفراغ الماء على العضو، يفرغ عليه مثلا ولو باليد يغترف ثم يفرغ عليه. الأمر الثاني أن يتحرك الماء على العضو، فهذا ضابط جريان الماء، إفراغ الماء على العضو وجريان الماء عليه. ولا يشترط أن يستمر الجريان أو أن يكون يسيل سيلانا كثيرا، لا، بل يشترط يتحرك الماء، ينتقل من مكان إلى آخر، ولو انتقل من أعلى يده إلى نصفها ثم من نصفها إلى أسفلها يجزئه. أقل ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ثلث المد، كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي ذكره المؤلف أنه جعل يدلك، جاء في الروايات في السنن قال أتي بثلثي مد فجعل يدلك به ذراعيه. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: وهذا الحديث أقل ما ورد من الأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه توضأ بثلث مد ولكنه ضعيف، وأقل ما ورد هو هذا الحديث أنه توضأ بثلثي مد. المد مقدر عند العلماء بما يعادل لترا إلا ربع، لتر إلا ربع. سبعمائة وخمسين ملي لتر، يعني مثل هذه الدبة المشهورة المعروفة عند الناس التي يشربون فيها الماء. ثلثي المد كم يكون؟ نصف اللتر، خمسمائة ملي، يعني نصف اللتر، نصف لتر يستطيع الوضوء الإنسان الوضوء به بدون إسراف. قد جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، كان يوضئه المد ويغتسل بالصاع إلى خمس أمداد، فيتوضأ بالمد في كثير من الأحوال، وأقل ما توضأ به ثلثا المد. هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، ننتقل إن شاء الله إلى الباب الذي يليه. أن يقول: قال القحطاني في نونيته: والغسل فرض والتدلك سنة. غسل فرض، تدليك سنة، وهما بمذهب مالك فرضان. ما عند مالك فهما فرضان، الغسل والتدليك. ونونية القحطاني نونية نافعة، فيها فوائد في العقيدة، في الفقه، في الآداب، في الأخلاق، في الردود على الفرق والطوائف رحمه الله. والعجب أنه لا يعرف اسمه أو من أين هو أو حقيقة بلده من أين هو. هو من اليمن كما ذكر شراح نونيث، لكن لا يعلم بالتحديد من أين هو. قال أهل العلم إنه أخفى ذكر اسمه عمدا خوفا على نفسه من الرافضة في زمنه. كذا ذكر بعض الشراح نونيته ومن حقق المتن. فقد ذم الروافض ذما كثيرا في أبيات المشرى أنهم شر من وطئ الحصى. أخوان يقول ذكرت في الدرس الماضي إذا كانت الأصابع ملتفة كيف تكون الأصابع ملتفة؟ بعض الناس تجده لا سيما بعض كبار السن تجد أصابع رجله واحدة فوق الأخرى قد لزقت أو لم تلزق لكن ثبتت واستمرت على هذا الحال تكون واحدة فوق الأخرى في غالب الأحيان فلا يصل إليها الماء إلا بالتخليل. هذا كما قال أهل العلم يجب عليه أن يخللها لأنها منفرجة ليست ملتصقة لكن قد التف بعضها على بعض. أخوني يقول هل نقول الأصل في الدلك الاستحباب وقد يجب في بعض الحالات؟ نعم الأصل فيه أنه مستحب وفي بعض الأحوال قد يجب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
4: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: عظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاث معاني، فما هي؟

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. في هذه الأدلة بيان وجوب جهاد وقتال أعداء الله من الكافرين والمشركين ومشروعية ذلك، وأنه يجب على أهل الإيمان مطاردة الباطل وأهله في كل مكان وبكل أمر يقدرون عليه، وأن الجهاد في سبيل الله جل وعلا عبادة عظيمة وقربة جليلة، فيها الخير العظيم وفيها المنافع والثمار الدنيوية والأخروية. وإذا أراد المسلمون تحصيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار، فإن هناك عددا من الصفات والآداب التي ينبغي عليهم أن يتصفوا بها لأجل الحصول والوصول إلى تلك المنافع وتلك الثمار. فمن الصفات والآداب التي ينبغي على المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يتصفوا بها وأن يتحلوا بها: أولا، الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده، فإن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر، وعد المؤمنين الموحدين بالتمكين والنصر، فقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا حقق المجاهدون الإيمان بالله وتوحيده فإن الله ناصرهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر هنا مشروط بتحقيق الإيمان والتوحيد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرك لله يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره. أيضا أيها المسلمون، من تلكم الصفات والآداب التي إذا اتصف بها المجاهدون تحصلوا على مقصودهم ومطلوبهم من الجهاد: الاستقامة على شرع الله، تحقيق التقوى، الإكثار من الأعمال الصالحة. فإن الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فتحقيق التقوى والاستقامة على شرع الله جل وعلا سبب لتفريج الكروبات، سبب لزوال الهموم والغموم والمصائب. فمن ثمار الاستقامة على شرع الله وتحقيق التقوى والأعمال الصالحة أن الله جل وعلا ينصر هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالأعمال الصالحة سبب للنصر والتمكين. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: عمل صالح قبل الغزو، أي أكثر من الصالحات قبل الجهاد، عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. عمل صالح قبل الغزو فإنكم إنما تقاتلون بأعمالكم. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين أن يتصفوا بها اجتناب المعاصي والذنوب. فإن الذنوب والمعاصي سبب للذل والصغار والهوان. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال عز وجل: والذين اكتسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فالمعاصي والذنوب سبب للذل والصغار والهوان. قال جبير ابن نفير رحمه الله: لما فتح الله مدائن قبرص وقع الناس في السب يقتسمونهم ويفرقون بينهم ويبكي بعضهم على بعض، أي سب الكفار فرقوا فبكى بعضهم على بعض. قال: فتنحى أبو الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه فجعل يبكي. فأتاه جبير بن نفير رحمه الله فقال: ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ فضرب أبو الدرداء على منكبي جبير وقال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس لهم الملك، حين تركوا أمر الله صاروا إلى ما ترى، أي صاروا إلى السبي والذل والقتل والخزي. ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره. وهكذا فيما ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنما ننصر بطاعتنا لله وبمعصية عدونا له، فإذا استوينا في المعصية كان الفضل لهم علينا بالعدد. ومعنى الكلام أن السبب الذي ميز المؤمنين عن الكافرين وجعلهم يستحقون نصر الله لهم هو طاعة الله، فإذا عصى المسلمون ربهم تساووا مع الكافرين في المعصية، وحينئذ تكون الغلبة والنصر لمن كان أكثر عددا وأقوى عدة. فيا أيها المجاهد لا تتساهل في الذنوب والمعاصي، الحذر الحذر من الذنوب والمعاصي وإن كنت تراها صغيرة في نظرك، فالمعصية ذل وهوان، هلكة وهزيمة. في يوم أحد حصلت مخالفة من بعض الرماة، خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك هو السبب في تحويل النصر إلى هزيمة وقتل وجراح كثيرة في المسلمين. قال ربنا جل وعلا: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي رأيتم النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. حصل نصر في أول القتال، ثم حصلت مخالفة بعض الرماة حولت هذا النصر إلى هزيمة وقتل وجراح. فالحذر الحذر من المعاصي وإن كان يراها المجاهد من الصغائر. أيضا أيها الناس من الصفات والآداب التي ينبغي على المقاتلين والمجاهدين أن يتصفوا بها لأجل تحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال: الحرص، الاجتماع، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف سبب من أسباب النصر والهزيمة، من أسباب الضعف والفشل. ولهذا أمر الله جل وعلا بالاجتماع ونهى عن الافتراق، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا حذر ربنا جل وعلا من التنازع، حذر من التفرق والتمزق، فقال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفرقة والنزاع والاختلاف من أسباب الفشل والضعف، من أسباب الذل والهوان وذهاب القوة أيضا. فعلى المجاهدين أن يحرصوا على جمع الكلمة وأن يحرصوا على نبذ أسباب الفرقة والاختلاف. أيضا أيها الناس من الصفات والآداب التي ينبغي على المجاهدين والمقاتلين أن يتصفوا بها لتحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال: طاعة الأمراء، طاعة الأمراء وقادة القتال، فإنهم من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. فقال

وقتل وجراح. فعلى المسلم وعلى المجاهدين خصوصا أن يجمعوا كلمتهم وأن يتبعوا تعليمات القادة والأمراء. عليهم أن يقفوا صفا واحدا تجاه العدو، كل يؤدي الدور المطلوب منه والمهمة التي أسندت إليه، فيقف بعضهم بجانب بعض، يكمل بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا، ويحمي بعضهم بعضا. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بقوله، فالله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا المعنى أن جميع المجاهدين يحرصون على الاجتماع، وكل يؤدي دوره كالبنيان مرصوص. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، أي لا خلل فيه ولا ضعف، بل حالهم كحال البنيان الثابت المتماسك الذي يقوي بعضه بعضا. أيضا أيها الناس، من الصفات والآداب التي ينبغي على المقاتلين أن يتصفوا بها لتحصيل مقصودهم من الجهاد والقتال، التوكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه وحسن الظن به سبب عظيم لنيل إعانة الله ونصره وتمكينه. الله جل وعلا يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه إلا أذى يضره، ولا يضره إلا من أذى، أي أذى لابد منه، ولا يضره إلا أذى لابد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. من كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالجوع والعطش والحر والبرد. فالمجاهد يتوكل على الله جل وعلا ويفوض أمره إلى الله جل وعلا مع بذله للأسباب المشروعة، فإذا فعل ذلك فإن الله ناصره، فالنصر من عند الله. قال الله جل وعلا في معرض الحث على التوكل على الله جل وعلا، قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر بالتوكل عليه لأن النصر من عنده، وما النصر إلا من عند الله. المجاهد يحسن الظن بالله جل وعلا، وقد قال ربنا جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي من ظن خيرا ناله، من ظن شرا وسوءا وصل إليه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالمجاهد يحسن الظن بالله جل وعلا ولو في أشد الظروف الأحوال. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه في الغار، وقد أحاط به المشركون، حتى قال الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. حسن ظن بالله جل وعلا في أشد الظروف والأحوال، فكان لهما ما أرادا. أعمى الله أبصار المشركين فلم ينظروا إلى ذلكم الكهف ولم يبحثوا فيه، أعمى أبصارهم عن النظر إلى داخل الكهف، وسلم الله ونجى رسوله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
كما يحب ربنا ويرضى.

0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين أن الجهاد شعيرة عظيمة، وأنه من أجل القربات إلى الله ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه عز وجل، وأن للجهاد الكثير من المنافع والثمار الدنيوية والأخروية، وأن المجاهد إذا أراد نيل هذه المنافع وقطف هذه الثمار فعليه أن يتصف ببعض الصفات والآداب، ومن تلكم الصفات والآداب الصبر، الصبر عند القتال، فإن الصبر من أسباب النصر والظفر على الأعداء. قال ربنا جل وعلا آمرا بالصبر في كل حال وبالصبر عند لقاء الكافرين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فأمر بالصبر، وأمر أيضا بمغالبة الأعداء في الصبر، فلا يكون الكافرين فلا يكون الكافرون أشد صبرا من المؤمنين. وصابروا أي صابروا الكافرين، كونوا أشد منهم صبرا. وأمر أيضا بالمرابطة والقتال في سبيل الله جل وعلا، فكل ذلك من أسباب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فالصبر أمر عظيم، ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبين أهمية الصبر عند لقاء العدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لا تتمنى لقاء العدو، الله أعلم هل تصبر أو تفر، سل الله العافية، لكن إذا حصل لقاء للعدو فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أهمية التحلي بالصبر عند القتال. فالصبر خلق عظيم من أخلاق المسلمين والمجاهدين، وكما قيل النصر صبر ساعة، النصر صبر ساعة. ولهذا تجد أن الله عز وجل لما ذكر مغالبة المؤمنين للكافرين نبه وأرشد إلى أهمية التحلي بالصبر، فقال عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أي المؤمن الصابر الواحد يغلب 10 من الكافرين. ثم خفف الله عز وجل هذا الحكم، وحين خففه أيضا أرشد ونبه وحث على الصبر، فقال عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، أي المؤمن الصابر يغلب 2 من الكافرين. ثم ختم الآية والله مع الصابرين، أي يا أيها المجاهدون اصبروا فإن الله معكم ومن كان الله معه فمن ذا الذي يغلبه. أيضا أيها الناس من أسباب أو من الصفات والآداب التي ينبغي الاتصاف بها حتى يفوز المسلمون والمجاهدون بثمار ومنافع الجهاد الإعداد الحسي، بمعنى تهيئة الجيوش المسلمة عددا وعدة، وذلك بتهيئة الأسلحة الحديثة قدر الإمكان، وتقوية عزائم المقاتلين بتدريبهم وبتعليمهم الأمور التي تجعلهم يحسنون ويتقنون هذه الأسلحة والمعدات المتطورة. فهذا أمر حث عليه ربنا عز وجل، الإعداد والتهيئة لقتال الكافرين المشركين. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بالإعداد والتهيئة، أي أعدوا وهيئوا ما تقدرون عليه من العدد والعدة لأجل إخافة الكافرين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر، وأيضا لإخافة قوم آخرين لا نعلمهم ولا نعلم ما في قلوبهم من البغض والعداوة وإرادة الإضرار بالمسلمين. وهكذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ هذه الآية: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا حث منه صلى الله عليه وسلم على التمرن في القتال وعلى التدرب وعلى التحدق فيه وعلى رياضة الأعضاء بذلك. أيضا أيها الناس، من التهيئة المأمور بها أيضا والإعداد المأمور به العناية بالتخصصات، فواجب على قادة المسلمين أن يعتنوا بهذا الأمر بتهيئة العتاد الحديث المتطور قدر الإمكان، مع فتح المجال للمتدربين وتعليمهم هذه الأسلحة حتى يتقنوا ويحسنوا استعمالها، فإن هذا من الأمور الواجبة عليهم، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن أعظم واجبات ولاة الأمور حماية المسلمين في دينهم وفي دمائهم وفي أعراضهم وأموالهم، وهذه الحماية لا تقع إلا بصد الكافرين وبإبعاد الكافرين وبإضعاف الكافرين، فواجب على قادة المسلمين العناية بأهل التخصصات وتدريبهم وتشجيعهم، وكل في المجال الذي يحسنه. فإذا وصل المسلم، وصلت الجيوش المسلمة إلى هذا المعنى، حصلت لها شوكة قوية وأرهبوا عدو الله وعدوهم، أخافوا أعداء المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، الجهاد شعيرة عظيمة وقربة جليلة، لها منافع دنيوية وأخروية، ولا يمكن للمسلمين عموما ولا للمجاهدين خصوصا أن ينالوا تلك المنافع والثمار إلا بصفات وآداب ذكرنا بعضها في هذه الخطبة، فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافضة فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم، اللهم اهزمهم واكسر شوكتهم. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: ولكن يبيعها بـ50 ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة وهذا خير. أما إذا كانت السيارة موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون يشترون منه، فيقول لهم إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقدا فهو بكذا، يعني أنزل، مثل يقول هي بالتقسيط بـ60,000 وهي بالنقد بـ50,000، فهذا لا بأس به إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين، لأن هذا لا محذور فيه، ليس فيه ربا وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح لن ينصرف المشتري إلا وقد علم حاله، هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب إليه بعض أهل العلم وقالوا إن هذا من البيعتين في بيعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقدا فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان، هي بيعة واحدة، لكن خير الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه مؤجل، والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتان في بيعة إنما تنطبق على مسألة العينة، وهي أن يبيع الإنسان شيئا بمئة إلى أجل ثم يشتريه بثمانين نقدا، فإن هذا هو العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم.
3: بدي في اليوم الحادي عشر فما بعد بدي بالصغرى.
2: نعم.
3: الوسطى ثم الكبرى. بدي بالوسطى بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يعني عكس.
2: إذا بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى صحيح.
3: لا يا شيخ، بدأ يعني بالعقبة.
2: إيه العقبة تسمى الكبرى. نعم.
3: الوسطى
2: عكس. إيه نعم. جاهلا أو عالما؟ جاهلا. هو لو كنا الآن في وقت الجمار قلنا له اذهب وارمي الوسطى ثم العقبة وينتهي الإشكال، لكن الآن وقد فات الأوان وانتهت أيام الرمي وهو جاهل لا يدري، فأرى أن لا شيء عليه إن شاء الله لأنه جاهل، لكن عليه وعلى غيره ممن يريد الحج والعمرة أن يعرف الأحكام قبل أن يشرع في العبادة لئلا يقع في خطأ ثم بعد ذلك يحاول أن يصحح هذا الخطأ.
4: فضيلة الشيخ، صليت أنا من أهل المدينة وصليت في الحرم، وأتى إنسان رجل

أكبر الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: يأتيني بغرفتي ويزعجني في المنام وكذا. فقال لا عبرة لهذا الرجل، أنت الذي بك هو ما قلت لك. ثم بعد ذلك تأتينا يوم الثلاثاء القادم، هذا يوم كان يوم الثلاثاء، الثلاثاء القادم تأتين بسدر وملح مخلوط مع بعضه وماء وزيت، ثم سأقرأ به ثم تعطيه. فبعدما أتى أخيها يوم الثلاثاء القادم بالزيت وكذا، أخبره بالمرأة الثانية، قال المرأة الثانية عمت زوجك عم الزوج. فما رأيك لهذا؟
1: يعني طيب، وهل هذا الرجل اللي أخبر بأن الذي أصابه بالعين فلانة وفلانة، هل هذا حقيقة؟
0: يعني حقيقة،
1: هل حقيقة أن أن أن, أن المرأتين هما اللتان أصابتا؟
0: لا نعلم.
1: أصابتا بالعين؟
0: لا نعلم.
1: إذا مش العلم من أين نجا ولا؟
0: لا أعلم.
1: أنا أخشى أن يكون هذا من المشعوذين المفرقين بين الناس.
0: أنا ناقشت أخي هذه المرأة، قلت كيف تذهب بأختك لهذا الرجل؟ وقال أنه رجل يذكر بخير، وأنه شيخ، وأنه وأنه وأنه وأن شاء الله عز وجل على يده كثير، وأنه يقرأ قرآن، وليس صحيح الذي قيل عنه وكذا.
1: لا،
0: أقلت له سؤال واحد، أنا هو يقرأ وقد يستخدم مثلا الجن مسلمين بالشروط وكذا، ما ذكر الشيخ الإسلام مثلا وكذا، لكن أريد سؤال واحد، وهو أنه كيف يرى المرأتين في جبهته؟ هذا الذي.
1: وعلى كل حال أنا أرى أن لا يذهب إلى هذا وأمثاله، وأن يقال إذا كان صاحب خير يقرأ على المصاب بالعين أو غيرها من الأمراض ويكفي، أو يعلم العائن ويطلب منه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام.
0: هذا المرتين لزوجتي، أو أن يكون إذا أخذت منهما يكون من تصديق الكاهن؟
1: ولا شك أنه إذا أخذ فهو مصدق، إذا أخذ فهو مصدق، حتى نعرف عن هذا الرجل وعن حاله. قد يكون رجل ظاهر والصلاح لكنه يستعين بالجن بأشياء محرمة، فمثل هذه الأمور يجب التوقف فيها. لا أشير عليه أن يأخذ منه أبدا، يستعين بالله ويقرأ ويستعمل أشياء مفيدة.
2: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
2: عليكم. أولا شكرا على حبك في الله. وفي سؤال آخر، امرأة عن كفارة قتل الخطأ، كفارة صيام شهرين متتاليين، يعني صمت شهر وحصل صحيح، جت العادة، يعني ما الحكم؟
1: أولا بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحبك كما أحببتني فيه. ثانيا، السلام عند إلقاء السؤال ليس له أصل، لأننا قد جلسنا جميعا من زمان، وليس في واحد قدم مسلم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام سلم مجلس دون أن يسلموا، لكن هذه اعتادها بعض الناس ولا أدري ما أعلم لها أصلا. أفهمت؟ سؤالك؟
2: سؤال عن كفارة صيام شهرين التالية،
1: يحتاج أن ننظر كيف كان القتل، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا القتل موجب للكفارة وليس كذلك. ولهذا نسألها المرأة، ربما تقول أنها نامت عند ابنتها أو عند طفلتها ثم قامت ووجدت الطفلة ميتة، فيقول الشيطان أنت التي قتلتيها، وهذا ليس بالصحيح. فلا بد أن نسأل هل هي سبب لموتها أو لا. وإذا قدرنا أننا وصلنا إلى غاية وهي أنها هي السبب في موتها، فعليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية. والكفارة كما نعلم أو كما يعلم كثير منا هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولا يقطع التتابع إذا أفطرت المرأة للحيض، لأن هذا فطر لا بد منه. ولا يقطع التتابع أيضا إذا أفطر للسفر، ولا يقع التتابع إذا مرض فشق عليه الصوم. وهنا نقول القاعدة أن ما يجب فيه التتابع من الصيام إذا قطعه لعذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا زال العذر أكمل الصيام ولا يلزمه أن يستأنف من جديد. واضح السؤال؟ الجواب أيام العيد ما تعطي التتابع، يعني يوم العيد في رمضان ويوم العيد في الأضحى وثلاثة أيام أيام التشريق أربعة لا تقطع التتابع.
0: في مسجد الجماعة الأولى الجماعة الثانية لا تدري أن يوجد جماعة في هذا المسجد، كما يوجد هذا كثير في الحرم مثلا أو غير من المساجد، فكبرت ففي هذه الحالة يا شيخ وصلت، فهل هذا صلاة من نقول مقبولة أم يلزم من قطعة من حين تكبير الحرم؟
1: من حين ايش؟
0: من حين تكبير الثاني، من حين شروع،
1: يعني دخلوا المسجد
0: اي نعم
1: وظنوا ان الناس قد صلوا
0: اي نعم
1: فشرعوا في الصلاة
0: ولم يعلموا ان يوجد،
1: ثم تبين ان اهل المسجد لم يصلوا،
0: لا تبين ان جماعة اخرى ما صلت، يعني هذا
1: يصلون يعني في جهة ثانية، فهؤلاء لا يلزم من قطع الصلاة لأنهم دخلوا على وجه معلوم فيه، دخلوا على أنهم قد فاتتهم الصلاة، وما فاتت الصلاة أقامها جماعة فلازمهم أن يقطعوا الصلاة، بخلاف ما لو دخلوا وكبروا على أن الناس قد خرجوا من الصلاة ثم تبين أن المسجد لم يصل، يعني أقام المؤذن الصلاة وهم قد شرعوا في الصلاة، فهنا نقول اقطعوها لأن إمام المسجد ذو سلطان. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه، أفهمت؟ فيفرق بينما إذا كانت الجماعة الأم الأولى أو جماعة لاحقة، فإن كانت الجماعة الأولى قطعوها قطعوا صلاتهم ولو بعد شروع فيها ثم دخلوا في الجماعة الأولى، وإن كانت الجماعة الثانية قد فاتتهم الصلاة مثلا فإنهم لا يقطعون الصلاة من أجله. نعم.
3: شيخ بعض العلم الذين يرون أن وطأ الحاج الناسي المحرم يفسد الحج يستدلوا أنه يجب عليه الغسل الجنابة وإنما المرفوع هو المأثم والمغرب.
1: إيش؟
3: استدل بعض العلم.
1: أقول وإن يجب عليه الغسل الجنابة وإنما الممنوع
3: هو المأثم أنه لا يأثم.
1: نعم.
3: كيف يرد على ذلك؟
1: نرد على هؤلاء الذين يقولون إن الإنسان إذا جامع وهو في صائم في رمضان أو جامع وهو محرم فعليه الكفارة ويسقط عنه الإثم، نرد عليهم بأمرين، أمر أثري وأمر نظري. أما الأثري فنقول إن الله تعالى قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل القلوب، وهذا لم يتعمل وحصل تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي عدم المؤاخذة بالجهل والنسيان. فقد أفطر الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين ظنوا أن الشمس قد غربت. وعلي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل عند تحت وسرته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد فيهما يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض، فجعل ينظر إليهما فلما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك ولم يمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. ومعاذ بن الحكم تكلم في الصلاة ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. فالمهم أن نقول هذا هذا هذه الأدلة تدل على أن الإنسان إذا فعل شيئا محرما جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. أما الدليل النظري الذي نرد به عليهم فنقول إذا سقط الإثم لزم سقوط الكفارة، لأن الكفارة فإنما تكون من أجل اتقاء عقوبة هذا الإثم. فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة. وعموم العفو في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا يشمل العفو عن الذنب والعفو عن الكفار. نعم.
0: امرأة تسأل تقول أنها لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيهما، ماذا تقول يعني في نيتهما؟ وتقول لها خمس حجات وهي تحج، يوم التروية تذهب مع الناس، إذا ذهب وعرف ذهبت ومزدلفة وترمي الجمار، ولا يعني ما لها نية محددة من الأنساك الثلاثة، فتسأل عن صحة حجها في هذه الأعوام.
1: الله أن حجها صحيح، لأنها كأنما تشاهدها الآن، كأنها تقول أحرمت بما الناس محرمون به، والإحرام بما أحرم به فلان جائز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع، وكان قد بعثه إلى اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له بما أحللت؟ يقول لعلي، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن معي الحج فلا تحل، فجعله قارنا. وأما أبو موسى فقال إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعله عمرة، لأن التمتع أفضل من القران. فهذه المرأة لا شك فيما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس، وأنها تقول دربي درب الناس. لكن كما ذكرت قبل قليل، الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوما أو صدقة أو غير ذلك، الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم. أما بعد أن فعل يأتي يقول ما الحكم، هذا لا شك أنه خلاف الأولى. نعم.
4: غيرة الشيخ، رجل يقول أن والده ولد عام 73، وفي حفظة النفوس مكتوب 75، والوظائف الآن حددت في سن معين قبولها وتقاعدها، وضعت الوزارة لجنة للنظر في مثل هذا السن، فهل له يتقدم على اللجنة للنظر في سن عدم وجود سابق شهادة ميلاد حدد سنه؟ هل على مأثم لو نقص سنه أو زاد سنه اللجنة؟
1: وهل انقدم من 73 إلى 75؟
4: هو أبوه يقول 73، وقد حفظت النفوس 75، والوظائف الآن محددة بسن معين في التقاعد والقبول، ولا ينسى في يوجد ذلك المرة شهادة ميلاد.
1: وقصد ليش نقلها من 73 إلى 75؟
4: لا يدري،
1: عشان يزيد سنتين،
4: ما يدري والد.
1: من أجل أن يزيد له سنتين،
4: والد يرحل أول صاحب أغنام يرحل، لا يدري عنه، ويمكن يدري.
1: الواجب بارك الله فيك أن تقول له يجب عليك التوبة،
4: الوالد
1: يجب عليك التوبة، والتوبة أن لا تستمر في الذنب، يجب أن تبلغ المسؤولين بأن الحقيقة أن ولادته عام 73.
4: طيب واللجنة لو ذهب للجنة
1: كيف؟
4: لو ذهب للجنة
1: نعم
4: وطلب النظر في سن مرة ثانية،
1: ما يخالف. طيب
4: واللجنة حد زادت أو نقصت في سنة،
1: ما يخالف. لا لا، اللجنة الآن إن كان يظن أنها لن تقبل قوله ولن تلتفت له فهذا لا فائدة منه، لا يرى. أما إذا كان يرى أن اللجنة ستقبل ما يقول وستبني عليه، فالواجب أن يذهب إلى اللجنة ويقول أنا عمري الواقع كذا وكذا، والرزق على الله. لا يمكن أن يستجلب رزق الله في معصيته إطلاقا، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومفهومها أن من لا يتق الله لا يجعل له مخرجا
4: ولا يبني على قول والده
1: ولا يرزق،
4: يبني على قول والده
1: معلوم، لأنه هما قد هو نفسه ما يعلم متى ولد.
4: طيب والد الصحب بدو الصحب رحل يرحل ما يدري، يمكن هو ثواب وخطأ،
1: وإذا
5: الوالد
1: ماشي ما يدري. على كل حال أن أولا أنه كما قلت أن الناس يغلب عليهم الجهل، وثانيا أن الناس يغلب عليهم التهاون والطمع. وفي الأول ليس الأمور كاليوم والحمد لله، في الأول الناس عندهم فقر ويريدون أن يصلوا إلى المال بأي طريق، لكن الحمد لله الآن تحسنت الأحوال. الواجب أن يبلغ المسؤولين بالواقع، هذا إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيوافقونه، أما إذا كان يقول لا لا لن يسمعوا لقوله فلا فائدة. نعم. ما سمع هذا اخر سؤال يقين هذا، لكن ليش ما سمعني مع المكيف؟ تفضل.
6: الله عنك. من تجاوز الميقات عالما عامدا لكنه اراد الراحه، مثلا تجاوز ميقات قرن الى الشرائع ليرتاح عند قرابه ثم يرجع إلى الميقات وهو يريد نصفه، هل يأثم بهذا التجاوز وهو عالم عامد ذاكر، أو الأمر فيه سهولة؟
1: لا، الأمر فيه سهولة، يعني الأفضل أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكن أن يستريح عند أقاربه ومحرم. والناس هذا لا يرون في هذا بأسا ولا خجلا ولا حياء، لكن لو فعل وقال بروح استريح الآن وأرجع إلى الميقات وأحرم منه فلا حرج. ما في مانع أبدا يذهب، المهم أنه من أن يتجاوز الميقات ونيته أن يرجع ويحرم. لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي يتجاوز سواء بعد أم قرب. انتهى الوقت يا أخي الظاهر. نعم. طيب،
0: أنا الإمام مسجد، ويحصل كثير من جماعة المسجد أنه يأتي شخص مثلا يصلي منفردا خلف الصف، ويأتي أباء البعض فيصف معه، فإذا نبهتهم على ذلك وكذا أن الصف لم يكمل، فأسأل عن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصف من وصل وصل الله ومن قطع قطع الله، فماذا يحمل هذا الحديث؟ وهل فعل هذا الشخص الذي أتى وأراد أن يصف مع المنفرد حتى لا يأذن فتركهم لتكملة الصف؟
1: لا بأس، يعني مثلا إذا جئت والصف ما تم، لكن وجدت هذا الرجل قد صف وحده خلف الصف فصف معه، هذا إذا كان في أول ركعة. أما إذا كان في ثاني ركعة فقد بطل الصلاة هذا الرجل، فلا فائدة من أن تصف معه. نعم، إذا كنت لا تعلم فأرى أن تصف معه أحسن، ويكون هذا ترك مستحب من أجل المعاونة على واجب. حاليا فيه نظر. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في السنة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
7: أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
1: يقول: ما الحكم في قول الغلام إذا تعدى الثياب ووصل إلى البشرة، فهل يكتفى بالنضح من الخارج أم لا بد من نضح كل ثوب على حدة؟ الثاني، كل ثوب على حدة. وهذا محمد العنزي يقول: بعض المجلات التجارية إذا أرادت إلى الافتتاح تضع جائزة ويكون الاشتراك بأن يشتري من المحل بمئة ريال مثلا ويعطى بطاقة أو رقم، ثم بعد ذلك يسحب الرقم ومن خرج رقمه يأخذ الجائزة. هذا مقامرة لا تجوز، لأنه هذا الذي دفع 100 ريال إما أن يغنم أو يغرم، لكن ما اشترى إلا عشان الجائزة ولا لا؟ أول جديد وهو
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
8: استووا استووا.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: Mm-hmm.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. الباب 123: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا

0: ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في زاد المعاد عند كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه على الجهاد، تكلم بكلام حسن، ونبدأ كلام المؤلف من موضع مناسب، وإن كنا قد قرأنا ذلك في الدرس الماضي. قال رحمه الله: فليتأمل المعاقد مع ربه عقد هذا التبايع، ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة ومن البشر، وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطف جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنتله فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين. من هو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ هو المالك للنفس والمال، والمالك وجعل مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال وهو المالك لهما، وهذا من عظيم كرم الله عز وجل. يعني يعطيك الثمن، يطلب منك الشراء، هو الذي يعطيك الثمن، هذا غاية الجود والكرم. قال: مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة؟

0: بالله ما هزلت في السامها المفلسون ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت العرض في سوق من يزيد فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس. نعم صحح العبارة. إيه نعم. وحتى هنا من يريد لكن عبارة خاطئة، وإنما في سوق من يزيد. نعم في سوق الزيادة. وابن القيم يستعمل هذه العبارة في غير هذا الموضع من كتبه. نعم من في سوق من يزيد. نعم يستعمل في غير هذا الموضع بهذه العبارة، لكن حصل نعم حذف للنقطة فقط شيء من التصحيح. لكن البضائع تعرض إيش من في سوق إيش؟ نعم مزايدة في سوق من يزيد. قال قد أقيمت العرض في سوق من يزيد فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولما كذا المدعون للمحبة طوليوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشقي. وش عندكم؟ حرفة، وهي من هذا القبيل. لدعى الخلي حرقة الشقي، فإن الخلي هو الخالي من الهم، والشقي هو المهموم اللي فيه حرقة. نعم الشقي هو المهموم، والخلي هو الذي هو الخالي من الهم. العبارة الصحيحة لدعى الخلي حرقة الشقي. نعم هو حرفة، ما في حرفة في هذا الموضع، وإنما حرقة تضاف النقطة التي سقطت. قال لدعى الخلي حرقة الشقي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا بينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولوا بعدالة بينة. وقيل لا تقبل العدالة إلا بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه التزكية. فتأخر أكثر المدعين للمحبة، وقام المجاهدون، فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، عقد المبايعة والشراء، فإن الله شرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. نعم هذا عقد التبايع، ذاك يسلم الثمن وذاك يسلم المثمن سلعة. فلما رأى التجار عظمة المشترى وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا أن للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة، تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة رضوان، رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددنا عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. وهذا غاية الكرم والجود، اشترى الله عز وجل أموالهم أنفسهم وأعطاهم أعظم من أموالهم التي بذلوا وأعظم من نفوسهم التي بذلوها، سواء في الحياة البرزخية أو بعد ذلك في الجنة. فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا، والآن فقد ردناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فلهم حياة أكمل من حياتهم الدنيوية، ولهم رزق أكمل من رزقهم الدنيوي. لم نثامنكم بنفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، ولكن ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان. فالله عز وجل قابل الشيء المعيب وأعطى أجل الثمن، وهذا من عمل الأجواد. من اشترى الشيء المعيب ودفع له الثمن النفيس أشهد هذا على جودي وكرمه إن كان عالما بذلك فليدل على جوده وكرمه. قال لم نتامنكم بنفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم ولكن يظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. الكل جعله الله عز وجل له ردهم إليه الثمن والمثمن. وتأملها هنا قصة جابر بن عبد الله وقد اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير. وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمنى علي. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق. لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعاض عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو الذي وفقه وشاءه منه. فحيهلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فاطم المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال دونهم ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. والأطوال في كلام الشعراء آثر المنازل إذا ذهب ورحل أهلها يسمونها الأطلال المنازل الخالية إذا رحل عنها أهلها. ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحيي بذكراهم شراكا إذا دنت ركاب فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابق المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على واد أراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عندي معرف لأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا. وش واد الأراك؟ واد السوق. قال وإلا ففي نعمان وهو عرفة عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع الذي هو مزدلفة وإلا في جمع بليلتي فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها إن كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجلي ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازلا ولكن سباك الكاشحون بمعنى من أضمر العداوة لك وهم الأعداء ولكن سباك الكاشحون لأجلي ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازلا أي البيوت الخالية على ما سبق وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد في النفس إن كنت باذلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا وهي الدنيا رسوما عافت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وهد الأحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء الكد يصبح جائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحانا جاريا. الدنيا كساعة ساعة يصبر الإنسان عليها وعلى همومها وشدائدها ويسابق في مرضات الله عز وجل وفي طاعته ما هي إلا ساعة تنقضي قال ويصبح ذو الأحزان فرحانا جاريا. إلى هنا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه عند كلامه على الجهاد في سبيل الله وما فيه من الفضائل والمكرمات. وقد تكلم بكلام حسن جميل قرأناه في الدرس الماضي وتوقفنا عند قوله رحمه الله ولقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية وأسمع والله من كان حيا فهزه السماع إلى منازل الأبرار وحدى به في طريق سيره فما حطت به رحاله إلا بدار القرار. فقال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولو دلت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه مثل هذا الترغيب في الجهاد في سبيل الله وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون ممن يقتل في سبيل الله ممن يقتل في سبيل الله. وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يكثر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وقد تكفل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أو يدخله أو بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع ما نال من أجر أو غنيمة. والحديث أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي هذا الفضل العظيم لمن جاهد في سبيل الله وأنه كالقانت القائم الصائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. قال وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأيضا متفق عليه من حديث سهل بن سعد غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال وقال فيما يروى فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة وإن قضت أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. وهذا الحديث جاء في المسند وجاء أيضا عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر جاء من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح. قال وقال جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم ينجي الله به من الهم والغم. فالجهاد في سبيل الله دواء من الهم والغم. وهذا جاء في المسند وفي غيره من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث حسن لغيره. قال وقال أنا زعيم والزعيم الحميد لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة فمن فعل ذلك فلم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء أن يموت. وهذا الحديث رواه النسائي وغيره من حديث فضالة بن عبيد بإسناد حسن. وربض الجنة ما كان خارجا عن الجنة ما حول الجنة وما كان خارجا عنها من الأبنية التي هي حول الجنة. وقول والزعيم الحميل هذا مدرج من كلام ابن وهب. الحديث المرفوع قال أنا زعيم وقول والزعيم الحميل هذا من باب التفسير مدرج من كلام ابن وهب. وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وهذا الحديث جاء عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهما من حديث معاذ وهو حديث صحيح. وفواق ناقة أي هذا المقدار ما بين الحلبتين من الراحة فإن الناقة تحلب ثم تترك فترة من الوقت حتى يرجع اللبن ثم تحلب مرة أخرى ما بين هاتين الحلبتين ولو بهذا المقدار اليسير. لو قاتل الإنسان في سبيل الله ولو بهذا المقدار اليسير وجبت له الجنة. قال وقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والحديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، في سبيل الله، وليس المعنى أن جميع درجات الجنة بهذا المقدار، هذه الدرجات أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. وإلا في قارئ القرآن مشقا له في هذه عبد الله بن عمرو العاص، ها اقرأ نعم ورقة ورتل كما كنت ترتل الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية، كنت تقرأ آيات القرآن كثيرة هنا. فلهذا بعض العلماء كالعلامة ابن القيم يحمل المئة على الدرجات الكبار، وما بين الدرجات الكبار درجات صغار، فدرجات الجنة باعتبار المجموع أكثر من 100 درجة. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهذا إيش يدل؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، متى يكون الشيء وسطا وفي نفس الوقت يكون عاليا؟ ها نعم، إما أن يكون مقببا أو مستديرا. فالشيء المقبب والمستدير يكون وسط هو أعلى. في الحديث قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وهذا يدل على إما الاستدارة وإما التقبيب. قال وقال لأبي سعيد أي النبي عليه الصلاة والسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة، فعجب لها أبو سعيد وقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة، 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي عبد الله، أي عبد الله، والحديث ثابت في الصحيحين بلفظ أي فل، أي فل بمعنى أي فلان. ها عندكم أي فل؟ نعم، أما على النص عندي أي عبد الله. إذن نعم النص الأخرى على الصواب، الحديث الوارد أي فل بمعنى أي فلان. هلما فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. وقال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسي وأهلي وعاد مريضا أو ماز أذى، بمعنى أزاح أذى من طريق الناس، ها أماطة هي بمعناها، ماز بمعنى نحى وأماطة، أو ماز أذى عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة أي لذنوبه ومعاصيه. والحديث جاء في المسند بإسناد فيه ضعف، فيه جهالة أو في الإسناد جهالة فلا يثبت الإسناد. قال وذكر ابن ماجه عنه من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، رواه عن جماعة من الصحابة، سمى جماعة من الصحابة، لكن في الإسناد جهالة، لا يثبت الإسناد بما فيه من الجهالة. وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في نعم في غرمه. والحديث جاء في المسند في عسرته ونفس المعنى لكن هكذا جاء اللفظ في المسند جاء في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحديث أيضا لا يثبت حديث ضعيف لا يثبت وكما قلنا في المسند لكن جاء بلفظ في عسرته. وقال من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمهم الله على النار. من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمهم الله على النار جاء في البخاري من حديث أبي عبس جاء في البخاري من حديث أبي عبس. وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد وفي لفظ في قلب عبد وفي لفظ في جوف امرئ وفي لفظ في منخر مسلم. والحديث جاء في النسائي وجاء عند غيره من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن بشواهده. قال ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنه من اغبرت قدمه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار. فهما حرام على النار من اغبرت قدمه في سبيل الله ساعة من نهار ولو زمنا يسيرا فهما حرام على النار. وهذا أيضا حديث صحيح جاء في المسند عن رجل من الصحابة والمراد به جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إلى هنا والحمد لله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

0: التي بذلها لكم ضحى
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة

0: سكنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سكنت.
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم
0: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرها. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أيها الآباء، أيها الأبناء الكرام، نحمد ربنا تبارك وتعالى الذي سهل ويسر وأعان على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه الزيارة إلى هذه الدار العامرة بالخير والعامرة بالسنة. أشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لزيارة شيخ هذا الدار، الشيخ رشاد حفظه الله تعالى، الذي يقوم على تدريس إخوانه وأبنائه وآبائه في هذه الدار. كم نحن مسرورون للقاء بكم، اللقاء بإخواننا وأحبتنا ومشائخنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه البقعة العظيمة التي يعلم فيها كتاب الله ويعلم فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، سمعتم بمقدمة الشيخ الكريم رشاد أن من نعم الله تبارك وتعالى علينا
أن جمع لنا بين طلب العلم وبين الجهاد في سبيل الله، وزادنا فضلا أن جمع لنا بين طلب العلم والجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. هذه والله منة عظيمة، أن تجاهد بعلم وأن تقاتل بعلم وأن تخرج من هذه البقاع لنصرة كتاب الله ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم. ما أجمل والله عندما يكون المجاهد منضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل والله عندما يكون المجاهد قد جمع بين أنواع وألوان من الطاعات، طلب للعلم، رباط في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قتال في سبيل الله. هذه والله نعمة عظيمة يجب شكرها، ويجب علينا أن نحمد ربنا تبارك وتعالى عليها، أن تكون من طلاب العلم وهكذا من المجاهدين في سبيل الله. إخواني في الله، هذه التجارة العظيمة، هذه التجارة التي يتنافس من أجلها المتنافسون ويتسابق إلى تحقيقها المتسابقون، التجارة مع الله، تجارة الدنيا أيها الناس تجارة بائرة وتجارة فانية وتجارة ذاهبة وتجارة مؤقتة لا تستمر بل تضمحل، إلا ما أخذت منها فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. أما التجارة مع الله فهي تجارة لا تبور، تجارة لا تضمحل، تجارة لا تنقطع، تجارة لا تنتهي، يجني أصحابها ثمرات هذه التجارة في الحياة الدنيا وفي قبورهم وعند لقاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول:

هي هذه التجارة؟ تجارة ذاهبة، تجارة مضمحلة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، أي أنها تجارة تنفع، تنفع من عمل بها ومن تمسك بها في أخرى، تنجيكم من عذاب، تنجيكم

لأنها تجارة غير بائرة، تجارة مع الله. يوفى أصحابها ثمرات هذه التجارة بين يدي الله، تنجيكم من عذاب أليم. وفيها جنات النعيم، وإذا دخلت الجنة نعيمها لا يبلى ولا ينقطع ولا يتلاشى،

0: فهي تجارة عظيمة ينبغي أن يتنافس من أجلها المتنافسون، وأن يتسابق في تحصيلها المتسابقون، وأن يهرع إليها الناس، فهي تجارة عظيمة فيها النجاة من النار والفوز بجنة الله. فلذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في تحصيلها، يتسابقون للفوز بها، كانوا يبذلون الغالي والنفيس، كانوا يبذلون أوقاتهم وأنفسهم وأموالهم من أجل الفوز بذلك النعيم السرمدي، ومن أجل التمسك بهذه التجارة العظيمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه النعمة العظيمة، هذه المنة الكبيرة. إذا من الله عز وجل عليك بالجهاد في سبيل الله وفتح لك أبواب الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله، كان الجهاد يقرأ فقط من الكتب، كان الجهاد في سبيل الله نسمعه من الخطب، الآن الجهاد في سبيل الله بين أيدينا، الآن الجهاد في سبيل الله مفتوح لدينا، الآن الجهاد في سبيل الله متوفر لنا، الآن الجهاد في سبيل الله بين أيدينا. فيا أيها المسلم، يا أيها الموحد، ما أجمل والله وما أعظم أن تكتب من المجاهدين، أو تكتب من المرابطين، أو تكتب من الشهداء. انظروا عباد الله إلى الجهاد في سبيل الله وإلى المجاهد في سبيل الله ولمن نوى الجهاد في سبيل الله، الله عز وجل يكتب له منزلته ويكتب له كرامته حتى وإن مات على فراشه، إن مات على فراشه فإنه ينال منازل الشهداء لأنه كان من المجاهدين، لأنه أراد الجهاد في سبيل الله ولم تتيسر له السبل. يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لا إله إلا الله، انظروا إلى منزلة الجهاد في سبيل الله وإلى منزلة القتال لإعلاء كلمة الله، أن الله عز وجل يبلغ هؤلاء الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله، أو الذين منعهم العذر، الله عز وجل يبلغهم منازل الشهداء وكرامات الشهداء. هذه والله منزلة عظيمة للجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. فلذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا الصيحة وإذا سمعوا الفزع وإذا سمعوا داعي الجهاد حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، كانوا جميعهم يهبون لنصرة دين الله وللدفاع عن دين الله، لا يتعذرون بشيء. حتى صغار الصحابة كانوا يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون الجهاد في سبيل الله، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم في الجهاد وفي الخروج وفي نصرة دين الله. فهذا ابن عمر رضي الله عنه يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الثالثة عشر، فلم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله في هذا السن الصغير. أي شجاعة كانت عند هؤلاء وأي همة كانت عند هؤلاء وأي قوة كان عند هؤلاء وأي بسالة كان عند هؤلاء وأي فزع كان عند هؤلاء وهم صغار، من نعومة أظفارهم يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد في سبيل الله. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاثة عشر فلم يجزني، فبقي على ذلك حتى دخل في الرابعة عشر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد ويريد القتال ويريد الاستبسال، قال: فلم يجزني. فمرت السنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة عشر، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأجازني. انظروا إخواني في الله إلى استبسال وإلى شجاعة في الدفاع عن دين الله والخروج نصرة لدين الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر يقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: فإذا عن يميني غلام وعن شمالي غلام، فإذا الذي عن يميني يقول: يا عم أين أبا جهل، أين أبا جهل؟ انظروا يا شباب، انظروا يا صغار، انظروا إلى هؤلاء الشباب كيف كانت بهم الهمة والشجاعة والقوة والاستبسال. قال: يقول الذي عن يميني: يا عم أين أبا جهل؟ قال: ماذا تريد من أبي جهل؟ قال: إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعقل منا. أين هذه الشجاعة؟ أين هذا الاسترسال؟ أين هذه القوة في شبابنا؟ أين هذه الهمة؟ أين هذه الغيرة؟ يقول هذا الشاب يا عم وهو في ساحات الخوف وفي ساحات النزال وأمامه من بواسل المشركين ومن أقويائهم ومن جحافلهم وهم أكثر عدة وعدد، ومع ذلك لا يبالون بذلك، لا يبالون بذلك، وإنما يريدون أن ينتصروا إلى أن ينتصروا لدين الله تبارك وتعالى، وهم في صغار السن. والله والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال: فغمزني الذي عن شمالي: يا عم أين أبا جهل؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ حتى قال قبل ذلك عبد الرحمن بن عوف: لم آمن مكاني بينهما لأنهما حدثاء أسنان، صغار في السن، صغار في السن، شباب، ولكنهم أقوياء القلوب، أقوياء الإيمان، عندهم الشجاعة الإيمانية والاندفاع المنضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم أين أبا جهل؟ ماذا تريد منه؟ قال: والذي نفسي بيده، قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال: فإذا بأبي جهل يظهر من بين الناس، فقال: هذا صاحبكما. قال: فانطلقا وابتدرا إليه كالصقرين فقتلا، فابتدرا إليه كالصقرين فقتلا. شجاعة عند هؤلاء الصحب حتى وهم في سن الصغر، وهم صغار السن رضي الله عنهم. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمير ابن أبي العاص أنه كان في السادسة عشر في غزوة بدر، فكان يختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف، يخاف أن يبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجيش لأنه صغير. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فبكى رضي الله عنه، يريد الجهاد، يريد الاستبسال، يريد أن يقتل هؤلاء أيها الناس، يحسون ويشعرون ما لا نشعر، فهم قد باعوا أنفسهم لله، والله عز وجل اشتراها. فهذا رضي الله عنه عمير بن أبي العاص يختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزه في بداية الأمر فبكى رضي الله عنه حتى أجازه النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل رضي الله عنه حتى ارتقى شهيدا في غزوة بدر. انظروا عباد الله إلى هؤلاء الرجال الذين كانوا يرون الجنة أمامهم، يرون ما لا نرى، يستبسلون ويجاهدون ويخرجون لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الصحيح في غزوة بدر عن عمير ابن الحمام الأنصاري أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المشركون قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بق بق. قال: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال: والله يا رسول الله إلا أنني أريد أن أكون منهم، أو رجاء أن أكون منهم، أي من أهل الجنة. قال: أنت منهم، أنت منهم. هل انتظر رضي الله عنه؟ هل سوف؟ هل تأخر؟ أخذ تمراتن في قرنه فأكل منهن، ثم قال: إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. فتقدم رضي الله عنه فقتل شهيدا في سبيل الله. لا يتأخرون ولا يسوفون، كانوا يستمتعون بطاعة الله، يستمتعون بهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عن ذلك صاد، لا يصدهم عن الجهاد في سبيل الله إلا أن يقتلوا في ساحات القتال وفي ساحات النزال وفي ذلك المكان الطيب وفي تلك الأمكنة الطاهرة. فهنيئا عباد الله لمن قتل في سبيل الله، هنيئا لمن استشهد في سبيل الله. والله ثم والله، من يرى ومن يسمع إلى استبسال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتمنى أن يكون منهم وأن يعمل بعملهم. تسمع القصص العجيبة، عمرو بن الجموح رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرج، وقبل ذلك يأتي إلى أبنائه عندما سمع داعي الجهاد في سبيل الله: يا خيل الله اركبي. وهو رجل أعرج وقد أعذره الله تبارك وتعالى، فجاء إلى أبنائه وهم أربعة يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله ويستبسلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا مع رسول الله وخرجوا مع رسول الله وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، فقالهم عمر يا أبنائي إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقالوا له أنت رجل أعرج ونحن نكفيك، نحن أبناؤك الأربعة نكفيك عن الجهاد في سبيل الله وأنت رجل معذور. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وهو يبكي رضي الله عنه، فجاء إلى رسول الله: يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو أنت رجل أعرج وقد أعذرك الله تبارك وتعالى، قد أعذرك الله تبارك وتعالى. فقال وهو يبكي: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله، هل سأطأ بعرجتي هذه الجنة؟ فتقبله الله تبارك وتعالى ومات شهيدا رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى عمرو رضي الله عنه، فقال: والله إني لأرى عمرو يمشي بقدمه صحيحة في الجنة، إني أرى عمرو يمشي بقدمه صحيحة في الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليتسابق المتسابقون، لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. أين السباق أيها الناس؟ وينبغي علينا إخواني في الله أن نخلص النية في جهادنا وفي خروجنا، فليس الجهاد حالات توضع في الواتساب، وليس الجهاد أن نتحدث عن بطولاتنا، فهذا والله قد يحبط عمل المجاهد وهو لا يشعر. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما وزع الغنيمة فدفع لرجل غنيمته وحظه وقسمه، فردها رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهدكم أن فلان رد قسمه وغنيمته. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما يحملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما لهذا بايعتك؟ انظر الإخلاص إخواني في الله. والله أناس يخرجون ويجاهدون لا تحس بهم ولا تشعر بهم ولا تنتبه لهم وهم في الصفوف الأولى يجاهدون ويقاتلون، وهم في المدارس وهم في الثغور، وهم ربما يقطعون كيلوغات المترات من أجل الإثخان في العدو، لا يحس بهم أحد ولا يشعر بهم أحد. يا رسول الله، ما لهذا بايعتك؟ ما لهذا بايعتك يا رسول الله؟ لا أريد دنيا ولا أريد غنيمة ولا أريد حظا من الدنيا، وإنما أريد أن أجاهد في سبيل الله، فيدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. وأشار إلى ترقوته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق في نيتك وفي هذا العمل فإن الله عز وجل يبلغك منازل الشهداء وما تمنيت. فجاءت المعركة وقاتل رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. يتفقد الناس بعد المعركة، ويتفقد أصحابه بعد القتال، فيرى ذلك الرجل: أين فلان ابن فلان الذي قال كذا وكذا؟ فقالوا: هذا. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام، وتفقده النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى ذلك الصحابي رضي الله عنهم قد ارتقى شهيدا، ودخل سهم منها هنا كما أشار، وخرج من خلف ترقوته، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. والله لتسمع في زماننا بكرامات وبأمور بل تشاهدها الأعين، وهذا إن دل والله يدل على الإخلاص، على إخلاص هؤلاء الذين خرجوا القتال في سبيل الله، وخرجوا الجهاد في سبيل الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يسأل، يقاتل الرجل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ اسمع يا أيها المجاهد في سبيل الله، يا من يطرأ عليك بعض الأمور التي ينبغي أن تدافع عن قلبك منها، ربما تدخل فيك وأنت لا تشعر. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يدخل عليك الرياء، ويدخل عليك السمعة، ويدخل عليك الشهرة وأنت لا تشعر. انتبه، جاهد قلبك، جاهد نفسك، دافع عن قلبك من هذه الأمراض. أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في من تسعر بهم النار، وذكر منهم رجل مجاهد، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسعر، من أوائل من تسعر بهم النار، فذكر منهم رجل جاهد وخرج وشهد هذه المشاهد، فيقول له الله تبارك وتعالى: ماذا عملت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك، وخرجت في سبيلك، وقاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، كذبت، إنما قاتلت ليقال، إنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال مقدام، ليقال فلان لا يخاف. فانتبه يا أيها المسلم، علينا أن نجاهد أنفسنا جميعا، أن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد قلوبنا وأن ندفع عن قلوبنا هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض إذا حلت في القلوب فتكت بهذه القلوب وأمرضت هذه القلوب. ذلك الرجل الذي قال الصحابة ما رأينا مثل هذا، وهو يقاتل ويثخن في العدو ويقطع هام المشركين ويفلق هام المشركين، فقالوا هذا من أهل الجنة. فقال وما يدريكم أنه من أهل الجنة، إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فتتبعه الصحابة فرآه الصحابة قد جرح، فاتكأ في ذبابة سيفه فقتل نفسه، فقتل نفسه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، عليك أن تحافظ على هذا الخير، على الجهاد في سبيل الله، وعلى أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. سيبلغك الله تبارك وتعالى منازل الشهداء، وإن مت على فراشك إذا أخلصت النية، إذا أخلصت النية. وهكذا من خرج في سبيل الله فمات مرابطا، مات وهو يحرس، مات وهو ينظر إلى الأعداء فيتربص بهم، فهذا له أيضا النصيب، بل يموت ويقتل في سبيل الله وله الأجر العظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وصيامه. قال: ومن مات مرابطا أبرئ عليه عمله وأمن الفتان، أبرئ عليه عمله الذي كان يعمل، أجر الله له عمله الذي كان يعمل، كأنه قد تصدق بصدقة جارية. يموت وهو في قبره والعمل مستمر، فينال أجر الرباط وأجر الحراسة وأجر الخروج في سبيل الله وهو في قبره. ويوم القيامة كما جاء في بعض الروايات يؤمنه الله تبارك وتعالى من الفزع الأكبر، يؤمنه الله تبارك وتعالى من الفزع الأكبر. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لا إله إلا الله، يوم تخرج في سبيل الله فترابط في الثغور، تحرس إخوانك، تتربص بالعدو، تتحمل البرد الشديد كما هو الحال في المجاهدين من إخواننا في هذه الأماكن، في البرد الشديد يتحملون البرد الشديد، وفي الرياح الشديدة يتحملون ذلك، وعند نزول الأمطار الشديدة وتساقط البرد على رؤوسهم صابرون محتسبون، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل أعد لهم ما هو أعظم وما هو أكبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر وصابر ورابط فإنه سيأتيك الفلاح والخير. من أفلح أدخله الله عز وجل الجنة، من أفلح نجا من عذاب القبر، من أفلح أعطاه الله عز وجل النعيم العظيم. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لا إله إلا الله. رباط يوم في سبيل الله، فكيف من رابط أياما، فكيف بمن هو شغور وهو في الثغور، فكيف من هو سنين عديدة وهو في الثغور متحمل لتلك الأمراض، متحمل لتلك الأجواء الشديدة الباردة. والله وتالله يأتي على المجاهدين برد شديد لا يغطيه الدفاع ولا يدفعهم الملابس الثقيلة، يدخل إلى العظام يخترق تلك الملابس الغليظة. وذلك المجاهد والمرابط يتحمل تلك الأجواء العظيمة، كل ذلك ابتغاء لمرضاة الله، لأنه يعلم أنه سيجزى الجزاء الأوفى. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من قصورها، خير مما فيها من الزخارف الفانية، لأن الكثير قد تقاعس وقد تخاذل وقد ابتعد عن هذه الساحات وعن هذه الأماكن العظيمة، فبقي هؤلاء الرجال، والله عز وجل سينصر دينه بهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولا تبالي يا عبد الله، لا تبالي يا عبد الله إذا كنت بالمقدمة أو إذا كنت بالمؤخرة أو إذا كنت حتى في مكان الطباقة، فأنت من المجاهدين وأنت من المرابطين. طوبى لعبد آخذ لعنان بعنان فرسه، إذا كان بالساقة كان بالساقة، وإذا كان بالحراسة كان بالحراسة. لا يبالي أين يطرح، لا يبالي أين يوضع، المهم أنه خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله، المهم عنده أنه خرج من مسجده لإعلاء كلمة الله. فيا أيها الناس، علينا أن نحافظ على هذا العمل العظيم، الجهاد في سبيل الله، وعلينا ألا ننسى هؤلاء ولو بالدعاء، ولو بالدعاء، فهم في أماكن فيها من الخوف، فيها من الفزع، فيها من الحذر، ما الله به عليم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدام المجاهدين في سبيل الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على عدوهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم

وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم

إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها

0: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب

سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا، أهلا ومعنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
2: للتوحيد إذا كانوا يجهلون معنى لا إله إلا الله، وهل يعذرون بالجهل أم هم كفار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال، وبقي لي فقرات، تفضل سمعت.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على بيان توحيد الله جل وعلا وعلى أنواع الشرك الأكبر. فمن تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين مما بلغه القرآن والسنة فإنه يحكم عليه بالشرك. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن وانذركم بما بلغ. وقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. وقال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك لتساهله وعدم عنايته بما أوجب الله عليه من التفقه في الدين والبصيرة. فإذا كان يدعو الأموات ويستغيث بالأموات أو بالنجوم أو بالأشجار والأحجار أو بالأصنام أو بالجن يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم، فهذا شرك أكبر. يستتاب من ذلك، يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وجب قتله على شركه بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وجهاد المشركين، فإذا كان الرجل بين المسلمين وفي بلاد المسلمين أو بين قوم بلغهم القرآن والسنة ثم تساهل واستبر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالشرك. فإذا كان يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات ينذر لهم أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء، يقول: يا سيدي فلان أو يا نبي الله فلان اغفر لي أو انجني من النار أو أغثني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو أنا في جوارك أنا في حسبك، يقول هذا للميت أو للجن أو للملائكة أو لغيرهم، هذا من الشرك الأكبر. لأن الله يقول سبحانه: فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير. ويقول عن المشركين وهم جهال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول جل وعلا عنهم: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فسمهم كذبة في زعمهم أن أصنامهم تقربهم الله زلفى، وسمهم كفرة بعبادتهم إياه وشركهم إياه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الفقرة الثانية في رسالة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل يعذر هؤلاء، أي يعذر عباد القبور بالجهل رغم وجود دعاة التوحيد بينهم؟
4: تقدم أنهم لا يعذرون، لا يعذرون، بل يجب عليهم أن يطلبوا العلم ويتبصروا ويتفقهوا بالدين ويسألوا عما أشكل عليهم، هذا الواجب عليهم. فإذا سكتوا واستمروا على عبادة الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن صاروا كفارا بذلك في دعائهم إياهم وطلبهم منهم الشفاعة أو شفاء المريض أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. في فقرة له يقول سماحة الشيخ: هل تصح الصلاة خلف من عرف بدعاء أو بأنه يدعو غير الله، وما حكم من يصلي خلفه؟
4: من صلى خلف من يشرك بالله لا تصح صلاته، ما دام يدعو غير الله، يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله، لا يصلى خلفه. عند أهل العلم لا يصلى خلف الكافر ولا تصح الصلاة خلف الكافر. نعم، إنما الخلاف الفاسق، أما الكافر لا.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج عبد الرحمن ألف ألف يقول: هل تعتبر كفالة الأيتام من مصارف الزكاة سماحة الشيخ؟
4: إذا كان اليتيم فقير هو مصارف الزكاة داخل في الفقراء والمساكين. إذا كان فقير ما خلف له والده ما يقوم بحاله ولا عنده من ينفق عليه من أقاربه يكون يعطى، أما إذا كان له مال اليتيم ينفق عليه منه ما يعطى من الزكاة.
2: من قام مع إمامه في صلاة التراويح ولم يقم معه في التهجد آخر الليل، هل يعتبر له قيام ليلة كاملة؟
4: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، إذا كان إمامه أوتر بهم صلى بهم في أول الليل وأوتر بهم له قيام الليل، وإن صلى مع من يصلي في آخر الليل زيادة فلا بأس، لكن لا يوتر وترين، إذا أوتر مع الأول لا يوتر مع الثاني، صلي ما تيسر ولكن لا يوتر، إذا أوتر الثاني صلي معه يأتي بشفع يشفعها بركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوتراني في ليلة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أوتر مثلا في الحرم أو في غير الحرم مع اللي صلى في الأول فإنه يحب يصلي فيه إذا أوتر مع الأول، إن كان الأول أوتر وإن كان ما أوتر الحمد لله، لكن إذا أوتر الأول وأوتر معه فلا يوتر مع الثاني، لكن يصلي مع الثاني ما تيسر ولا يوتر معه، فإن أوتر معه الركعة الأخيرة شفعها بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتراني في ليلة.
2: اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان فيه مطر كثير وصليت في مسجد لم يجمع، ولما خرجت سمعت الإقامة لصلاة العشاء، هل يجوز أن أجمع معهم؟
4: ينبغي أن لا تجمع، لأنك فرقت بينهما تفريقا كثيرا بين المغرب والعشاء، صار الفصل طويلا، فينبغي أن تدع ذلك خروج من خلاف العلماء. صلي مع ربيع مع أصحابك العشاء إن شاء الله، ولا صلي مع هؤلاء لأنك فرقت بينهما فرقا طويلا.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو عبد الله له هذا السؤال، له مجموعة الحقيقة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: في الحديث الذي فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة بلال رضي الله عنه أمامه في الجنة، فهل يفهم من هذا سماحة الشيخ أن بلالا سبق بالدخول إلى الجنة، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الوضوء؟
4: هذه قصة تدل على واقعة واحدة وقعت عند دخوله الجنة، واقعة واحدة لا يلزم منها أن يكون بلال مقدما عليه، فإن منزلة الرسول فيه أهل الجنة عليه، لا يشابهه أحد ولا يقاربه.

اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد

الله أكبر الله أكبر

0: الأمراض. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه، وذلك مثل والدته أو ابنته أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط؟ أفتون مأجورين.
1: ليس للرجل أن يغسل المرأة، ليس للرجل أن يغسل المرأة سواء كانت أمه أو أخته أو بنته، إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي المملوكة، وما عداهما من النساء ليس للرجل تغسلها، ولكن يغسل النساء النساء ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط. فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وقد غسل الزوجة الصديق أسماء بنت عميس غسل زوجها الصديق رضي الله عنه، وهكذا السرية سواء مثل الزوجة السرية المملوكة التي يحل له جماعها لأنها مملوكة له ملكا شرعيا، فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة. أما كونه يغسل أمها أو بنتها أو أختها فلا، ولكن إذا ما كان عندها ما عندهم مرأة ما يتيمم، يمسح وجهها ويديها بالتراب، يعني يممها ويكفي. إذا كان ما عندهم نساء ولا زوج لها فإنها تيمم، يعني وليها يمسح وجهها بالتراب، يتيممها وجهها وكفيها ثم يصلى عليها.
0: جزاكم الله خيرا.
1: نعم، تغسل يعني تيمم وتكفن وصلى عليها.
0: طيب، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من اليمن: سماحة الشيخ، عندنا عادة يا فضيلة الشيخ، وهو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة وشاهدها أحد الرجال الأجانب أو هي شاهدت أحد الأجانب، فإنها تعود العدة أو تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم في ذلك؟ وهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟
1: هذا خطأ، هذا غلط، ما لا وجه له. لو شاهدها أجنبي أو شاهدت أجنبيا فليس عليها إعادة العدة، عليها التكميل فقط. والمشاهدة الأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج، كنت شاهدة ترد عليه السلام، يسلم عليها كابن عمها كجار أحد جيرانها لا بأس، يسلم عليها يعزيها يسألها عن حاجة تسأله عن حاجة لا حرج في ذلك، ولكن مع الستر مع الحجاب وعدم الخلوة. وهذا الذي يقول بعض الناس خرافة من خرافات العامة، كنا تعيد العدة من أولها لأنها شاهدت رجل أو كلمته أو شاهدها، كل هذا غلط. وهكذا الصبي لو دخل عليها صبي يكلمها أو كلمته، ولو كان قد راهق من 12 أو 13 حول الحلم، لها أن تكلمه ولا هو يكلمها. ولكن الحجاب إنما يجب بعد البلوغ، لأن الله يقول: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فاستأذنوا. فإذا كان مراهق وظنت أنه قد احتلم أو قرب الاحتلام فالحجاب عنه أحوط، لأنه مظنة الاحتلام. نعم،
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز للمقتدي أن يصلي بمن جاء من وراءه؟ مثلا رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة ثم قام ليكمل ما بقي، وجاء رجل آخر، فهل يقتدي به أم لا؟ وما صحة ذلك مأجورين؟
1: إن اقتدى به فلا بأس، وإن صلى وحده فهو أفضل، إن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق جعله إماما له، فإذا سلم المسبوق كمل ما عليه فلا حرج إن شاء الله على الصحيح.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل سيف خميس من الإمارات العربية المتحدة أبوظبي، يقول: حجيت العام الماضي وبرفقة مجموعة من النساء، وخرجنا من عرفة قبل الزوال بساعة تقريبا خوفا من الزحام، وانتظرنا في السيارة أمام
1: وخرجنا من عرفة
0: قبل الزوال بساعة
1: الزوال ولا قبل الغروب؟
0: يقول قبل الزوال سماحة الشيخ.
1: نعم.
0: بساعة تقريبا، يقصد أنه قبل الغروب سماحة الشيخ.
1: الله.
0: خوفا من الزحمة، وانتظرنا في السيارة أمام مطعم موجود عند مدخل عرفة في الخارج حتى زوال الشمس، هل علينا شيء في ذلك؟
1: هذا في التفصيل.
0: نعم،
1: خروج من عرفة قبل الزوال ثم العودة إليها بعد الزوال حتى غروب الشمس لا شيء فيه. أما الخروج من عرفات قبل زوال الشمس قبل الظهر ولا يعود إليها لا في الليل ولا في النهار ما صح حج، فاته الحج. إذا خرج قبل الزوال واستمر ولم يعد إلى عرفة لا في النهار ولا في الليل، لا في نهار عرفة ولا في ليلة النحر، فإنه يفوته الحج. أما إذا كان المقصود أنه خرج قبل الزوال ثم عاد إليها بعد الزوال أو في الليل فلا حرج، أدرك الحج.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أحيانا لا أدري هل أنا محدث أم لا، وأتوضأ قطعا للشك، فهل أنوي بهذا الوضوء بأنه عن رفع الحدث أم أنوي أنه وضوء شرعي فقط؟
1: كله طيب، إذا نويت عن رفع الحدث أو نويت الوضوء الشرعي كفى والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: توجيه الميت إلى القبلة هل هو مشروع؟
1: نعم، سنة عند الموت وفي القبر يوجه القبلة، نعم، على جنبه الأيمن، نعم.
0: السائل عادل خفاجي له مجموعة من الأسئلة، يقول: أين تقف الزوجة إذا صلت مع زوجها؟
1: إذا صلت مع زوجها تقف خلفه، وإن كان معها نساء يقف معها، ولا تقف مع الرجل لا مع زوجها ولا مع غيره، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء. كان يصلي في بعض الأيام في بعض النساء لما زارهم، كانت المرأة خلفهم والمرأة تصلي خلف الرجال ولو أنها واحدة ولو أنه زوجها صلي خلفه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من الأردن السائل محمد أحمد القرارعة يقول في هذا السؤال: كيف للأب أن يعلم ابنه المعاق سمعيا ونطقيا للصلاة سماحة الشيخ؟
1: يعلمه بالطريقة التي يفهمها، إذا كان لا يسمع يوريه بالعمل، يصلي وهو معه، يركع معه ويقف معه، يسجد معه ويرفع معه، وإن كان لا يبصر ولكنه يسمع يصلي معه ويسمعه التكبير الركوع والرفع من الركوع وهكذا حتى يفهمه كيف السجود كيف الركوع كيف الرفع إلى آخر الصلاة. المقصود يفهمه بالطريقة التي يفهمها، بالسمع بالفعل باللمس الشيء الذي يستطع، نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل من الأردن: نسمع أن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة بحيث يقال له: يا فلان ابن فلانة، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟
1: ليس بصحيح، الناس يدعون بآبائهم في يوم القيامة، يدعون بأسماء آبائهم لا بأمهاتهم، هذا من كلام العامة، هذا باطل. الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم بأسمائهم وأسماء آبائهم.
0: جزاكم الله خيرا. من جدة السائلة التي رمزت لاسمها براء خاء عين تقول: ما حكم الترتيب بين الصلوات إذا كانت هذه الصلوات كثيرة، ويخاف الإنسان إن صلى هذه الفروض الفائتة أن يخرج وقت فرض الصلاة الذي يريد أن يؤديها، أفتونا بذلك.
1: يصلي حسب التيسير ويبدأ بفرض الحاضر، إذا خاف الوقت خروج الوقت يصلي الفرض الحاضر قبل خروج الوقت ثم يصلي بقية الفوائد التي عليه، أما إذا كان الوقت واسع يبدأ بالفوائد أولا، فإذا ضاق الوقت صلى الصلاة الحاضرة ثم صلى بقية ما عليه، وعليه يعتني بهذا الأمر ويكون عنده العناية التامة.
0: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ: إذا توضأ الإنسان وكانت قدماه مبتلة بالماء ومشى على فراش به نجاسة جافة، فهل يلزمه أن يغسل قدميه، وهل تصح الصلاة في مكان به نجاسة جافة؟
1: إذا مشى على النجاسة جافة ورجله رطبة وجب عليه يغسلها إذا تجاوز المحل هذا، وهكذا لو مشى على محل الرطب في نجاسة ورجله يابسة، ولكن محل رطب وفي نجاسة وطئ عليها يغسل رجله أيضا، نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عادل خفاجي استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال، يقول: من سافر مدة 15 شهرا عن زوجته لطلب الرزق ماذا عليه؟
1: إذا كان مضطرا لذلك لا حرج عليه، إذا كان مضطرا لذلك لا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تيسر أن يأتي إليها بعد شهرين ثلاثة أربعة ستة حسب التيسير فهذا أحوط وأولى، لمصلحته ومصلحتها، لعفة فرجه وعفة فرجها. يأتي إليها ثم يعود ثم يأتي ثم يعود، هذا هو الأحوط إذا تيسر، أو ينقلها معه إذا تيسر. أما إذا اضطر إلى ذلك لشدة حاجته إلى المعيشة وعدم تيسر نقلها معه أو رجوع إليها قبل المدة المذكورة فلا حرج، الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل مصري ويعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، يقول في هذا السؤال: البعض من الناس يوصي بدفنه في المدينة النبوية، هل تنفذ مثل هذه الوصية وهل لذلك فضل؟
1: الأقرب عدم التفريق، لا حاجة للتفريق، يدفن في بلده مع المسلمين ولا يكلف وراثه ولا يكلف الناس، يدفن في المسلمين في بلده إذا كان فيها مقبرة مسلمين، ولا يقبر في محل متحد عن الكفار ولا حاجة للنقل.
0: سماحة الشيخ، من مات أيضا في بلد الكفار هل يدفن عندهم؟
1: يدفن في محل مستقل، مهم مع قبورهم، ما في محل المسلمين ولا في محل بعيد عن قبورهم خالي من قبورهم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا رجل أبلغ من العمر 75، لم أبدأ الصيام في السن الشرعي، وإنما صمت أياما وأفطرت أياما، وأنا لا أعرف عدد تلك الأيام، وقد كان ذلك في شبابي، أما الآن وأحمد الله فأنا مداوم على الصيام وذلك من أكثر من 30 عاما. سماحة الشيخ، ماذا أفعل في الأيام التي فاتتني وأنا لا أعلم عدد هذه الأيام، علما بأنني رجل عاجز ولا أستطيع أن أقضي، جزاكم الله خيرا؟
1: عليك أن تقضيها بالظن، تجتهد في ظنك في عددها ثم تقضيها، وإذا كنت لا تستطيع قضاءها لكبر السن والعجز تطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة عن كل يوم تجمعها وتعطيها بعض الفقراء حسب الظن، ظننتها 20 يوم 30 يوم 40 يوم 50 يوم حسب الظن تصومها، فإن عجزت لأنك كبير ما تستطيع صيام رمضان، إذا كنت عاجزا فإنك تطعم عن كل يوم مسكين، وهكذا العاجز عن رمضان يطعم عن كل يوم مسكينة. أما إذا كنت تستطيع أن تقضي فعليك القضاء. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفاء ألف طاء تقول في هذا السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على الميت عند قبره؟
1: بدعة، لا يقرأ على القبور، إذا زار الميت يسلم عليه والسلام عليك فلان، غفر الله لك، رحم الله وإياك، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. أما القراءة لا يشرع، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ عند قبور الفاتحة ولا غيرها، بل ذلك من البدع، ولا يصلي عند قبور أيضا، ولكن يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، كما علم النبي أصحاب هذا الدعاء، هكذا يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة عند القبور أو الطواف بها أو القراءة عندها كل هذا لا يجوز، الصلاة عندها بدعة والقراءة عندها بدعة، والطواف بها إذا أراد بذلك التقرب إلى الميت شرك أكبر. أما إذا ظن أن الطواف بها قربة وطاعة لله يعني فهذا بدعة مثل الصلاة عنده إن شاء الله. أما إذا صلى لصاحب قبر أو طاف لصاحب قبر يتقرب إليه بذلك هذا من الشكل أكبر. نعم،
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، تذكر بأنها امرأة تقول لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا يا شيخ أتصدق عليها من فترة إلى أخرى، ولكن بسبب خلاف بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها أو أعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها، هل آثم إذا طلبت مني شيء ولم أعطيها بسبب منع زوجي؟ وما هي نصيحتكم لزوجي جزاكم الله خيرا؟
1: لا إثم عليك إذا كانت زوجها يقوم بحالها مهم مضطرة، زوجها يقوم بحالها وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك، بل عليك السمع والطاعة لزوجك ولا تخالفي زوجك. أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لطعام ينقذها من الموت، فعليك أن تصدقي عليها، لأنه لا طاعة المخلوق في مصلحة الخالق. أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها زوجها ينفق عليها، وإنما هي تبرعات بالخضروات، وهذا لا يجوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله حتى يرضى عنك زوجك. والنصيحة لزوجك أن يتقي الله وأن يسمح لك وأن يدفع الشر بالخير وأن يكون واسع البال.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: Still.

استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: فنجحت والحمد لله، وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب وظروف، ومنها المرض. هل من حل؟ وهل يوجد كفارة؟ علما بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلا، وجهوني يا سماحة الشيخ.
2: الواجب عليك أن تستمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. بل رواه مسلم في الصحيح. المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزا كاملا لا تستطيع صيام النذر ولا صيام رمضان، عجز برة، فعليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من نذر نذر يطيقه فكفارته كفارة يمين. أما ما دمت تستطيع رمضان عليك أن تصوم اليوم الخميس الذي نذرت. والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فمن نذر أن يطيع الله فعليه يطيعه، وعليه يوفي بالنذر، ومن أن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذا السائل يقول: ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟
2: هذا حكم الديون. إن كان على مؤسر، على زوج مؤسر، متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته. فإن كان على معسر أو ليس له حق فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق أو إلى الموت، فإنها غير قادرة فليس عليها زكاته، كالدين الذي على معسر. أما الدين المؤجل

0: كأنه عنده.
1: نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
0: لا بأس، إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن لا حرج، لأن بيع الأجل غير بيع النقد. فإذا كانت السيارة تساوي 50,000 نقدا وباعها 60,000 أو 70,000 في كل سنة كذا وكذا أو في كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك، داخل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا بأس به، هذا بأجل بيعدين ولا حرج. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر أهل بريضة لما باعوها بالسواق، كل عام أغية باعوها نفسها بالسواق 9 سنين، كل سنة أغية 40 درهم، هذا نوع من التقسيط. نعم
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ هل هو من العقد أم من الدخول عليها؟
0: يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها بدأ صار تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها. أما ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها إلا إذا كان التأخير منه هو الذي أخرها. أما إذا كان امتناع منهم طلبوا منها تأجيلها فإن النفقة عليهم. أما إذا هو الذي تركها عندهم متساهلا فالظاهر أن عليه النفقة، لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فرارا من النفقة، قد دخلت في عصمته. والله جل وعلا أمر بالمعاشر المعروف، قال: وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعروف ألا ينفق عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفق عليهم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الإكرامية، وهي أن يعطي الرجل الأجير أكثر من أجره طواعية منه؟
0: هذا يشهر عليه إذا أعطاه فوق أجره لأنه ناصح لأنه مجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا كان الأجير جيد وناصح وزاده في الأجرة هذا من مكارم الأخلاق.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بألف عين حاء، يقول: أجبرني والدي على الزواج من قريبة لي ولكنني لا أحبها، وهي لا تصلي، ولي منها 3 أولاد وهي تكره أمي، ماذا أفعل معها مأجورين؟
0: إذا كانت لا تصلي وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، لما يصلي كافر. إذا كنت أنت تصلي والحمد لله وهي لا تصلي فإنك غير صحيح، وأبعدها إلى أهلها، وسوف يرزقها الله خيرا منها، من ترك شيء الله عوضه الله خيرا منه. يقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأبعدها والتمس خيرها من المصليات وأبشر بالخير. وأولادك تابع لك لأجل الشبهة، أولادك منها أولاد لك وتابع لك ونسبهم صحيح، ولكن فارقها، أعطها وثيقة بطلقة واحدة والله، واسأل ربك أن يبدي لك خيرا منها، واسأل الله لها الهداية. نعم.
1: وإن رجعت إلى الصلاة سمحت،
0: وإن تابت فلك أن تبقيها تجدد العقد، إذا تابت فلا بأس أن تجدد العقد إذا رغبت فيها، يكون بعقد جديد ومهر جديد إذا تابت.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل ميم باعي له مجموعة من الأسئلة، يقول: قلت لصديقي: لك مبلغ كذا إن جاء فلان، هل في ذلك نذر أم وعد؟ ما هو بالضبط هذه المسألة مأجورين؟
0: هذا وعد ولا سبيل نذر، ومن صفات المؤمن الوفاء بالوعد والعهد خلافا لأهل النفاق.
1: يقول هذا السائل: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع

0: حين الآذان.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. السنة هي يستمع للأذان، إذا سمع لا يستمع ويقول كمثل قوله، إلا في الحيالة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أذن المؤذن ينبغي له يبادر بالصلاة، يتوضأ ويذهب المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيع، هذا واجب. وفي غير الجمعة كذا يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن كان موقع على وضوء حتى يتوجه للمسجد يصلي مع المسلمين. إذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لذهابه وجب عليه ذلك وجوب. أما إذا كان لا في السعة فلا مانع يكمل ما في يده، كان في يده سلعة يباعها أو شيء لا حول، ثم يبادر إلى الصلاة. أما في الجمعة لا بد أن سمع النداء لا يفعل شيء، يبادر ويسارع إلى الجمعة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل باء ميم باء عين في آخر أسئلته يقول: والدي لا يصلي، هل يجب علي دعوته وأمره بإقامة الصلاة؟ ولقد أخبرني البعض من الأشخاص بأنني مسؤول عنه يوم القيامة أمام الله، وإذا مات هل يجوز لي أن أرثه، علما بأنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ وجهوني بذلك سماحة الشيخ.
1: الواجب عليك دعوته إلى الله ونصيحته بالأسلوب الحسن بالرفق والكلام الطيب، كما قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك يعني مشركين الوالدان مشركان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين في الدنيا معروفة، فعليك أن تصاحبه بالمعروف بالنصيحة بالتوجيه بالرفق، وتستعين بالإخوان الطيبين حتى ينصحوه أيضا من أقاربه من إخوانه من أعمامه، لعل الله يهدي بأسبابكم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهد واصدق مع الله واسأل ربك له الهداية في سجودك وفي أهل الصلاة وفي غير ذلك من الأوقات، تسأل ربك أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يعينه على قبول الحق، اجتهد في ذلك واصبر وصابر. نعم.
0: جزاكم
1: ولا
0: الله.
1: تعرفه إذا مات على كفر لا تعرفه، الصحيح أنك لا تعرفه لأن تارك الصلاة كافر، فإذا كان كافرا فإن المسلم لا يعرف الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف المسلم كافرا ولا كافر مسلم. وقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة تساهلا لا جهدا لوجوبها، فذهب بعض أهل العلم إلى كفره كفرا أكبر وهذا هو الأرجح، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر إلا كفرا أصغر إذا كان لا يجحد وجوبها، والأرجح أنه يكفر كفر أكبر ولا ترثه منه إذا كنت تصلي وهو لا يصلي. نعم.
0: الله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل محمد ألف ألف يقول: أديت العمرة وبعد خلع ملابس الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي ووالدي حي يرزق؟
1: إذا كان والدك يستطيع أن يعتبر لا تعتبر، تكون العمرة لك ثانية. أما إذا كان عاجز هرم لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين تاء يقول: من أخذ مكافأة لقاء عمله في المدارس الليلية لكنه لم يقم بالواجب كاملا فتصدق بأكثر المال، هل عمله صحيح؟
1: عليه التوبة والصدقة، لأن قصر في الواجب فيصدق بما يظن أنه يقابل ما ضيع، ومع التوبة إلى الله ويرد ذلك إلى صاحب المال فهو الواجب أن يرد ما زاد على عمله إلى من أعطاه المال، ويستسمح ويقول إني قصرت، وهذا إلا أن سمح له صاحب المال الذي أنفق المال وسمح له قال ولو أنا سامح به لك فلا بأس. أما إذا كان لا يسمح أو هذا المال من بيت المال فلا يجوز، صاحب الحق يرده إليه، وإن كان بيت المال يصدق به على الفقراء ولا يأخذ إلا ما يقابل عمله. نعم.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين، اللهم أمين. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر،

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الأدب المفرد في باب الظلم ظلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد، فتقوض إليهما حلق المسجد. تقوضت أي قامت الحلق كلها التي كانت في المسجد واجتمعت إليهما. علماء من علماء التابعين، قام الناس الذين كانوا في الحلق إليهم. فقال مسروق: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليسمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله بن مسعود فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال: حدث يا أبا عائشة، وهي كنية مسروق. قال: هل سمعت عبد الله يقول: العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال: نعم. قال: وأنا سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته. وإسناده حسن، أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير وسعيد بن منصور في سننه من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن، فإن عاصم ابن أبي النجود حسن الحديث. وقد أخرجه أبو عبيد أيضا في فضائل القرآن وعبد الرزاق في المصنف من طرق عن الشعبي عن مسروق وشتير، من عدة طرق عن الشعبي يروي عن مسروق وشتير ابن شكل، وهذا إسناد صحيح، ولكن وقع فيه بعض المخالفة لما هنا. فقوله: ما في القرآن آية أسرع فرجا، فذكر: يا عبادي الذين أسرفوا، وما في القرآن أشد آية أشد تفويضا، فذكر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وما هنا مناسب أيضا، ما في القرآن هي أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وما في القرآن هي أشد تفويضا. التفويض معناه رد الأمر إلى الله، أي ليس هناك آية أعظم من هذه الآية في رد الأمور إلى الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي حث على التوبة، يبذل الإنسان جهده في التوبة ويرد الأمور إلى الله جل وعلا. والشاهد من هذا الأثر في باب الظلم ظلمات قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله يأمر بالعدل الذي هو خلاف الظلم. وهذا الأثر فيه فوائد، من هذه الفوائد أولا تواضع السلف في باب علمهم، كل واحد يرد العلم إلى الآخر حدث، إما أن تحدث وإما أن أحدث، والأمر واحد، إما أن تحاضر أنت وإما أحاضر أنا، إما أن تخطب وإما أن أخطب، إما أن تدرس وإما أن أدرس، فالقصد هو النفع، والقصد حصول الفائدة والخير دون تحاسد على ذلك أو تنافس مذموم فيه يؤدي إلى العداوة وإلى البغضاء وإلى الاختلاف. وهذا شأن السلف في كثير من الأمور، كان الرجل يحال في الفتوى على عدة أشخاص، إذا جاء يستفتي يحال على الثاني وهكذا على الثالث، فالقصد هو حصول النفع، وهذا دليل الإخلاص ودليل إرادة الخير. أيضا في هذه الآيات من الفوائد، أو في هذا الأثر من الفوائد، أن الناس يجتمعون إلى العالم ويحرصون على ما عنده، وأنه ينبغي ألا يبخل عليهم، إذا رأهم اجتمعوا يحدثهم ويعلمهم. فهؤلاء كانوا حلقا في المسجد، فلما رأوا هذين العالمين من تلامذة عبد الله بن مسعود ومن ثقات المحدثين قاموا إليهم، وهم فطنوا لذلك وحدثوا الناس. فذكر فيه فوائد، من هذه الفوائد أن أجمع آية للحلال والحرام والأمر والنهي الآية التي في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا من كلام عبد الله بن مسعود الذي هو أعلم الصحابة بالقرآن، فهي أجمع آية للحلال والحرام والأمر والنهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما أبقت شيئا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بعض الناس يتحرى قراءة هذه الآية في ختام خطبة الجمعة، إما في ختام الخطبة الأولى أو في ختام الخطبة الثانية، وليس هذا من السنة تحري قراءتها في ختام الخطبة، إنما فعل ذلك من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفعله لغرض، كان أميرا في دولة بني أمية، فكتبوا إلى الخطباء، كان عندهم نصب، بدعة النصب، العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا إلى الخطباء أنهم يذمون عليا وبعض ولده في آخر الخطبة، فلما كتب بذلك إلى عمر قرأ هذه الآية موعظة لهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيضا ذكر في هذا الأثر أسرع الآيات فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بتقوى الله، فتقوى الله فيها الفرج ولو كان الإنسان في أشد المضائق. وذكر أشد الآيات تفويضا، لا تفهم أن المراد بالتفويض أي تفويض المبتدعة، المبتدعة فوضوا أسماء الله وصفاته، قالوا نثبت ألفاظا لا معاني لها، نرد العلم إلى الله علم المعاني، وهذا مذهب مبتدع. لكن المراد بالتفويض هنا، التفويض أصل معناه في اللغة هو رد الأمور إلى الله جل وعلا، فوضت أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله، أي أرد أمري إليه. فأشد الآيات تفويضا أي أشد الآيات في رد الأمور إلى الله وخروج الإنسان من حوله وقوته، بل يسلم الأمر إلى الله جل وعلا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي بالتوبة الصادقة ويفوض أمره إلى الله جل وعلا. ومحتمل على الرواية الأخرى أنها الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيفوض أمره بتقوى الله والتوكل عليه والثقة به. والشاهد من هذا الأثر ما سبق، هذه ورقة فيها تنبيه أنه سيفتح الأخ حمدي الفلسطيني درسا في الأصول الستة بعد درس البخاري في نفس المكان الذي يدرس فيه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كنا أخذنا في الدرس الماضي، انتهينا من باب الظلم ظلمات، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفارة المريض. ذكر أبوابا في المرض في العيادة المريض وما يتعلق بأحكامه، أبواب كثيرة. قال: حدثنا إسحاق ابن العلاء، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء، نسب إلى جده، وفي خلاف في ترجمته. قال الحافظ في ترجمته: صدوق يهم كثيرا، صدوق يهم كثيرا. قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ابن الضحاك مجهول حال. قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري ثقة، عن محمد الزبيدي، محمد بن الوليد، محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي ثقة. قال: حدثنا سليم ابن عامر أن غضيف ابن الحارث أخبره، مختلف فيه هل هو غطيف بالطاء أو غضيف بالضاد، أن غضيف ابن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجع، فقال: كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال: هل تدرون فيما تؤجرون، فيما تؤجرون به؟ فقال: بما يصيبنا فيما نكره، أي هذا الرجل يجيب. فقال، أي أبو عبيدة: إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم، ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون. العذار هو اللجام، والبرذون نوع من الخيول العجمية ليس من الخيول العربية، وغالبا يكون فيها ضعف، ليست كالخيول العربية القوية، وفي نفس الوقت فيها تبختر وتفاخر في مشيتها. قال: ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب المرض الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. هذا الإسناد ضعيف لجهالة حال عمرو بن الحارث وأيضا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء لم يسلم من ضعف، لكن هذا الأثر له طريق أخرى، فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى من طريق واصل مولى أبي عيينة، واصل مولى أبي عيينة عن بشار ابن أبي سيف الجرمي، عن الوليد ابن عبد الرحمن الجرشي، عن عياض ابن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده فذكره. وبشار بن أبي سيف مجهول حال، عياض بن غطيف منهم من جعله الأول، غطيف بن الحارث وهو ثقة، ومنهم من جعله ولدا له، فإذا كان ولدا له فهو مجهول حال، وبقية رجال الإسناد ثقات. فالأثر من هذين الطريقين لا بأس به، لأن الضعف في الطريق الأولى في أولها، وقد توبعوا إلى عياض بن غطيف. هذا الباب في كفارة المريض، والمرض يحصل فيه تكفير، يحصل فيه تطهير وغسل للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على ذلك الأعرابي قال طهور، أي طهور من الذنوب. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المريض إذا مرض إن أحياه الله يكون قد غسله وطهره، يكون قد غسله الله وطهره. فالمرض كفارة للذنوب وتطهير منها، بل غسل للذنوب كما جاء في الحديث. بقي هل في المرض أجور وحسنات ورفعة درجات، أو هو خاص بتكفير الخطايا؟ ظاهر هذا الأثر عن عبد الرحمن بن عوف أو عن أبي عبيدة بن الجراح أنه يقول تكفير للخطايا. ولذا لما قالوا كيف أمسى أجر الأمير قال هل تدرون في ماذا تؤجرون؟ فقالوا بما يصيبنا فيما نكره، يعني هذا أجر. فقال إنما تؤجرون، أي بالطاعات، بما أنفقتم في سبيل الله، وأما هذا الوصب فهو يكفر الله به من خطاياكم، هذا الوصب يكفر الله به من خطاياكم. فظاهر أثر أبي عبيدة بن الجراح هذا أن المرض تكفير للخطايا وليس فيه أجور أو حسنات أو رفعة في الدرجات. وقد جاء في أحاديث تبين أن المرض فيه حسنات، فيه أجور، فيه رفعة للدرجات، إضافة إلى ما فيه من تكفير السيئات. نعم، أكثر ما جاء من الأدلة في المرض أنها تكفير، حتى هذه الأدلة التي ترى يذكرها البخاري الآن أكثرها في تكفير الخطايا. ولذا البخاري بوب كفارة المريض، لكن قد جاءت أدلة تثبت أنه يؤجر ويكتب له حسنات. من ذلك الحديث الذي سيأتي معنا يذكره البخاري، أثر أبي هريرة وهو عند ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح، ذكر البخاري برقم 503، هذا في هذا الكتاب بعد عدة أحاديث. قال أبو هريرة ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، قسط من الأجر. هذا أثر سند صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو أثر عن أبي هريرة. أيضا الحديث الذي قبله يبين أنه يكتب الأجر. هذه المرأة المريضة، إن شئت صبرت، إن شئت دعوت الله أن يعافيك، إن شئت صبرت ولك الجنة، ودخول الجنة هو من الأجر. أيضا أصرح من ذلك كل حديث أبي سعيد في سنن ابن ماجه حين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض قال فوضعت يدي عليه فوجدت أثر الحمى على يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال أجل، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. وقد عقد الطحاوي رحمه الله فصلا في شرح مشكل الآثار في الجمع بين هذه الأحاديث، الأحاديث التي جاءت أنها تكفير المرض والأحاديث التي جاء أنه أجور وحسنات. وكان ذكر روايتين تحتاج إلى بحث، لأن الأحاديث في الصحيحين بلفظ تكفير الذنوب، وهو ذكرها بلفظ ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له إلا كتب الله لصاحبه أجرا أو حسنات. ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه خطيئة، كذا إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة بالشك، والذي في الصحيح بالجزم أنه تكفير، حتى الشوكة يشاك في سبيل الله كفر الله بها من خطايا. وذكر أيضا حديث ما يصيب المسلم شوكة فما فوقها إلا رفع الله بها درجته أو حط عنه بها خطيئة، إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. والأحاديث التي سبقت هي صحيحة، وهذه الرواية تحتاج بحث، فإنها في الصحيحين بلفظ تكفير الذنوب والخطايا، وهذه الألفاظ التي ذكرها فيها شك. ثم قال بعدها، بعد أن ذكر الأحاديث من هذا النوع وهذا النوع، قال رحمه الله: قال فالأمراض قد تنزل بمن لا ذنب له ولا خطيئة عليه من الأنبياء ومن سواهم فتكون أجورا لهم، وقد تنزل بمن له خطايا وذنوب فتكون حطة لذنوبهم وخطاياهم عنهم. أي إن وقعت الأمراض بمن لا ذنب له ولا خطيئة فهي أجور، ولذا جاء في الحديث في حق الأنبياء قال: يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر، أي الأنبياء. قال: فيكون حط الخطايا أريد به من له خطايا وما فيها من الأجر ومن الرفع في الدرجات أريد به من لا خطايا له ولا ذنوب عليه ممن نزلت به، أي هذه الأمراض، كما في شرح المشكل مجلد الخامس صفحة 75 و400. حاصل هذا أن أكثر ما جاء من الأدلة في الأمراض أنها تكفير، وقد جاءت أدلة أخرى تبين أن إضافة إلى ما فيها من التكفير فيها رفعة درجة وفيها أجور، أدلة من أحاديث وآثار. وهذا الأثر عن أبي عبيد بن الجراح ظاهره نفي أن تكون الأمراض فيها أجور بل فيها تكفير، فالجمع بينها بما قال الطحاوي جمع حسن، أنه الأصل أنها للتكفير. ومن لم يكن له ذنوب كالأنبياء وأمثالهم فيكون له حسنات ورفع في درجته. أيضا الذي عليه ذنوب تكون تكفير له، قال العلماء أيضا لا مانع أن يؤجر على صبره واحتسابه، ما يقترن بهذا البلاء من الصبر والاحتساب يؤجر عليه، يؤجر عليه فيحصل له التكفير والأجر. فإذن أثر أبي عبيد هذا قد جاء عن صحابة آخرين إثبات الأجر بالمرض، وجاء ذلك في أحاديث فيجمع بينها بما سبق، وستأتي أحاديث في الباب إن شاء الله. أخن يقول: لماذا يقال للمريض طهور إن شاء الله؟ لماذا يقيد بالمشيئة؟ وهذا مما استشكله بعض أهل العلم، قالوا: كيف أنه قد جاء النهي أن يعلق الإنسان دعاءه بالمشيئة؟ لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فكيف هذا الحديث فيه طهور إن شاء الله؟ وأحسن ما قيل في معنى الحديث أنه خبر وليس دعاء، فليس معناه نسأل الله أن يطهرك بهذا المرض إن شاء الله، لا، بل يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرض تطهير، هذا خبر، وتعليق الخبر بالمشيئة جائز. تقول سأذهب غدا إلى مكان كذا وكذا إن شاء الله، سأعطيك هذه الهدية إن شاء الله، فهذا خبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن المرض تطهير، أي هذا المرض سيطهرك، خبر، إذا شاء الله ذلك، وإذا لم يشاء فلا يكون فيه تطهير. فهو ليس دعاء حتى يعترض أو حتى يستشكل، ها؟ تخبر خبر، كيف تدعو لما قصدك بطهور، يعني يطهر الله من الذنوب أو يطهر من المرض، من المرض. فهذه الطهور ليست من المرض، طهور أي من ماذا؟ من الذنب، أي طهور أنت من ذنبك. أما قل الله يشفيك، إذا أردت تدعو له قل الله يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما طهور هذا ليس معناه رفع المرض، طهارة من المرض، لا، طهارة من الذنوب.

0: كنا أخذنا فيه الدرس
1: الماضي. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، نواصل نقرأ، لازلنا نقرأ في باب كفارة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد ابن عمرو، في بعض النسخ أخبرنا عدي ابن عدي، والصواب محمد بن عمرو، فكل من أخرج الحديث أخرج من طريق محمد بن عمرو ابن علقمة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. أخرجه أيضا أحمد والترمذي من طرق عن محمد بن عمرو وإسناده حسن. محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة من الثقات المكثرين، اختلف في اسمه. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو مثله، وزاد في ولده أي إضافة إلى ما سوى في جسده وأهله وولده وماله. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو، كذلك هو محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ وأم ملدم من أسماء الحمى، أي هل أصابتك حمى؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، أي ما أصابني ذلك. قال: فهل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق، أي تضرب منها العروق. قال: لا. فلما قام قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار؟ أي فلينظره. أيضا أخرجه أحمد والنسائي في السنن الكبرى وغيرهم من طريق محمد بن عمرو، فالإسناد حسن. فهذان حديثان في باب كفارة المريض. الحديث الأول حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. وقع عند بعض المخرجين بالمؤمن أو المؤمنة، ومن هنا قال بعض الشراح إن معنى الواو في هذا الموضع بمعنى أو، بدليل إفراد الضمير فيما بعده بالمؤمن والمؤمنة في جسده، ولم يقل في جسده.

0: أولادهما وأهلهما ومالهما. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة. في جسده أي بما يصيبه من الأمراض والأتعاب، وأهله بما يصيبه فيهم أيضا، بما يصيبهم وهو إصابة له، إما من مرض أو بلاء. وماله أي بلاء يصيبه في ماله، بذهاب بعضه أو تلفه أو نحو ذلك، حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة، أي كل هذا البلاء تكفير لذنوبه، فيموت وليس عليه ذنب وليس عليه خطيئة، قد كفرتها هذه الابتلاءات. وكما أن الابتلاء التكفير للخطايا هي رفعة للدرجات، كما في حديث أبي هريرة: إن العبد لتكون له عند الله منزلة لا يبلغها بكثرة عمل، فلا يزال الله يبتليه حتى يبلغه تلك المنزلة. والحديث الثاني حديث هذا الأعرابي، جاء في رواية أن أعرابيا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فأعجبه صحته وقوة جسده، فقال: هل أخذتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: لا، أي ما أصابته الحمى، بل ظاهر الحديث أنه لم يعرف الحمى في صحة. قال: هل صدعت؟ هل أصابك صداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. والصداع كما بين ابن القيم رحمه الله أنواع كثيرة، أي باختلاف أسبابه، وكله يضرب في الرأس، لكن منه ما يكون في كل الرأس، منه ما يكون في شق من الرأس وهو ما يسمى الشقيقة، منه ما يكون في الجزء الأعلى من الرأس، منه ما يكون في الجزء الأمامي، ومنه ما يكون في الجزء الخلفي، منه ما يكون سبب بعض الأطعمة حارة، أي إذا أكلها يكون لها حرارة فتؤدي للصداع، ومنه ما يكون سببه شدة برد أو شدة حر، ومنه ما يكون سببه قلة نوم أو كثرة نوم، ومنه ما يكون سببه بعض الآلام والأمراض في الجسد كمرض العين أو مرض السن أو مرض المعدة، فهو أنواع كثيرة، وكله يضرب الرأس، عروق تضرب في الرأس، ريح تعترض في الرأس أي هواء يكون فيه تضرب العروق. وعلاج كل نوع من أنواع الصداع يختلف عن علاج الصداع الآخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأعرابي ما هو الصداع، قال: لا، ما أصابني. فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، كما جاء في بعض الروايات صريحا أي فلينظره، أي أن الرجل هذا كان كافرا، والكافر لا يصيبه البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تميلها الرياح تكفأها مرة وتعدلها أخرى. خامة القطعة الرطبة من الزرع، تأتي الرياح فتميله وتأتي الرياح فتقيمه، هكذا المؤمن تأتي الابتلاءات من البلاء ما يشتد عليه ويقعده وتأتي الصحة فيقوم. قال ومثل المنافق، وفي بعض الألفاظ ومثل الفاجر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يحركها شيء حتى يكون انقعافها مرة واحدة. والأرزة هي شجرة تكون عظيمة الساق لا تحركها الريح ولا تؤثر فيها. هكذا الفاجر، هكذا المنافق لا يبتلى، لأن المؤمن معرض للبلاء في هذه الحياة الدنيا، وبلاء تكفير لا رفع لدرجته. ولذا جاء عن خالد رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة وسنده صحيح أنه طلق امرأته ثم أحسن الثناء عليها، ذكرها بالخير، فقيل له يا أبا سليمان تثني عليها وقد طلقتها؟ قال والله ما رابني منها شيء قط، أي ما خوفني منها شيء إلا أنها لم يصبها عندي بلاء. أن يقول منذ تزوجتها ما ابتليت ولا مرضت، في عافية. فخاف خالد رضي الله عنه من هذه المرأة طلقها. وذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد قال وإن كان أحدهم أي الأنبياء والصالحون ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم اليوم بالرخاء، أي لأن ذلك تكفير للسيئات، رفعة في الدرجات، أجور. فالشاهد من هذه الأحاديث كفارة المريض، وأن المرض يكفر عن المؤمن ذنوبه ويغسله منها فيلقى الله تعالى ولا ذنب عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي. ولقد

0: يوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقاطع.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم المداومة على ذكر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين؟ كان يقول بعد كل صلاة عصر: بسم الله علي وعلى ذريتي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي وعلى رحل ذلك.
2: لما على كل حال ورد هذا من الأوراد، من الأوراد، والأوراد المسائية تكون من بعد العصر ومن بعد الغروب. أما لو اعتقد أن هذا ذكر متصل بالصلاة لا لأنه آخر النهار فهنا يمنع، لأن العبادة لا تتم فيها الموافقة إلا إذا اجتمع فيها ستة شروط: أن تكون موافقة للشريعة في السبع وفي الجنس وفي القدر وفي الهيئة وفي الزمان والمكان. إذا خالفت الشريعة في واحد من هذه فليس مشروعا. لو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين وقال هذا تطوع بالصلاة ما فيه، نقول لا، تقييدك هذا بدخول البيت بدعة. لم يرد في الشريعة أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين، فتكون مردودة على صاحبها وهو آثم أيضا. فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر نسأل: هل أنت قيدته تبعا للصلاة أو لأنه وردك الذي تريد أن تقرأه في آخر النهار؟ إن قال أن هذه نيتي فليس عليه شيء، وإن قال الأول قلنا لا. إيه إذا كان هذا وردي أنا لا، لأنها صلاة العصر لكن لأن آخر النهار لا شيء عليه. نعم.
1: رجل تزوج امرأة بنية تحليلها للزوج الأول مطلقة، فما حكم رجوعها للزوج الأول؟
2: أولا نقول إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس. تعرف التيس ما هو؟ ها؟ تمام. هذا يسمى التيس المستعار. ثانيا، إذا كان الزوج الأول عالما بذلك أو مواطئا لهذا الرجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المحلل والمحلل له، كلاهما ملعون مطرود عن رحمة الله. ثالثا، نكاح الثاني نكاح باطل، ووطئه هذه المرأة وطئ زنا. رابعا، هذه المرأة لا تحلل للزوج الأول، لأن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما هو زوج الثاني، هذا غير زوج، لأن عقد باطل. وإذا كان الأمر واقعا فبلغهم عني أن الثانية ملعون والأول ملعون إذا كان باتفاق معه، وعلى الثاني أن يتوب إلى الله عز وجل، والأول لا تحل له زوجة. قلنا لا تحل له. نعم، بلغهم عني وإن شاء الله تعالى أنت أمين. نعم.
3: شيخ حفظك الله، ما هي الضوابط الشرعية في تغيير المنكر باليمين؟

0: لا يمكن، هذا للحكام. بقينا التغيير باللسان، نعم ممكن تغيير باللسان وتنصحه برفق ولين وتبين له المصالح من أن ترك هذا المنكر والمفاسد إذا أصر عليه. واضح؟ الفقرة الثانية ما هي؟ التجسس لا يجوز أيضا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر، قرائن قوية. ثم لا يجوز أن يتجسس كل واحد. ليش؟ لأن هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل ماذا يصنع به؟ أسألك، ما هو يديه، يمكن يقتله. لكن إذا جاءت من جهات المسؤولة فهذا يمكن، لكن مثل ما قلت لك بشرط أن توجد قرائن ظاهرة كان يدخل على هذا البيت نساء أو مردان أو ما أشبه ذلك. نعم.
1: ما حكم من يسب الصحابي معاوية بن أبي سفيان من أهل السنة؟
0: لا شك أنه فعل معصية وأنه آثم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه من خلفاء المسلمين وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمنه على كتابة الوحي وهو من أعظم ما يكون فهو أمين، ولا يجوز أن نسبه لما جرى بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن هذا جرى عن اجتهاد، والمجتهد من هذه الأمة ينال أجرا أو أجرين، إن أخطأ فأجر وإن أحسن فأجر. ونحن لا نشك أن علي رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من معاوية، لكننا لا نسب معاوية لما حصل لأنه عن اجتهاد. ولهذا قال في العقيدة: ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. وأصل هذا أعني سب معاوية كما يزعم الساد انتصار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب يقول: إني لأرجو أن أكون أنا ومعاوية من الذين قال الله فيهم على سرهم المتقابلين، يعني في الجنة. ثم إن معاوية رضي الله عنه كان خليفة بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الحسن بن علي رضي الله عنه وهو أفضل من أخيه الحسين قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصرف الله به بين فئتين متقاتلين من المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية جعلها إصلاحا، وهذا نوع من الإقرار لمعاوية رضي الله عنه. ولا يخفى على أحد من المسلمين أن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا، وأن ما حصل من القتال فعلي فيها أقرب إلى الصواب، لكننا نحب أيضا معاوية ونرى أنه خليفة ذو خلافة شرعية، وأن ما جرى منه فهو على سبيل الاجتهاد الذي لم يكن صواب، وكل إنسان يخطئ ويصيب. نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السؤال يا شيخ حفظك الله: في من صار متمتعا وأتم أعمال العمرة ثم خرج إلى المدينة، هل يلزمه الإحرام في مثل هذه الحالة؟
0: لا، خرج إلى المدينة بنية الرجوع.
2: بنية الرجوع نعم،
0: لا يلزم الإحرام لأنه متمتع
3: يبقى على حلة
0: وفي اليوم الثامن يحرم بالحج.
4: بالنسبة للأربع ركعات اللي قبل الظهر واللي قبل العصر يا شيخ، هل بإمكانها تؤدى بدون الفصل فيما بينها؟
0: لا، أربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وأربع ركعات قبل العصر بسلامين، لكنها ليست راتبة. العصر ما هي راتبة.
4: فقرة ثانية شيخ.
0: لا، ما هذا سؤال مستقل، ما يحتاج إلى ذيول. نعم.

0: شيخ بسألك بخصوص الفتور أسبابه وعلاجه الدين شوي سألت الواحد يحوش الضعف في الدين
1: عينما الإنسان لا يمكن أن يكون على وتيرة واحدة. حتى الصحابة قالوا يا رسول الله إننا عندك يعني نتعظ ونؤمن وإذا ذهبنا إلى أهلنا وعرسنا النساء والأولاد نسينا. فقال ساعة وساعة ما يمكن الإنسان أن يكون على وتيرة واحدة، لكن يحافظ الإنسان على صلاح القلب، وإذا صلح القلب صلح الجسد كله. يدع الخوف فيما لا يعنيه، يدع النزاع الذي لا فائدة منه، يدع التحزب الذي فرق الأمة، ويقبل على الله عز وجل. ولهذا ترى العامي خيرا في عقيدته وإخلاصه من كثير من طلاب العلم الذين ليس لهم هم إلا الأخذ والرد والقيل والقال، وش تقول فلان وش تقول فلان وش تقول بكتاب فلان وش تقول بكتاب فلان. هذا هو الذي يضيع العبد ويسرق قلبه عن الله عز وجل، ولا يجعله هما إلا القيل والقال. فنصيحتي لكل إنسان أن يكون مؤمنا على الله عز وجل، وأن يدع الناس وخلافاته. هذا أحسن شيء. نعم.
2: فضيلة الشيخ، انتشر في هذه الفترة يعني عند بعض الشباب
1: انتشر
2: نعم
1: ها قل
2: ما يسمى بالأنشطة الإسلامية.
1: نعم
2: يعني ما أدري أحيانا يكثر من الشباب درجة يعني مفرطة
1: ها؟
2: يكثر منها بعض الشباب الملتزم درجة مفرطة يعني ما أدري إيش رأيك.
1: أولا أنت قلت لي الشباب الملتزم، من أعطاك هذا الإضافة؟ سبهم
2: فعلا
1: ها؟ سبهم
2: الشباب
1: ما نحسبهم ما عشان نزكيهم وما نزكيهم، لكن كلمة الملتزم إطلاقها على الإنسان الطيب مو صحيح. اقرأ قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيش ولا التزموا. طيب اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. فأرجو من إخواننا أن يبدلوا كلمة الملتزم بكلمة مستقيم، لأن هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة. على أن كلمة ملتزم عند الفقهاء لها معنى آخر، يقول الملتزم من التزم أحكام الإسلام ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فيسمون أهل الذمة ملتزمين. اقرأ كتاب الحدود في الفقه تجد أنه يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. قال والملتزم هو المسلم واليهودي والنصراني أهل الذمة. أفهمت؟ خذها معك وأدها إلى أصحابك. غير ملتزم إلى مستقيم اتباعا للقرآن والسنة واحترازا مما اصطلح عليه الفقهاء في كتبهم. أقول الأناشيد الإسلامية كانت أول ما ظهرت لا بأس بها، سمعناها فيها حماس تحريك للقلب، وإن كان تحريكا يعني ليس كالتحريك التعبدي، لأن الإنسان يجب نفسه حماس وإقدام، ما هو يجد زهرة ورع وتعبد كما يسمعه لو سمعه من الأناشيد الأخرى. يعني فيه قصائد ترقق القلوب وتوجب الخشية، وفيه قصائد بالعكس للحماس والاندفاع. لكن قيل لي إنها الآن تطورت لتدهور، صار فيها موسيقى أحيانا أو جفوف، فيها أيضا أنها تساق على صفة الأغاني الهابطة، فيها أيضا أصوات جميلة تفتن الرجال والنساء. فلهذا لا يمكن أن نحكم عليها بحكم عام حتى نعرف الشريط الذي في هذا. نعم.
3: هل عش العنكبوت والحمامتين واد من يوم اختفى الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء؟
1: لا، يذكر بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين اختفى في غار ثور عششت عليه العنكبوت ووقعت الحمامة على غصن شجرة، وهذا كذب لا صحة له، ولا فيه آية للرسول عليه الصلاة والسلام. يمكن أي إنسان تعشى العنكبوت وتكون حوله حمامة، إذا رآه من يراه يقول ما في أحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعمى الله أبصارهم عنه. ولهذا قال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. ما في مال. فالعنكبوت والحمامة لا صحة لكونهما حصل عند اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. ولهذا يحترم كثير من الناس العنكبوت، يقول لا تقتلها لأنها عششت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الوزغ يقتل لأنه كان ينفق النار على إبراهيم فهذه تكرم، فنقول لا، العنكبوت تقتل إذا آذت مثل غيرها، وهي تؤذي في بعض الأحيان تعشش على الكتب وعلى الجدار وعلى فتقتل. بل في حديث لكنه ضعيف الأمر بقتل العنكبوت لكنه ضعيف. نعم تفضل.
4: صار في الحج وكان حلق شهر ما يوجد شهر وجاء وقت الحلق ماذا يعني؟
1: هو أصلع ولا له شعر ولكن محلوق؟ ها محلوق. ألم تعلم أن الحلق يتبين في خلال 24 ساعة؟ سؤالي هل تعلم هذا ولا ما تعلم؟ هذا هو، يكفي أن يمر الموسى على رأسه، لأن الشعر سبحان الله ينمو بالثانية. انتظر إلى حلقت رأسك وصار من الصباح وله على طول الأصبع، تظن هذا ولا لا؟ تظن هذا ولا لا؟ لا. إذن هو ينمو شيئا فشيئا، في اللحظة الواحدة ينمو، لكن عاد بعض الناس يكون سريع نموه سريعا وبعض يكون أقل. أنت فهمت الآن ولا لا؟ الحمد لله. إذا لو قدر أنه حلق قبل أن يمشي بيوم ومشى للحج، يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجي شعرا. نعم ايش الاصل؟ اي هذا ما على الشيء. شلون؟ يمر بالموسى. وش يمر بالموسى؟ وش يحلق؟ او يكشر الجلد؟ الله المستعان، خلوا عندكم فقه. ارايت الرجل الاقطع مقطوع ذراعه من المرفق، هل نقول اغسل العضد؟ اسالك، ما نقول هذا زال مكان الواجب زال، فلا يمر موسى. عرفت؟ هل بلغت خلاف في هذا بين العلماء؟ نعم صحيح، بعض العلماء قال يمر موسى عليك، لكن هذا عبث، مثل ما قال بعض العلماء ان الاخرس اللي ما يقدر يتكلم اذا بغى يقرا الفاتحه بالصلاه يحرك لسانه وشفتيه، ايش الفائده؟ هذا زيادة حركة في الصلاة لا قيمة لها.
5: فضيلة شيخنا أحسن الله إليك، القنوت في صلاة الوتر،
1: إيش؟
5: القنوت في صلاة الوتر هل له دعاء مخصوص أم للمصلي أن يتخير ما يشاء من الأدعية؟
1: أولا القنوت في صلاة الوتر ليس من السنة أن يداوم عليه الإنسان، لأن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده لا يذكرونه، لكنه قد علمه صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي بن أبي طالب في قولها اللهم اهدني فيمن هديت. والأولى في كل موضع فيه دعاء مأثور أن يبدأ بالدعاء المأثور قبل كل شيء ثم يدعو بما شاء. ولكن إذا كان إماما فلا ينبغي أن يطيل على الناس، فلقد بلغني أن بعض الناس في القنوت يبقى نصف ساعة أو أكثر، وهذا غلط، لأن هذا يمل الناس ويتعب الناس. وإذا قدرنا أنه يتلاءم مع 10% فلا يتلاءم مع 90%، وما أكثر الذين يشكون من أئمتهم طول القنوت. فلذلك نقول للإمام قصر ما استطعت، ودعاء قليل ينصرف الناس بعده وهم يقولون ليته زاد خير من دعاء كثير ينصرف الناس بعده وهم يقولون أطال بنا، قطع أعناقنا، أتعب أرجلنا، وما أشبه ذلك. نعم، المنفرد يدعو بما شاء. نعم.
6: فضيلة الشيخ حفظك الله، مسألة العذر بن جهل هل داخلة فيها مسألة سب الدين وسب الرب؟
1: مسألة ايش؟
6: مسألة سب الدين وسب الرب.
1: سب ايش؟
6: سب الدين وسب الرب.
1: سب من؟
6: سب الرب.
1: هل أحد يجهل أن الرب يجب تعظيمه؟ أسألك أسأله، قل نعم ولا لا؟ ما حد يجهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن يسبه أحد. وكذلك الشرع، فهذه مسألة فرضية في الذهن لا وجود لها في الواقع. وعلى كل حال، كل من سب الله فهو كافر مرتد، حتى وإن كان يمزح، فيجب أن يقتل، ويجب أن يرفع أمره إلى إلى إلى ولي الأمر، ولا تقع الذمة إلا بذلك. ثم إن تاب وأناب وصلحت حاله وصار يسبح الله ويعظمه ويقوم بعبادته، فقال بعض أهل العلم إن توبته لا تقبل وأنه يقتل كافرا. قالوا وذلك لعظم ذنبه وردته، فيقتل. وفي الآخرة أمره إلى الله، لكن في الدنيا نقتل على أنه كافر، فلا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمة. أفهمت؟ هذا هو مذهب الحنابلة المشهور عند الحنابلة الآن، والذي يعمل به. وقال بعض أهل العلم إذا تاب وصلحت حاله وعرف أنه استقام وندم فإنها تقبل توبته ويرفع عنه القتل، وإذا مات فشأنه شأن المسلمين، لأن هذا حق لله. وقد بين الله تعالى بكتابه أنه يغفر الذنوب جميعا، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا القول هو الراجح، أننا إذا علمنا صدق توبته وحسن حاله فهو مسلم، لا يحل قتله. فهمت؟ طيب. أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقتل بكل حال كافرا مرتدا، ولا تقبل توبته أيضا عند الحنابلة رحمهم الله، لعظم ذنبه. ولكن لو تاب وحسنت حاله ورأينا منه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شريعته، فهل نقبل توبته ونرفع عنه القتل، أو نقبل توبته ولا نرفع عنه القتل؟ هذا القول الثاني هو الصحيح، أننا نقبل توبته ونقول أنت مسلم، ولكن لا بد أن نقتله. فهمت؟ طيب. فإن قال الإنسان ك كيف تقول لا بد أن نقتله وأنت تذكر أن سب الرب عز وجل إذا تاب منه الإنسان فإنه لا يقتل؟ هل حق الرسول أعظم من حق الله؟ فالجواب لا، حق الله أعظم بلا شك، ولكن الله أخبر عن نفسه بأنه يتوب على من تاب إليه، والحق لله. إذا تاب الله عن حق، تاب الله على هذا العبد وعفى عن حقه فالأمر له. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سبه الساب فقد انتقصه شخصيا، والحق لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لا نعلم هل الرسول عفى أو لا، لأنه ميت، فيجب علينا أن نأخذ بالثأر ونقتل، وإذا علمنا أنه تائب حقيقة قلنا هو مسلم، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى عن أقوام سبوه بعد أن أسلم، عفى عنهم وسقط عنهم القتل. نعم ساق. نعم، سب الدين كسب الرب عز وجل.

0: صلى الله عليك. إذا تفرق الزوج وزوجته
1: إذا تفرق الزوج وزوجته نعم
0: فبينهما أولاد من بنين وبنات
1: نعم
0: فمع من يكونون
1: يكونون مع من يقضي القاضي به، بمعنى أنهم إذا لم يتفق الزوجان على أن يكون الأولاد عند أحدهما فإن المرجع هو الحاكم حاكم الشرعي، وهو ينظر المصلحة. ولهذا يجب أن نعلم أن الحضانة المقصود منها إصلاح المحظون، ولا يجوز أن يقر المحظون بيد من لا يصونه ويصلحه، حتى لو كان له حق الحضانة من حيث الترتيب. إذا علمنا أن هذا مهمل لا يبالي، أو علمنا أنه صاحب منكرات، فهنا لا يكون الأولاد عنده ولا حضانة له. المهم أن المرجع في هذا إلى القاضي، والقاضي عليه أن يتق الله ويراعي مصلحة المحظوظ. نعم.
2: السلام عليكم فضيلة الشيخ. ما أفضل الطرق لمجاهدة النفس على طلب العلم؟
3: أنت فسرت أقرب الطرق. أن تجاهد نفسك، جاهد نفسك وصبرها على طلب العلم بلزوم العلماء وحفظ كتاب الله عز وجل، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعمدة الأحكام، ثم في كتب الفقهاء مع ملازمة الشيوخ ورجاء الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة. إذا كان التجار تجار المال يكتحون ليلا ونهارا لزيادة أموالهم، فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال، فليكتح ليله ونهاره حتى ينال ما وعد الله به في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.

الله أكبر الله أكبر أشهد

0: الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول بنو إسرائيل إن هناك رسولا أفضل منه، إن هناك رسولا أفضل منه. نعم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. كتاب العدة. الباب الأول في الحامل تضع بعد وفاة زوجها. 858. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. أخرجه البخاري. 3991. الباب الثاني في المطلقة تخرج لجداد نخلها. 859. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. الباب الثالث في خروج المطلقة من بيتها إذا خافت على نفسها. 860. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. 861. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر 3 تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها، وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس. الباب الرابع في تزويج المطلقة بعد عدتها. 862. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها 3 فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة، أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. الباب الخامس: في الإحداد في العدة على الميت وترك الكحل. 863. عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. قالت زينب: سمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 14، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم
4: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
5: استووا، استووا.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

فاتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. الباب 7 في رضاعة الكبير. 880. عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت، تعني سهلة بنت سهيل، النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت إليه فقالت: إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. أخرجه البخاري. 5088. 881. عن زينب بنت أم سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. الباب 8 إنما الرضاعة من المجاعة. 882. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرنا إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. أخرجه البخاري. 5102. الجزء 4 كتاب النفقات. الباب 1 في الابتداء بالنفس والأهل وذوي القرابة. 883. عن جابر رضي الله عنه قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. أخرجه البخاري. 2141. الباب 2 في نفقة المماليك وإثم من حبس عنهم قوتهم. 884. عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، إذ جاءه قهرمان له، فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. الباب 3 فضل النفقة على العيال والأهل. 885. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. 886 عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أخرجه البخاري 5351. الباب الرابع: للمرأة أن تنفق من مال زوجها بالمعروف على عياله. 887 عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله عز وجل من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. أخرجه البخاري 3825. انتهى الشريط 13. من فضلك انتقل إلى الشريط 14.
3: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في الانتفاع بشيء من الغنيمة، وما هو الذي يحل الانتفاع به؟ ها؟ ها؟ أي متاع؟ العلف ليس المتاع. ها؟ الطعام والعلف، طعام بني آدم وعلف الدواب. أيضا مما قلنا يجوز الانتفاع به؟ ها؟ ها؟ نعم. وأيضا مما ينتفع به ما احتيج إليه في ذلك الوقت، مثل نعم ما احتيج إلى استعماله في المعركة، فإذا انتهى رده إلى الغنيمة. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: وأما كونه يحرم الغلول فلحديث

فجاء رجل بشراك أو شراكين. والشراك هو سير النعل، السيور التي تكون في قبالة النعل. فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. وأخرج مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، أي منع عليه إطلاق اسم الشهيد، منع أن يطلق عليه اسم الشهيد. قال: كلا، ليس بشهيد، الذي يموت وقد غلى ليس بشهيد. إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى على ثقله أي على أهله ومتاعه وما يثقل حمله، بمعنى خادم يخدمه في بعض شؤونه. كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. قال كركرة ويقال كركرة للكسر والفتح. فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. وهذا في البخاري. وقد قال سبحانه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وثبت في البخاري وغيره، في البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس، على رقبته شاه. الحديث. وقد نقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر، وهذا في شرح مسلم، قاله النووي في شرح مسلم، إجماع المسلمين، قال: وإجماع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبائر. وقد ورد في تحريم متاع الغال ما أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وفي إسناده زهير ابن محمد الخراساني. هذا الحديث أخرجه من ذكر الشوكاني أبو داود والحاكم والبيهقي من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا إسناد ضعيف فيه أكثر من علة. العلة الأولى: الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسويه،

ولم يصرح هنا إلا عن شيخه، وصاحب تدليس التسوية كما هو معلوم لا بد أن يصرح في جميع طبقات الإسناد على قول، وعلى قول أن يصرح عن شيخه وشيخ شيخه. العلة الثانية زهير بن محمد، وهو الخراساني التميمي، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، بل روى عنه أهل الشام مناكير. قال الإمام أحمد يروون عنه، أي أهل الشام، أحاديث مناكير. وقال البخاري ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وهذا في تهذيب الكمال. وفي شرح العلل لابن رجب قال البخاري روى عنه الوليد ابن مسلم مناكير، قص رواية الوليد بن مسلم، وهنا يروي عنه الوليد بن مسلم وهو شامي. فهو شديد الضعف إذن في رواية أهل الشام عنه، رواية أهل الشام عنه شديدة الضعف. العلة الثالثة أنه قد اختلف في وصله ووقفه، في رفعه ووقفه، فهذا الطريق فيه موقوف مرفوع، وأخرجه أبو داود من طريقين آخرين عن الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب من قوله، لم يجاوز عمرو بن شعيب. قال الحافظ في الفتح قال وهو الراجح، أي الموقوف، أنا مقطوع على عمرو بن شعيب. وكذلك قال البخاري فيما نقله ابن حجر عنه في الفتح، قال البخاري والصواب أنه موقوف، الحديث ضعيف. موقوف معنى من كلام عمرو بن شعيب، مقطوع ضعيف بل شديد الضعف. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجرتم الغال قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. وفي إسناده صالح ابن محمد ابن زائدة تكلم فيه غير واحد. الحديث هذا أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي. قال حدثني صالح ابن محمد ابن زائدة، اثنين صالح بن محمد بن زائدة، يروي عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبي عبد الله بن عمر يحدث عن عمر فذكره، وإسناده شديد الضعف، فإن صالح بن محمد بن زائدة قال فيه البخاري منكر الحديث، نقله عنه الترمذي، وهكذا تركه سليمان بن حرب. قال البخاري رحمه الله في تاريخه الأوسط قال وعامة أصحابنا يحتجون بهذا الحديث في الغلول وهو باطل ليس له أصل، وهو باطل ليس له أصل. وصالح لا يعتمد عليه، صالح بن محمد بن زائدة. وهكذا ذكره أبو داود موقوفا، أخرجه أبو داود موقوفا ثم صحح الموقوف، والمراد موقوف أي على الوليد بن هشام، من فعل الوليد بن هشام بن عبد الملك. فإذن الأحاديث التي في إحراق متاع الغال
الضعف فيها شديد. وهي من فعل أو قول بعض التابعين أو أتباع التابعين، ومن رواه حديثا مرفوعا فهو شديد الضعف. إذن هذه المسألة من مسائل الغنيمة في أمر عظيم يتساهل به الناس، وهو أمر الغلول. والغلول عرفه أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: هو الخيانة في الغنيمة، الخيانة في الغنيمة بمعنى الأخذ منها قبل أن تقسم بين المقاتلين، أن يأخذ أحد المقاتلين شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم بين المقاتلين. وهذا هو المشهور بين أهل العلم في معنى الغلول، وعليه تدل أحاديث كثيرة. قال النووي في شرح مسلم: وقال غير أبي عبيد، وقال غير أبي عبيد: هو الخيانة في كل شيء، هو الخيانة في كل شيء، أي الغلول الخيانة في كل شيء. وهذا المعنى الثاني أيضا صحيح، وعليه تدل أدلة كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولكن أشهر ما يدخل فيه الغلول في الغنيمة والأخذ منها قبل أن تقسم. أما حكم الغلول فقد نقل النووي رحمه الله الإجماع، إجماع المسلمين على أنه من الكبائر. ولا فرق بين قليله وكثيره، حتى شراك النعل، بل حتى في خرزات. بعض الصحابة أتى في بعض الغزوات بخرزات، فلا فرق في الغلول بين القليل والكثير، سواء أخذ شيئا نفيسا له ثمن أو أخذ شيئا حقيرا، فكله من الغلول، وهو من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين للأحاديث الواردة في ذلك. إن الشملة لتلتهب عليه نار، شملة ثوب، قال في الرواية الأخرى: برد غلها أو عباءه. فنفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم الشهيد، وقال في الذي غل شن، قال: هو في النار. فإذا حكم ذلك أنه محرم ومن كبائر الذنوب. وأما ما يلزم الغال إذا حصل من إنسان غلول، فما هو الذي يلزمه؟ هذه المسألة وهي ما يلزم الغال لها صورتان. الصورة الأولى: إن كان قبل قسمة الغنيمة، إنسان غل شيئا ثم أراد أن يتخلص منه قبل قسمة الغنيمة، فهذا يلزمه أن يرد ما غله في الغنيمة بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وابن قدامة
أنه إن كان قبل قسمة الغنيمة فيلزمه رد ما غله في الغنيمة ويتوب توبة صادقة فيما بينه وبين الله. وأما بعد قسمة الغنيمة ما يلزمه بعد أن تقسم الغنيمة ففيه قولان عند العلماء ذكرهما في المغني صفحة 192 وغيره. القول الأول أنه يلزم أن يؤدي الخمس منه إلى الإمام، ويتصدق بالباقي. يلزمه أن يؤدي الخمس، خمس الذي غله، الشيء الذي غله، يؤدي خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. هذا مذهب الجمهور، مذهب مالك وأحمد والأوزاعي والثوري والليث بن سعد

وجاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن إسناده ضعيف. فهذا القول الأول أنه يخرج الخمس منه إلى الإمام ويتصدق بالباقي. قالوا لأن تركه لذلك الشيء تضيع له وتعطيل لمنفعته، ولا يخرج من إثم الغلول إلا بالصدقة بذلك وانتفاع الناس به، وأجر الصدقة قالوا يذهب لمن هو له، يكون أجر الصدقة يصل إلى صاحبه فيذهب عن الغال الإثم بتخلص من ذلك، ويكون الأجر لصاحبه، أي لصاحب ذلك الشيء الذي يستحقه. وكان الشافعي رحمه الله ينكر ذلك، أي الصدقة به. قال هو بين أمرين: إن كان قد ملكه، ملك ذلك الشيء الذي غله، فليس على أن يتصدق بما ملكه. قال وإن كان لم يملكه وهو ملك لغيره، فليس له أن يتصدق بما لغيره. إن كان ملكه بغلوله لا نلزمه يتصدق، وإن كان لم يملكه فكيف يتصدق بمال غيره؟ وما هو الواجب عند الشافعي؟ الواجب عليه عند الشافعي أن يدفعه إلى الإمام كسائر الأموال الضائعة التي توصل الإمام. ونقل بعضهم هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يؤدي للإمام. والحاصل من هذا: أما الخمس فواضح، يخرج خمسه إلى الإمام، الشيء الذي غلى يخرج خمسه إلى الإمام. بقي الأربع الأخماس إن عرف أصحابها بأعيانهم، كأن يكون الذين غزوا مكانا معينا معروفين وهم عدد محصور يعرفهم، فإنه يلزم أن يوصل إلى كل واحد منهم ما يستحقه. إذا كانت سرية مثلا فيها 30 فيها 50 غزوا مكانا وغنموا وهو يعرفهم، يعرف أشخاصهم وأماكنهم، فهذا تبرأ ذمته برد الحقوق إلى أهلها، يرد هذا الحق إلى أهله. وإن لم يعرفهم أو يكونوا جيشا كبيرا قد تفرق ولا يعرف أشخاصهم، فالظاهر أن ذمته تبرأ بأي الأمرين فعل، سواء رده إلى الإمام أو تصدق به بنية مالكه. فإن رده إلى الإمام صرفه في بيت المال، فذلك له. وإن تصدق به على أناس فقراء ومساكين بنية أن تكون الصدقة عن أصحابه، فهو يبرئ لذمته، وقد يكون الصدقة به أولى، لا سيما في مثل أزمنتنا التي لا يكون فيها بيت المال منضبطا. فصدقة به على المساكين تبرئ ذمته كما قال جمهور العلماء. فيبرأ ذمة هذا الغال مع التوبة، ويكون الأجر لصاحبه.
وعلى هذا فمن غل شيئا عليه أن يتخلص منه ولا يكون يوم القيامة حاملا له على ظهره، فإن من غل شيئا يأتي بما غل يوم القيامة.

أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة إحراق متاع الغال. إذا وجدنا إنسانا غلا فكيف نعامله؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه يؤخذ منه الشيء الذي غله ويحرق متاعه الذي معه، ما كان معه من متاع يحرق. استثنى العلماء المصحف، قالوا إذا كان معه مصحف لا يحرق، استثنى هؤلاء القائلون بأنه يحرق. استثنوا أيضا ما كان فيه روح كفرس يركبه أو بعير. استثنوا أيضا ثيابه التي على جسده والتي تستره، قالوا فهذه لا تحرق، وما سوى ذلك من المتاع الذي معه كله يحرق. هؤلاء أصحاب القول الأول. قال ابن قدام رحمه الله قال به الحسن، الحسن البصري، وفقهاء الشام، قال به أيضا فقهاء الشام، ثم قال منهم مكحول ومنهم الأوزاعي والوليد بن هشام ويزيد بن جابر

وهكذا فعل في بعض الغزوات وعمر بن عبد العزيز حاضر فلم ينكرهم ولم يعب ذلك. وجاء عن يزيد بن يزيد بن جابر أنه قال: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، السنة في الذي يغل أن يحرق رحله. واستدل هؤلاء بالأحاديث التي قرأناها، حديث عبد الله بن عمرو وحديث عمر بن الخطاب في الأمر بإحراق متاع الغال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأبو بكر وعمر، وما حال الأحاديث الشديدة الضعف. القول الثاني قول الجمهور، قال النووي: وقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، إنه لا يحرق متاع الغال بل يعزره الإمام بما يرى فيه المصلحة وبما يرى فيه الردع له، تعزير معنى العقوبة، عزره يعاقبه إما بحبسه أو بتغريمه أو أي شيء يراه رادعا له عن ذلك الذنب. وهذا كما سبق قول أكثر العلماء، هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم من العلماء. واستدلوا بالأحاديث الكثيرة في الصحيحين في عدة وقائع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها غلول لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها. كركرة الذي كان له غلام ما حرق شيء من متاعه، ذاك الذي قالوا إنه شهيد قال: كلا رأيته في النار وما أحرق شيء من متاعه. ذاك الغلام الذي أصابه سهم فقتله لم يحرق متاعه. حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع من غل. أيضا قالوا: لأن إحراق متاع الغال إضاعة له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. كذا استدل هؤلاء العلماء، مع أنه لو صح الحديث في الإحراق لم يكن هذا من الإضاعة لكان هذا من العقوبة، والعقوبة بإتلاف المال جائزة إن كان في ذلك مصلحة، لكن ما دام أنه لم يصح في الحديث فيستدل بذلك أيضا، يقال إن إحراقه إضاعة له بدون فائدة. وهذا القول الثاني أصح، أنه لا يحرق متاع الغال بل يعزره الإمام بما يرى فيه المصلحة.

يذكر العلماء تفريعات على إحراق متاع الغال، هل يحرق متاع الغال إذا كان صبيا وإذا كان امرأة وإذا كان ذميا، كل هذا مبني على القول بإحراق المتاع، والصحيح أنه لا يحرق. بقي هنا مسألة، هل يسقط سهمه من الغنيمة؟ هل إذا غل إنسان يعاقب بحرمانه من نصيبه من الغنيمة ولا يكون له سهم فيها؟ في روايتان عن الإمام أحمد

الرواية الأولى أنه يحرم سهمه من الغنيمة، واستدل له ابن قدامة بحديث لا أصل له أنه قال ويحرم سهمه.

0: ورواية الأخرى أنه لا يحرم. وهذا القول الثاني أصح. قالوا لأن سبب استحقاق الغنيمة موجود، وهو شهود الوقعة، وسبق معنا أن كل من شهد الوقعة يستحق الغنيمة. قالوا فسبب استحقاق الغنيمة موجود، ولم يثبت في حرمانه من سهمه حديث، لم يثبت في حرمانه من سهم من الغنيمة دليل، ولا يصح فيه قياس، فيبقى ثابتا بحاله، وأنه يصرف إليه سهم من الغنيمة إن غنم المسلمون شيئا. بقي هنا تتمة هذا ما يتعلق بالغلول في الغنيمة. قلنا إن غير أبي عبيد القاسم بن سلم عرف الغلول بأنه الخيانة في كل شيء، وهذا قد جاءت أدلة كثيرة تؤيده. فقد جاء في الصحيحين تسمية الخيانة في الصدقة والزكاة غلولا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلولا، لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا كان غلولا يحمله يوم القيامة. كذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلولا، ونعنى العمال أي الموظفون، إذا كان يأخذ هدايا مقابل عمله لأجل العمل وهو يتقاضى عليه راتبا، فهذه الهدية التي يأخذها لأجل العمل غلول. هكذا مما يدخل في الغلول اختلاس الأموال العامة، الأموال التي يكون لكل أحد حق فيها، كأموال الدولة، أموال الحكومات، فهي لكل أفراد البلد. فأخذ الأموال من المرافق العامة، من المؤسسات الحكومية، من الدوائر، من الغلول، وقد جاءت أحاديث تدل عليه أيضا. أيضا جاء إطلاق الغلول كما سبق على الخيانة في كل شيء ما يتعلق بالمال، فمن أخذ شيئا من حق غيره بغير حق، سواء أخذ عليه أرضا أو مسكنا أو شيئا من المال، فهو غلول. والأصل كما سبق أن الغلول هو الخيانة في الغنيمة. ثم ذكر الشوكاني بعدها مسألة الأسرى وهل هم من الغنيمة أو لا، ولم يتعرض لمسألة السلب، وسيأتي معنا إن شاء الله ننبه في الدرس الآتي على مسألة السلب وما يتعلق به من أحكام. أخوني يقول الطعام الذي يكون معلبا الذي إذا جمع في الغنيمة لا يتغير، فهل يجوز أكله أم يجعل في الغنيمة؟ ما احتاج إلى أكله جاز لهم أن يأكله، إذا احتاجوا إلى أكل شيء منه جاز أن يأكله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الزبيب، والزبيب مما يبقى ولا يتغير، وما لم يحتاجوا إليه جمعوا في الغنيمة. وأخ يقول في الحرب الماضية مع الروافض في عدن أخذ شخص شنطة رصاص من جبل حديد ويريد التوبة، فماذا يصنع؟ التي تؤخذ من ذاك المكان هي ملك للدولة، فيلزم أن يشتري شنطة رصاص ويردها إلى ذلك المكان، ما زال ذلك المكان قائما وفي يد الدولة فيرد إليه. والله كم من إنسان يأخذ شيئا ثم يندم، وبعضهم مات وبعضهم قتل، وجاء أهله يريدون تبرئة ذمته، ماذا نصنع؟ هذا إذا وفقه الله بأهل خيرين. وقد جاءنا إلى هذا المكان أكثر من واحد ممن قتل أقاربهم وكانوا قد أخذوا شيئا بغير حق فأرادوا تبرئتهم، وكثير من الناس لا تبرأ ذمته، لا يبرئه أحد، حتى إننا كنا في بعض المعارك كان بعض الإخوة يقتل ويبقى 3 أيام بعض الأحيان ولا يتغير، يكون مثل ما قتل، لينا لم يتغير ريحه، وهو موضوع في غرفة أو في مكان حتى يأتي له أهله أو نحو ذلك، كان بعضهم أو يسافر به إلى مكان. وذات مرة قتل 2 لم تمضي إلا ساعات، وجينا ننظرهم يا بعض إخواننا، فوجد في أفواههم دودا ساعات فقط، فسألنا بعض الإخوة هل تعرفون هؤلاء؟ قالوا نعم، هؤلاء أخفوا قبل 2 بندق واحد وشيء من الرصاص، أرادوا سرقته فحصل لهم ذلك. الإنسان يحذر من هذه الأمور، قد تدعو نفسه إلى أخذ شيء فيندم عليه، ثم من تتابع بعد ذلك؟ لمن ترد؟ إذا كان لأناس كثير ثم يتفرقون فهذا أشد من سرقة مال خاص لشخص معين، الذي هو مال خاص لشخص معين تستطيع تبرر ذمتك برده إليه، أما أخذ مال عام للناس فهذا أمر عظيم. هو بيد الدولة ما زال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله. الذي أخذه، فمن أخذ بعضك يحمل إثمه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. هنا يقول: من الذي ذكر أن الأذان فيه اشتمال على مسائل العقيدة في أي مصدر؟ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح في أول أبواب الأذان، الصفحة الأولى من أبواب الأذان، وهو لخصه من كلام القرطبي والقاضي عياض، وقد ساق كلام القاضي عياض بطوله النووي في شرح مسلم، ثم قال عقبه، قال: وهو من النفائس، أو نحو هذا الكلام. نعم، قال: وهو من النفائس العظيمة، كلام القاضي. فالحافظ لخصه في أسطر، وهذه ميزة للحافظ بن حجر، أنه كان يلخص كلام العلماء الكثير في أسطر قليلة، وهذا مما جعل لكتابه فتح الباري قبولا ومحبة، وكثر اشتغال الناس به لسهولته. فكلام القاضي عياض فقط في نحو 2 انقله النووي، وكلام القرطبي كذلك كلام طويل، فلخصه الحافظ في نحو 5 أو 6 أسطر رحمه الله. وأخ يقول: من مات ولم يدفن بل بقي في الثلاجة، هل يناله نعيم وعذاب القبر أو لا؟ كل من مات سواء دفن أو لم يدفن، سواء أحرق بالنار أو أكلته السباع أو غرق في البحر، فإنه يناله نعيم القبر وعذابه، فإن الأصل أن النعيم والعذاب في البرزخ يكون على الروح، والروح إذا مات الميت تفارق الجسد، فتبقى الروح منعمة أو معذبة. فكل من مات يسأل في قبره إلا من استثناه الدليل، ويناله من نعيم القبر وعذابه على أي حال كان. فإنه إنما يسمى نعيم القبر وعذاب القبر لأن هذا هو المشروع في حق المسلمين، أن يقبر الذي يموت، وإلا في هذه الحياة يسمى البرزخ، نعيم البرزخ، عذاب البرزخ، سواء قبر أو لم يقبر. وإنما يضاف إلى القبر يقال نعيم القبر، عذاب القبر، لأن هذا الأمر هو المشروع عند أهل الإسلام، أن من مات يقبر. وهنا يقول نحن في الجبهة وقائدنا يصرف لنا كل يوم شيئا قليلا من المال، فإذا جاء الراتب يحصمها علينا، هل يجوز له ذلك؟ وهل لنا أن نطالبه بذلك لكونه حقا لنا نعطى من قبل الدولة؟ إذا كان هذا المال الذي يقدم لهم كل يوم هي أيضا تصرف لهم من الدولة، فلا يجوز له بعد ذلك إذا جاء راتبهم أن يقتطعها من الراتب، ويكون بذلك ظالما آكلا لحق غيره، ولكم حق في مطالبته. أما إن كان هذا المال الذي يعطيكم كل يوم يقدم لكم من ماله لأجل أن الجندي أو المرابط يصرف على نفسه، يقضي ما يحتاجه في يوم فيقدم له شيئا من ماله، فإذا جاء الراتب اقتطع ذلك الشيء الذي قدمه من ماله، فهذا له حق فيه، وعليه أن يبين لهم أن هذا الذي يقدم لهم هو من ماله الخاص. أما لو كان يصرف لهم فلا يحق له ذلك، ولكم حق في مطالبته. وعلى من تولى شيئا من أمر المسلمين من القادة من المسؤولين أن يتقي الله تعالى في أموال الناس، فأموال الناس ليست مغنم بل هي مغرم، سيحاسب يوم القيامة على الصغير والكبير. فبعض القادة لا يتقي الله، يظن أنه إذا وصل إلى منصب إلى مكان وصار بإمكانه التصرف في أموال الناس يتلاعب بها، قد يسقط بعض الأسماء ويأخذ رواتبهم هو، قد يضيف أسماء مجهولة ويقتطع رواتبهم لنفسه خاصة، هكذا قد يظلم بعضهم بإعطائه بعض راتبه وأخذ بعضه، وكل هذا سيحاسب عليهم القيامة. والله إن الأمر ليس باليسير، سيحاسب على قضيب سواك، إذا كان عود سواك يحاسب عليهم القيامة، كيف بأموال يحتال عليه الإنسان، عليه أن يتحلل في الدنيا ممن ظلمه بأن يرد لهم حقوقهم وأن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وإلا فالأمر ليس باليسير. من اقتطع من مال أخيه ولو شيئا يسيرا كما جاء في الحديث أوجب الله له النار. قالوا يا رسول الله إن كان شيئا يسيرا، قال وإن قضيبا من أراك، إن كان عود سواك. وأخ يقول رجل أرسل بهذا السؤال وألح على الجواب، يقول أنا رجل مستقيم وأحضر بعض مجالس أهل العلم ومتزوج لدي أولاد بعضهم قد حفظ القرآن، وعندي مشكلة أني مدمن لبعض الأمور المحرمة كالنظر إلى الحرام، وإذا غابت زوجتي عني أستعمل العادة السرية وأندم كثيرا وأتوب وما ألبث أن أعود، وفي بعض الأحيان أستغفر وأردد كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله لساعات، وصرت أعيش في كابوس، فما السبيل للتخلص من هذه الأمور؟ السبيل للتخلص من هذه الأمور أولا أعظم ما يخلصك منها تقوى الله تعالى، أن تراقب الله وأن تعلم أن الله تعالى نهاك عن هذا الأمر وهو يراك، فخوف العبد من الله تعالى هو الذي يمنعه من كثير من المحرمات قد تكون سانحة له، ولا يمنعه منها إلا خوف الله. وتقوى الله تعالى هو مجاهدة النفس على فعل الطاعة وترك المعصية، فجاهد نفسك، النفس هذه تحتاج إلى جهاد، فإذا جاهدها الإنسان استقامت له، فجاهد نفسك واصبر عن ما حرم الله تعالى ابتعد عنه. ولا شك أن النفس تدعو الإنسان إلى الحرام إلى المعاصي، لكن المؤمن مأمور بأوامر ومنهي عن نواهي، جعل الله له حدودا لا يتعداها، فعليه أن يجاهد نفسه على ذلك، وإذا جاهد نفسه سيوفقه الله. فالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أيضا مما يذهب ذلك إن شاء الله ويخلصك منه الدعاء، عليك أن تدعو الله تعالى أن يرزقك التقوى وأن يبعدك عن هذه الأمور التي تدخل الضيق على الإنسان كما ذكر السائل. والنبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه رجل يستأذن في الزنا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا له قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وجن.
1: الله أكبر الله

الله أكبر الله أكبر

0: قال أن الإنسان عنده مثلا جوال يتصل به وينتفع به ولكن يحمله على النظر إلى الحرام، يتلف هذا أو يبيعه أو يشتري شيئا يغنيه عنه بمواصلته ولا يقع في الحرام. وهكذا على الإنسان أن يقرأ القرآن وأن يحسن الصلاة، فإحسانه للصلاة وقراءة القرآن تطهير لقلبه. الله تعالى يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة إذا تمت على وجهها الصحيح واعتنى بها الإنسان طهرت قلبه ونهته عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. أخوان يقول هل الجنة التي كان فيها آدم وأخرج منها هي جنة الخلد؟ نعم، هذا ظاهر الأدلة في القرآن والسنة أنها الجنة التي يدخلها الناس يوم القيامة. وقد عاتب موسى آدم حين رآه في ليلة الإسراء، قال أنت آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة. فالجنة هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، كان فيها آدم فأخرج منها. ويقول أخ هل صح أنه أول ما أهبط إلى بلاد الهند وهل عاش في جزيرة سقطرى؟ الله أعلم، ما جاء أنه أهبط إلى أرض الهند منقول هذا في التفاسير من الإسرائيليات، ولا أعلمه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يعتمد عليه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: الباب 79، باب الوالي العادل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. الباب الثمانون: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. الميتة بكسر الميم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وما أخرت.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: أخبرني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه مختصرا.
1: تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقبيل أذان المغرب، تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره، مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ قال: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن منصور الكوسج، له مسائل للإمام أحمد مشهورة. قال: أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم من ذرية عبد الرحمن بن عوف، يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، واسمه محمد على اسم عمه، عمه ابن شهاب هو محمد بن مسلم، وهذا محمد ابن عبد الله بن مسلم. عن عمه ابن شهاب الزهري المشهور. قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقال رحمه الله: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. حدثنا أبو اليمان حكم بن نافع الحمصي قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن، وهو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل: هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذان بابان في كتاب الجهاد. الباب الأول: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ الكتاب الأول: هل يرشد المسلم أهل الكتاب؟ المراد الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، اليهود والنصارى. أو يعلمهم الكتاب، المراد بالكتاب الثاني القرآن. يعني هل يعلم المسلم اليهود والنصارى القرآن وما يلتحق به من علوم القرآن كالسنة؟ وذكر في هذا الحديث، وهو الحديث الطويل، اختصره في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ويقال له هرقل ويقال له قيصر ملك الروم، فقيصر هو لقب لكل من ملك الروم. وكتب له آيات من القرآن، كتب له آية من القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى آخر الآية. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكتب له به ودعاه إليه. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أقوال العلماء في حكم تعليم اليهود والنصارى القرآن، قال: وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف، فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن، ورخص أبو حنيفة، واختلف قول الشافعي، له قولان: قول بالمنع وقول بالترخيص. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه، أي في القرآن، وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين، ويفرق أيضا بين القليل منه والكثير. على كل، قد جاءت أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم القرآن وعلمهم هذا الحديث في كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام لهرقل ملك الروم، وكانوا نصارى. هكذا في حديث أسامة بن زيد في الصحيحين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس فيه أناس من المشركين واليهود والمسلمين، فقرأ عليهم القرآن وتلا عليهم القرآن، والله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، أي أنه يتلى عليه القرآن ويسمع القرآن حتى ينتفع بذلك. وهكذا عمل به السلف. جعفر بن أبي طالب قرأ على النجاشي وأصحابه صدرا من سورة مريم. فالأدلة كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهل الكتاب القرآن ويتلوه عليهم. وأما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو، فهذا محمول فيما إذا كانوا سينتهكون حرمته سيؤدي ذلك إلى إهانته، هذا المنهي عنه. فإذا كان هذا الذي يتعلم القرآن يعلم سيتخذ للطعن فيه أو إهانته والاستهزاء به، هذا شيء آخر، وإلا فالأصل هو أنهم يعلمون القرآن كما علم النبي صلى الله عليه وسلم جماعات من أهل الكتاب من اليهود من النصارى من المشركين، قرأ عليهم القرآن وتلا عليهم. وكيف يتعلمونه وكيف تصل إليهم الدعوة إلا بذلك، إلا بتعليمهم وقراءته عليهم. ولذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله أنه مع القائلين بجواز ذلك، فإنه بوب بهذا الباب بصيغة الاستفهام وذكر تحته هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ببعض القرآن إلى النصارى، وكان ما كتب لي: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم الزراعون الفلاحون، وقيل هم الأجراء، وقيل إنهم من الأضداد، يطلق على الأجير ويطلق على الملك، أي الشاهد من أن عليك إثم من تضله، عليك إثم من تكون سببا في غوايته، عليك إثم من يتبعك على هذا الكفر الذي أنت عليه. فإذا هذا الباب هل يرشد المسلم وأهل الكتاب أو يعلم الكتاب، دلت أدلة كثيرة أنه يرشدهم ويتلو عليهم القرآن ويعلمهم ذلك كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والباب الثاني في الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، أي من كان يرجو منه الهداية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأناس من المشركين بالهداية، ودعا على أناس من المشركين بالعقوبة والهلاك. قال في قريش: اللهم سبع كسبع يوسف، تقدم معنا الحديث في الباب الماضي، اللهم سني سنين كسني يوسف. وهكذا دعا على أناس من المشركين، وبوب البخاري الباب الأول في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. ثم ذكر هذا الباب الدعاء للمشركين بالهدى. قال أهل العلم: من كان يرجى منه الإيمان، يرجى منه الصلاح، يدعو له. ومن كان يرى فيه العناد والتعنت والحرب لدين الله والأذية للمسلمين ودعا عليه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أناس من المشركين، دعا على السبعة: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف إلى آخر، فقتلوا جميعا يوم بدر. ولذا قال الحافظ: وقوله ليتألفهم، من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين، وأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم. فالحالة الأولى أي الدعاء عليهم حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم، كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا بباب، تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم ولا يرجى فيهم الخير، يرى فيهم الشر. والحالة الثانية أي الدعاء لهم حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم، كما في قصة دوس قديم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه، ودوس هي بلاد أبي هريرة أيضا. قال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، أي أبت أن تسلم، فادعو الله عليه. فقيل: هلكت دوس، أي قيل هلكت، أنه سيدعو عليهم سيهلكون. قال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم، فأسلموا رضي الله عنهم. وكانت دوس من اليمن، دوس وبقيلة وما حولها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره الضمير عائد إلى الرسول ليس إلى كسرى، يعني وهو عبد الله بن حذافة، كان أرسل مع عبد الله بن حذافة السهمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، وكان عظيم البحرين دون كسرى، أي منصب دون منصب كسرى الذي هو ملك الفرس عموما. فلما قرأه كسرى خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الباب ضمنه البخاري رحمه الله عدة أحكام ومسائل. الحكم الأول في دعوة اليهود والنصارى، وقد سبق في الدرس الماضي بيان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، دعا اليهود وقرأ عليهم القرآن، ودعا النصارى وكتب إليهم الكتب، فيدعوهم ويقرأ عليهم القرآن. والمسألة الثانية في على ماذا يقاتلون،

وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، أي من الكتب كتب إلى هرقل، وسيأتي الحديث بطول بعد في الباب الذي يليه. وكتب إلى كسرى قيصر الذي هو راه هرقل ملك الروم، عظم كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لأبي سفيان: لئن كان ما تقول فيه حقا ليملكن موضع قدمي هاتين، ولو استطعت أن آتيه لأتيته. قالوا: فلما عظم هرقل كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه، حفظ الله الملك في بنيه، فلم يزل الملك في أبناء هرقل وفي ذريته زمنا طويلا. وكسرى الذي هو كسرى ابن هرمز، لما قطع الكتاب لم يحترم الدعوة النبوية، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فمزقه الله، فمات منهم 12 رجل في عام واحد، حتى لم يجدوا إلا امرأة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولوا امرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا: كان مات من ملوك 12 رجلا في فترة قليلة، فلما مات لم يوجد من يقوم مقام من الرجال، فولوا ابنته، فكلهم كفار، لكن الأول عظم هذه الدعوة وحفظ كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حفظ الله ملكه، وهذا الثاني لم يعظم هذه الدعوة النبوية ولم يحفظ هذا الكتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل مزقه، فمزق الله ملكه. والحكم الأخير في الباب قال: والدعوة قبل القتال، يعني هل يلزم قبل أن يقاتلهم يدعو؟ علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أمره أن يدعوهم، جاء في حديث أبي بريدة أيضا في صحيح مسلم الحديث الطويل: وإذا أتيت أهل حصن فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فقاتلهم. فجعل القتال بعد الدعوة، ولكن قالها أهل العلم هذا كان في أول الأمر قبل أن تنتشر الدعوة، فلما انتشرت الدعوة فإنهم يقاتلون ولو لم يدعوا، أي لا يجب لكن يستحب، وهذا قول عامة العلماء كما ذكره الحافظ. قال رحمه الله: قال: وهي مسألة خلافية، فذهب طائف منهم عمر ابن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال، أي أن هذا شرط واجب لا بد قبل أن يقاتل أي قوم من الكفار يدعوهم، وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام، فإن وجد من لم تبلغه الدعوة فلا يقاتل حتى يدعى، نص عليه الشافعي وهو قول عامة العلماء. وقال مالك: من قربت داره قتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام، ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن عبد أبي عثمان النهدي أحد كبار التابعين قال: كنا ندعو وندع، أي من المشركين من ندعو قبل قتال ومنهم من لا ندعو. قال الحافظ: قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين، وهذا أصح الأقوال، أنه إذا انتشر الإسلام وبلدان وصلتها دعوة الإسلام أو كانت قريبا من بلاد الإسلام، فإنه لا يجب دعاؤهم قبل قتالهم، بل يقاتلون، وقد جاء في أحاديث كثيرة أنهم يبيتون: إنا نبيتهم وفيهم نساؤهم وذراريهم، قال: هم منهم، أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، غزا على خيبر في غفلة منهم،

0: وصبحهم وجعل يقول إننا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وكثير أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباغت المشركين مباغته، أي هذا بعد أن انتشرت الدعوة. فبعد انتشار الدعوة لا يجب دعوتهم قبل القتال، لأن الإسلام انتشر وصل إليهم وعاندوه رفضوه، وإن دعاهم عسى أن يسلم منهم من أراد الله له الخير فهذا أيضا أفضل، ولكن ليس بشرط أو واجب. أما من لم يبلغهم الإسلام فهؤلاء مأمورون بدعوتهم لعلهم أن يسلموا، ربما إذا سمعوا الدعوة إلى الإسلام أسلموا. فإذن هذه عدة أحكام ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. ذكر الحديث الأول حديث أنس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة. فبهذا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم للحاجة، كان يجعل فصه إلى باطن كفه، ومكتوب في فص الخاتم محمد رسول الله، وكان إذا كتب كتابا يختم بذلك الخاتم. قال فكان ينظر إلى بياضه في يده ونقش في محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد على نقشه، وصار هذا سنة في الخلفاء بعده، يتخذ خاتما وينهى أحدا أن ينقش على نقش خاتمه، بل يعاقب، وفي نظام الدول الآن يعاقب إذا اتخذ إنسان خاتما لا يخصه. والحديث الثاني حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى زعيم الفرس، فأمره أن يدفع، أي أمر الرسول وهو عبد الله بن حذافة السهمي أن يدفعه إلى عظيم البحرين، أي لعله كان أقرب أو لا يستطاع الوصول إلى ملك كسرى لبعده أو نحو ذلك من الأسباب، لكن جعله عبر هذا الواسطة وهو ملك البحرين، رتبته أدنى من رتبة هذا الملك، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأ كسرى خرقه استهزاء واحتقارا، فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمزقوا كل ممزق، فمزقهم الله كل ممزق ولم تقم لهم قائمة، ولن تقوم لهم قائمة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فسعي الرافض الآن في إعادة ملك كسرى لن يقوم مهما حاولوا أن يعيدوا ملك الفرس. دعا عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله يمزق ملكه كل ممزق. أخي يقول هل يجوز نصوم الأيام البيض متفرقة؟ أما الأيام البيض فلا تفرق إنها ثلاثة أيام متوالية، لكن يجوز أن يصوم في الشهر ثلاثة أيام، وإذا صام الأيام البيض فهو أفضل، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هو أفضل، وإذا شغل عنها أو لم يستطع صيامها وصام غيرها. فقد قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثة أيام، فلما سئلت من أي الشهر كان يصوم قالت لم يكن يبالي من أي الشهر صام، سواء في أوله أو وسطه أو آخره. أخ يقول شخص توفي في رمضان وعنده ديون والورثة لم يسددوا دينه، مع العلم أن معه أشياء للبيع كأرض وغيرها، واجب أن يقضى دينه، يبيع شيئا مما ترك ويقضوا دينه، ولا يجوز أن يقتسم شيئا منها إلا بعد قضاء دينه، كما قال الله تعالى في ذكر آيات الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين. فيبدأ بالدين ثم بعد الدين الوصية، ثم بعد الوصية الميراث. فلماذا قدم الله الوصية على الدين مع أن الدين في القضاء مقدم على الوصية؟ لماذا قال الله من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ ها؟ لأن الوصية يحصل فيها تهاون، ليست أمرا ملزما، والموصى له لا يتجرى على المطالبة، بخلاف صاحب الدين يطالب بدينه هو شيء ملزم. فقدمها الله للاهتمام بها ولئلا يتساهل الناس فيها، وإلا فالدين في العمل يجب أن يقضى قبل الوصية، لأن الدين شيء في ذمة لازم، والوصية تطوع منه ليست شيئا لازما. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ولم

يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي

بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض

ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا

من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من

إن لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل

من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون

والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله

مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل

أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير.

وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل

من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد

ألا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد

إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه

أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم

يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.

0: ذلك جزاء المحسنين.
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
0: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.

أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد

لنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص

إن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.

قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
2: ننزل من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. هذه الآية كما نشاهد ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله بدليل الآيات السابقة. هذه الآيات التي معنا وهي خمس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك، ويوم تشقق السماء بالغمام. خمس آيات ساقها المؤلف. أربعة كيف؟ عدوها يا جماعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم أربعة آيات ساقها المؤلف لإثبات صفة من صفات الله، وهي المجيء والإتيان. المجيء والإتيان، أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى يأتي بنفسه، يأتي بنفسه هو. لماذا؟ قال لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا. فكلامه مشتمل على أكمل العلم والصدق والبيان. وذكرنا أمرا رابعا وهو لا البيان هو الفصاحة، القصد، أكمل القصد والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق، وهو أعلم وأصدق وأحسن حديث. فذكر الله عن نفسه بهذه الآيات يا آدم أنه يأتي ويجيء، وأضاف الفعل إلى من؟ إلى نفسه، فيكون الذي يجيء ويأتي هو نفسه عز وجل. وهذا أمر معلوم ومعنى مفهوم، لكن يبقى السؤال الثاني، هل نعلم كيفية هذا المجيء؟ لا، لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ويأتي، ولم يخبرنا كيف يجيء ويأتي. ولأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، أو مشاهدة النظير، أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لا يوجد، واضح؟ ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات، أي كيفيتها. الذات موجودة وحقيقة ونعرفها، نعرف وش معنى الذات، وش معنى النفس، كذلك نعرف وش معنى المجيء، لكن كيفية الذات أو النفس وكيفية المجيء هذا غير معلوم لنا. طيب، إذن نؤمن بأن الله يأتي حقيقة وعلى كيفية تليق به، مجهولة لنا ولا معلومة؟ مجهولة. لو سألنا سائل كيف يجي، قلنا كما قال الإمام مالك، السؤال هذا بدعة، والمجيء معلوم والكيف غير معلوم، مجهول، فعلينا أن نسلم. طيب، لو قال قائل هل مجيئه كمجيء الملك أو الرئيس أو الأمير؟ لا. تقول لا ولا تقول الله أعلم؟ تقول لا، أي لأن عندنا دليل ليس كمثله شيء. أما الكيفية لو قال كيف نقول الله أعلم، لكن قال مثل وش نقول؟ نقول لا. انتبه للفرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل منفي على كل حال، والتكييف أيضا منفي لكننا نقول الله أعلم. أما التمثيل فنعلم أنه ليس كمثلنا. واضح؟ طيب، هل خالف أحد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ الجواب نعم، خالفهم أهل التحريف، فقالوا إن الله لا يأتي. كيف يأتي الله إذا أثبت أن الله يأتي؟ أثبت أنه جسم والأجسام متماثلة. نقول هذه دعوة وقياس باطل. ليش؟ لأنه في مقابلة النص، وكل شيء يعود إلى النص للإبطال فهو باطل. كل شيء، هذا قاعدة عند أهل العلم، كل شيء يعود إلى النص بالإبطال فهو باطل. لماذا؟ لقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإذا قلت إن هذا الذي عاد إلى النص بالإبطال هو الحق، صار النص باطلا ولا بد. وإن قلت إن النص هو الحق صار هذا باطلا. فنقول هذه الدعوة التي ذكرتم تعود إلى النص بالإبطال فتكون باطلة. ثانيا نقول لهم ما المانع من أن يأتي الله سبحانه وتعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. يقولون إنك إذا أثبتت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ منكم، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق. الإنسان النشيط الذي يأتي ويضرب بقدمه الأرض من نشاطه، نعم، لكنه ليس يمشي مرحا، وإن شئت فقلنا يمشي مرحا، ما علينا من هذا حلال ولا هذا حرام، كالإنسان الذي يمشي على عصا وينقل الرجل بعد تعب، ما ينقل الرجل من مكانها إلا بعد تعب. أيهم الإتيان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف. إتيان مثلا إنسان من كبراء البلد ومن ولاة الأمور، مثل إنسان فقير لا يحتفى به؟ لا، ليس كذلك. إذن فالإتيان مختلف في حقيقته وفي آثاره وفي التأهب له بالنسبة للمخلوق، فكيف بالنسبة للخالق؟ طيب ماذا يقولون في يأتي ربك؟ يقول يأتي أمر ربك، نعم، يأتي أمر ربك، نعم. كيف هذا؟ ما يستقيم. قال لا يستقيم، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فيجب أن نفسر كل إتيان أضافه الله لنفسه بهذه الآية، ونقول المراد أتى أمر الله. نقول إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لك، دليل عليك. ليش؟ لو كان الله تعالى يريد أمره، لو كان يريد أمره في الآيات الأخرى لقال أمره. ما الذي يمنعه أن يقول أمره؟ فلما أراد الأمر عبر بالأمر، وهذا في الواقع دليل عليك، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينت في هذه الآية. الآيات الأخرى واضحة وفيها تقسيم يمنع إرادة المجاز. هل ننظرنا إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول إلا أن يأتي ربك أي أمره، أو تأتيهم الملائكة يعني الملائكة؟ لا، هم يقولون الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك يقول البعض يأتي. شوف كيف التعريف. إذن آية فيها ثلاث أمور: أن تأتيهم الملائكة فيقولون نعم الملائكة تأتي، أو يأتي بعض آيات ربك فيقولون نعم تأتي، أو يأتي ربك لا يأتي. سبحان الله، يعني ثلثين من الآية الكريمة تحمل على ما يدل عليه اللفظ، وواحد يطلع منهم. يعني لو كانت ثلثين مطلعات عن ظاهر اللفظ لقلنا يمكن الثالث يتبعهم، لكن كيف تطلعون تثبتون الحقيقة في شيئين، نعم، من الأقسام الثلاثة، وتنكرونه في القسم الثالث. هذا لا شك أنه تحكم ورد للدليل بالأهواء. فنقول لهم إن قوله تعالى أتى أمر الله هو في الحقيقة حجة عليكم وليس لكم، ولو كان الله تعالى يريده لبينه في كل الآيات حتى لا يحصل اشتباه ولبس. طيب، إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقول يأتي بالعذاب، يأتي بالعذاب، فهل تقولون إن هذا الإتيان إتيان الله حقيقة أو إتيانه إتيان عذابه؟ نقول إتيان عذابه، لأن معنى يأتي بالعذاب يعني يعذبهم، فيكون العذاب آتيا منه، لأن العذاب الذي ينزل بهؤلاء ينزل من الله عز وجل، فهو آتاهم بالعذاب، فيكون الآتي في الحقيقة هو العذاب. وهذا أسلوب معروف للغة العربية، أن تقول أتيتهم بعذاب، يعني من عذبتهم، أتيتهم بمال، يعني أعطيتهم مال، وإلا ما أتي أنا، لا وإلا ما أتي. فتبين الآن أن الإتيان إذا قيد بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به الله تعالى حقيقة. نعم. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الإتيان والمجيء، ومعناهما واحد. فما نوع هذه الصفة؟ من أي صفات هي؟ إن معناه لا، ليس هناك دليل سمعي ولا عقلي يمنع من إتيان الله تعالى بنفسه، وإذا كان كذلك وجب أن تنزل كل آية على ما دلت عليه، فالآيات التي تدل على أنه يأتي أمره هي تحمل على ذلك، والآيات التي تدل على أنه يأتي بنفسه تحمل على ذلك أيضا. وبهذا نكون أعطينا النصوص حقها وسلمنا من التبعة، لأن الله سوف يسألنا: أرأيت لو سألك الله يوم القيامة ما الذي أدراك وجاء ربك أن المراد جاء أمري؟ ما تقدر تقول شيء، لأن تقول والله يا ربي لأنه لا يمكن أن تأتي بنفسك، سيقول لك: ها، ما الذي أدراك، ما الذي أدراك أنه لا يمكن، وأنا قد أثبت ذلك لنفسي. نعم. والمسألة ما هي مسألة جدل، هي مسألة دين وعقيدة. هل نحن نؤمن بما جاءت به النصوص على ما هي عليه؟ هذا هو، لأن هذه أمور غيبية، والله عز وجل لا يقاس بالخلق، فيجب أن نقول كما قال الله عن نفسه نفيا وإثباتا. وبهذا نسلم من التبعة، نسلم، نقول: نعم، الآيات التي فيها جاء أمر ربك أو أتى أمر الله هي كما جاءت، أتى أمره ويأتي أمره. أما التي فيها أتى هو بنفسه فإنه يجب أن نقول: نعم، أتى هو بنفسه وليس هناك مانع. واضح؟ طيب، الآداب المسلكية من الإيمان بهذا ما هي؟ نعم، الدليل العقلي. نعم، كل أدلتهم العقلية تنبني على ما سبق، من أن الفعل يستلزم الحركة، والحركة تستلزم الجسمية، نعم، وما أشبه ذلك من التعليل التي يعلينا بها. كل مدار إنكارهم على أن الحوادث لا تقوم بالله، هذه واحد أصول، يعني الأصول يعتمدون عليها في النفي، أن الحوادث لا تقوم بالله، والثاني أنها تستلزم التجسيم، والثالث أن التجسيم يستلزم التمثيل. شوف القواعد، كل هذه قواعد مهدومة كما مر علينا. نعم، لا، خلو العرش ما يتكلمون بأنهم ما يؤمنون بأنهم مصر العرش، ما يؤمنون بهذا، ما يؤمنون بهذا، لأنهم يقولون ما يمكن، ما يمكن يأتي أبدا سواء فوقه ولا تحته. أي نعم، هم أيضا يقولون ما يمكن تقوم بالحركة، طيب الآن الثمرة المسلكية من الإيمان بإتيان الله عز وجل، الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي به الرب عز وجل للفصل بين عباده، وتنزل الملائكة، تتنزل ملائكة كل سماء تحيط بالخلائق، ولا يبقى أمامك مشهد إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها. فإن عملت خيرا جزيت به، وإن عملت سوى ذلك نعم فإنك تجزى به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إنسان يخلو به الله عز وجل فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على الشمال فلا ينظر إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد الإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى صفة الوجه، وجه الرب عز وجل. فقال تعالى، قال المؤلف: وقوله بالجر، نعم بالجر عطفا على ما سبق، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه معطوفة على قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. ولهذا قال بعض السلف: ينبغي إذا قرأت كل من عليها فان أن تصلها بقولك ويبقى وجه ربك. لماذا؟ حتى يتبين لك نقص الإنسان وكمال الخالق، نقص المخلوق وكمال الخالق. كيف ذلك؟ تقابل، هذا فناء وهذا بقاء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، قوله تعالى: ويبقى وجه ربك، أي لا يفنى. والوجه معناه معلوم لكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف وجه الله عز وجل كسائر صفاته، لكننا نؤمن بأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور العظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. الله أكبر، سبحات وجهه يعني بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء، وعليه فلو كشف

يثبت أننا نجهل كيفية هذا الوجه كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء. ونحن لم يعلمنا الله عز وجل عن كيفية وجهه، إذن لم يشأ أن يعلمنا إياها. لو شاء أن يعلمنا إياها لعلمنا إياها. فلما كان لم يعلمنا إياها علمنا أنه لم يشأ، فعلمنا أننا لا نحيط بها علما لقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وعلى هذا فلا يمكن أن تعلم كيفية وجه الله سبحانه وتعالى. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا إنك مبتدع طال قائل على الله ما لا تعلم. وقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال يبقى وجه ربك أضاف الربوبية إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية، لأن الربوبية عامة وخاصة، والخاصة خاصة أخص وخاصة فوق ذلك. طيب يقول خاصة فوق ذلك يعني في العموم والشمول، وأما في الأفضلية والأهمية فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. قال ذو الجلال والإكرام، ذو صفة لرب أو صفة لوجه، أيهما الدليل؟ الدليل الرفع. لو كانت صفة لرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه وليس وصفا للرب. أما وصف الرب فجاء في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب الجلال، الجلال معناه العظمة والسلطان، الجلال يعني العظمة والسلطان. الإكرام هي مصدر من أكرم، فهل المعنى أنه ذو الجلال والإكرام الصادر منه لأوليائه أو الإكرام الصادر من أوليائه له أو الأمران؟ مر علينا قريبا كلمة تشبهها وهي لا لا يا مر علينا كلمة تشبهها يعني هي كلمة واحدة صالحة لهذا وهذا، الودود صالحة للواد والمودود، هذه للمكرم والمكرم. فالله سبحانه وتعالى مكرم وإكرامه تعالى القيام بطاعته، ومكرم لمن شاء، لمن يستحق الإكرام من خلقه، لمن يستحق الإكرام من خلقه، فهو لجلاله وكمال سلطانه وعظمته أهل لأن يكرم ويثنى عليه سبحانه وتعالى. وإكرام كل أحد بحسبه، نحن عندما نكرم الضيف معناه أن نقدم له إيش؟ الطعام الطيب ولا لا؟ والفراش الطيب والمكان المهيئ. وكل أحد بحسبه أيضا، يجي يأتي إليك إنسان من أقاربك ضيفا عليك تقدم له طعاما إيش؟ بسيطا عاديا. يأتي إليك نفر ليس من أقاربك ولهم جاه وشرف تقدم لهم ما يليق بهم. إكرام الله عز وجل ليس كهذا. إكرام الله سبحانه وتعالى أن تقدره حق قدره وأن تعظمه حق تعظيمه، لا لاحتياجه إلى إكرامك ولكن ليمن عليك بالجزاء ويتفضل عليك بالجزاء سبحانه وتعالى. طيب في هذه لا نمشي على طيب. يقول وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه.
قال الله تعالى

0: تعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كذا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه. ما معنى قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ نقول أحسن ما يفسر به القرآن القرآن كل شيء هالك توازي كل من عليها فان إلا وجهه توازي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى كل شيء فان وزائل إلا وجه الله عز وجل فإنه باقي. ولهذا قال له الحكم وإليه ترجعون، فهو الحاكم الباقي الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم. وقيل في معنى الآية كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه، إلا ما أريد به وجهه. قالوا لأن سياق الآية يدل على ذلك، ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه يقول لا تدعو مع الله إلها آخر فتشرك به، لأن عملك وإشرافك إيش هالك تالف إلا ما أخلصته لوجهه فإنه يبقى، لأن العمل الصالح له ثواب باقي لا يفنى في جنات النعيم. ولكن المعنى الأول أسد وأقوى، وعلى طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك في معنيين، نقول يمكن أن نحمل الآية على المعنيين إذ لا منافاة بينهما، فتحمل على هذا وعلى هذا، فيقال كل شيء يفنى ويبقى الله عز وجل إلا وجه الله كل شيء يفنى إلا وجه الله، وكل شيء من الأعمال يذهب هباء إلا ما أريد به وجه الله إلا ما أريد به وجه الله. طيب، على أي التقديرين في الآية دليل على ثبوت الوجه لله ولا لا؟ المعنى الأول أو الثاني فيها دليل على ثبوت الوجه لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى، لا بس انتهى الكلام على صفة الوجه. هنا مناقشة، قلنا المراد بالوجه المراد به وجه الله حقا، وهو وجه ثابت له على وجه الحقيقة لا يماثل أوجه المخلوقين، لأن هذا هو ظاهر اللفظ. وهل يمنع منه العقل؟ لا، لا يمنع منه العقل، العقل لا يمنع منه. ومن له وجه بلا شك فهو دال على كماله، الوجه من الكمال بلا شك. بل إننا في المخلوقين نرى كل من كان أحسن وجها كان أجمل وأكمل، والله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. فالوجه ثابت لله سبحانه وتعالى بمقتضى النص وكذلك بمقتضى العقل، لأنه من صفات الكمال. بقي أن يقال من أي صفات هو؟ من الصفات الذاتية الخبرية، الخبرية التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ولا نقول من الصفات الذاتية المعنوية. لو قلنا بذلك لكنا نوافق المتأولين أو المحرفين، لكنا نوافق المحرفين، بل نقول هي صفات ذاتية خبرية مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، لكن بالنسبة لله ما نقول إنها بعض من الله أو جزء من الله، لأن ذلك يوهم نقصا في الله سبحانه وتعالى. طيب، هل وافق أهل السنة أحد، أو هل أجمعت الأمة الإسلامية على هذا التفسير؟ الجواب لا، فإن أهل التحريف أبوا إلا أن يسلكوا الطريق التي هم عليها من تحريف الكلمة عن مواضعه، وقالوا لا يمكن أن يكون الله وجه، وحاشاه من أن يكون له وجه، أعوذ بالله. سبحان من تنزه عن الأبعاض والأغراض بعد والأعراض. أنتم مجسمة، أنتم مشبهة، أنتم ممثلة، أنتم ما قدرتم الله قادره. يا ناس اتقوا الله عز وجل، نحن ما وصفنا الله إلا بما وصف به نفسه، قالوا أبدا ليس لله وجه. هو الآية قال المراد بالوجه الثواب، كل شيء يفنى إلا ثواب الله. ففسروا الوجه الذي هو صفة كمال، فسروه بشيء مخلوق بائن عن الله قابل للعدم والوجود، ولا لا؟ الثواب قابل للعدم والوجود، فهو حادث بعد أن لم يكن، وجائز أن يرتفع. لولا وعد الله في بقائه لكان من حيث العقل جائزا أن يرتفع عن الثواب. فهل تقولون الآن إن وجه الله الذي وصف الله به نفسه، هل تقولون إنه من باب الممكن ولا من باب الواجب؟ إذا فسروا بالثواب صار من باب الممكن الذي يجوز وجوده وعدمه، ولكن نقول كيف يقول الله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ثم نقول هو من الممكن؟ بل هو من الواجب أزلا وأبدا. ثم نقول يرد قولكم أولا أنه مخالف لظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن هذا وجه خاص وليس هو الثواب. ثالثا أنه مخالف لإجماع السلف، فما من السلف أحد قال إن المراد بالوجه الثواب، وهذه كتبهم بين أيدينا مزبورة محفوظة. أخرجوا لنا نصا عن الصحابة أو عن أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان أنهم فسروا هذا التفسير، لن يجدوا إلى ذلك سبيلا أبدا. ثالثا نقول هل يمكن أن يوصف الثواب بهذه الصفات العظيمة ذو الجلال والإكرام؟ نعم يمكن ولا لا؟ ما يمكن. يعني لو قلنا مثلا جزاء المتقين ذو جلال وإكرام يجوز ولا لا؟ لا يجوز أبدا، والله تعالى وصف هذا الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام. طيب رابعا نقول ما تقولون في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ فهل الثواب له هذا النور الذي يحرق ما انتهى إليه بصر الله من الخلق؟ أبدا لا يمكن. وبهذا عرفنا بطلان قول وأنه قول باطل، وأن الواجب علينا أن نفسر هذا الوجه بما أراده الله به، وهو وجه قائم به تبارك وتعالى موصوف بالجلال والإكرام. فإن قلت هل كل ما جاء من كلمة الوجه مضاف إلى الله يراد به وجه الله الذي هو صفته؟ فالجواب هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما أشبهها من الآيات. فالأصل أن المراد بهذا الوجه هو وجه الله عز وجل الذي هو صفة من صفاته، لكن فيه كلمة اختلف المفسرون فيها، وهي قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. أينما تولوا يعني إلى أي مكان تولوا وجوهكم فثم أي فهناك وجه الله. قالوا إن المفسرين اختلفوا في هذه الآية، فمنهم من قال إن الوجه بمعنى الجهة لقوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، فالمراد بالوجه الجهة أي فثم جهة الله، أي فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليها. نعم، أينما تولوا إلى أي جهة فهي الجهة التي يقبل الله تعالى صلاتكم إليها. قالوا لأنها نزلت في حال السفر، إذا صلى الإنسان النافلة فإنه يصلي حيث كان وجهه، أو إذا اشتهبهت القبلة فإنه يتحرى ويصلي حيث كان وجهه. ولكن الصحيح أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي حقا. إلى أي جهة تتوجهون فثم وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الله محيط بكل شيء، ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، ولهذا نهي أن يبصق أمام وجهه لأن الله قبل وجهه. فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة واجتهدت وتحريت وصليت وصارت القبلة في الواقع خلفك، فالله أين يكون؟ قبل وجهه حتى في هذه الحالة. وهذا معنى صحيح موافق لظاهر الآية. والمعنى الأول لا يخالف الواقع. إذا قلنا فثم جهة الله، وكان هناك دليل، سواء كان هذا الدليل تفسير الآية الثاني بالوجه الثاني أو كان الدليل ما جاءت به السنة، فإنك إذا توجهت إلى الله في صلاتك فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليها من وجه، وثم أيضا وجه الله حقا، وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان. هذا هو حاصل الكلام على إثبات وجه الله سبحانه وتعالى. واعلم أن هذا الوجه العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا، ولا تمكن الإحاطة به تصورا، بل كل شيء تقدره فإن الله تعالى فوق ذلك وأعظم، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، والله أعلم. أيها أي والله ما أدري جوابهم، لكن جوابهم صعب سيكون صعبا. نعم. على إيش؟ إيش؟
1: الوجه
0: والذات. إيه هذه شرف نبحث إن شاء الله.
2: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن لله تعالى وجها، فما هو الدليل؟ نعم، هل هذا الوجه يوصف صفة معنوية ولا غير معنوية؟ لكن هي معنوية ولا غير معنوية؟ نعم معنوية، نعم غير معنوية. لو فسرناها بأنها معنوية صار التحريف. طيب، هي غير معنوية لكن نقول فيها خبرية، يعني مسماها. نعم. طيب، قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لو قال قائل المراد بالوجه الذات، ماذا تقول؟ تحريف. طيب، إذا ما مراد بالوجه؟ وجه الله. لو قال قائل إن الله تعالى يفنى إلا وجه، مثلا إن قلت ذات الله في التحريف، إن قلت وجه الله قلت تحريف. ما ذكرناها؟ طيب، إذا نجيب عليها إن شاء الله. قوله ذو الجلال والإكرام، ما الفرق بينه وبين قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ نعم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ليش جرهن بالثانية صفة لإيش؟ لأنها صفة لرب وهو مجرور. طيب هل في وصف الوجه بهذا عبد الرحمن ما يبطل أو قبل أن نسأل هل أحد من الناس فسر الوجه بغير ما فسرناه به؟ طيب ماذا قال التواصل؟ طيب وجه الله. طيب هل يمكن الرد على هذا زياد الرد على هذا التحريف او على هذا التفسير بقوله ذو الجلال والاكرام؟ ولا يمكن نصف الثواب بالجلال والإكرام. نعم طيب قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه فهد ما المراد به؟ ما معنى الآية إجمالا؟ ويبقى الله ما دليلك على هذا؟ كل من عليها. طيب كل من قبل قليل ما المراد بالوجه؟ إن أردت إن قلت المراد بالوجه الذات فقد حرق، وإن قلت أردت بالوجه نفس الصفة أيضا وقعت في محذور، وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق قدره حيث قال إن الله يثنى إلا وجهه. فماذا تصنع؟ أقول إن أردت بقولك إلا ذاته يعني أن الله تعالى يبقى هو نفس ذاته مع إثبات الوجه لله فهذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه، عبر بالوجه عن الذات لمن له وجه. وإن أردت بالوجه إن أردت بقولك ذاته أنه أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف وغير مقبول وغير مقبول. وعليه فنقول إلا وجهه أي إلا ذاته المتصفة بماذا؟ بالوجه. وهذا ليس فيه شيء، لأن الفرق بين التحريف أن هؤلاء يقولون أن مراد بالوجه الذات ولا وجه له، ونحن نقول مراد بالوجه الذات لأن له وجها فعبر به إيش؟ عن الذات، فعبر به عن الذات. هل في السنة دليل على إثبات الوجه؟ فوزي نعم دليل على دليل. ها يا آدم قل يا آدم قل أحرقت سبحات وجهي فانتهى إليه بصره من خلقه. وقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهي الذي أشرقت له ظلمات وطلع عليهم السنة والآخر. نعم طيب ما تقول في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ لا ما تقول في هذه الآية؟ هل المراد بها وجه الله الحقيقي ولا المراد معنى آخر؟ وجه الله الحقيقي يعني أينما ذهب فإن الله يقابل بوجهه. نعم طيب ما الذي يشهد لهذا التأويل أو لهذا التأويل؟ ما الذي يشهد لهذا؟ وجهي، فإن الله قبل وجهي يعني في الصلاة. طيب هل هناك رأي آخر؟ ما هو؟ بعد منا الجهة، نعم الجهة يعني الجهة الله، يعني الجهة التي يرضاها، نعم كما قال تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، وقال ولكل وجهة هو موليها. ثم ان المؤلف رحمه الله انتقل الى صفة اخرى لا مو هذا، الى صفة اخرى ايضا يؤمن بها للسنة والجماعة، وهي صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، حيث قال وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما منع؟ الخطاب لإبليس

0: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تأخير الحد عن النفساء. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الحدود: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان أبو داود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهم ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن

عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد. وهذا يبين أن خطب القوم الصحابة رضوان الله عليهم خطب علمية تفقيهية، فهي دائرة بين الترغيب والترهيب، وبين نشر الفقه، وبين أمر معروف ونهي عن منكر، وما كان يحتاجه الناس في أمور دينهم. وعلى ذلك ينبغي أن تكون الخطب والمواعظ في نشر العلم والعقيدة والحدود وغير ذلك مما له بالغ الأهمية في إصلاح مجتمع المسلم، المجتمع الإسلامي. وأن لا تكون الخطب سياسية خاضعة لذلك، فإن الخطب السياسية لا بركة فيها. الله أمر بالسعي لذكر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله بالسعي للذكر، وأمر الله بملازمة ذكره حتى بعد الجمعة، ولم يجعل الإنسان مجالا للكلام الباطل وللزور. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالواجب أن يقام دين الله، أن يقام دين الله، وأن تسخر المنابر للعلم النافع، للعمل الصالح، للتثبيت على دين الله، لإحياء قلوب المؤمنين بذكر الله. أما الخطب السياسية والله تخرج منها قاسي القلب أو ما تستفيد شيء. وكان من هدي السلف رضوان الله عليهم أنهم إذا خطب القصاص وعاظ بما هب ودب، ما يعتنون بالعلم، ما هم من أهل العلم ولا من، أنه إذا تشاغل عن ذكر الله بشيء تشاغل السامع بذكر الله بالتسبيح والتحميد وعدم، ولا يبالي به، لا يبالي به. إذا ابتلي أنه صلى عند إنسان على هذا. وعلى سبيل المثال الدعوات إلى الحزبية في الخطب وإلى الانتخابات في الخطب وإلى المظاهرات والمسيرات وإلى الثورات والانقلابات وإلى الموالد وتزيين الباطل والبدع وإلى الفتنة والشر على المؤمنين، والدعوة أيضا كذلك إلى ترغيب الناس في البدع والأهواء والتغرير، والتغرير بالمجتمع، والحث على ذوي الأهواء وإظهار ذوي الأهواء أهل الباطل وأهل

0: الفتن ومن علم شره بمظهر فيه تقليب للحقائق، هذا والله من الظلم والغش، وممن صاحبه يخشى عليه أن يقرض لسانه يوم القيامة بمقاريض من حديد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى تلك الليلة أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك. خطباء أمتك أي الذين يقولون ما لا يفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل دخل النار تندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار متعجبين من هذا، يقولون: مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا صنف يتعجب من عذابه ومن شناعة حاله، أهل النار: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فيا عبد الله، إن لم تستطع أن تطبق الشرع وتصدع بما تؤمر وتقول الحق وتأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بلا منكر، إن لم تستطع أن تنصر العقيدة الصحيحة وتنهى وتنصر ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذر من الأهواء وأهلها، فلا أقل والله من أن تنكر ذلك بقلبك وأن لا يفتنك الشيطان حتى تبرر المنكر، وأن لا تبيع دينك بعرض من الدنيا، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تقلب سريع، تقلب سريع. سببه يبيع دينه بعرض الدنيا، وهذا التقلب من أجل الدنيا، من أجل الدنيا باع دينه، فيبيع دينه ويكذب، ويبيع في دينه ويقلب الحقائق، ويبيع دينه ويجادل عن الذين يختانون أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه أسكنه الله ردغة الخبال يوم القيامة، ولا يزال في سخط الله الحديث حتى ينزع عن ذلك. وربنا جل وعلا يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ويقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ما هو من أجل أن تبقي على منصبك أو تبقي على أو تحاول تتصنع وتتزلف من أجل الدنيا، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا يحملنكم الهوى على مجانبة العدل، والهوى قد يكون هوى نفساني شهواني على أي شيء. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أناس شموا روائح السنة ثم تنكروا لها بسبب الدنيا، وصاروا والله الآن آلات حماية عن الباطل وأهله، آلات حماية من أجل الدنيا. وأذكر لكم أن الشيخ رحمه الله ذكر مرة الزنداني لما جعله نائبا له لعبد الله صالح، وبعد ذلك جعله نائبا له، وكان إذا جاء وفد من البنات النسوان استقبلهم الزنداني، يخليه يستقبل نساء وربما تصافح المرأة وربما يتحدث معها، هو يحاول يتشاغل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حاول يتشاغل لكن يصافح النساء وما إلى ذلك. طيب، فقال له الشيخ، قال له أحرقك يا زنداني، أحرقك، يعني ما هو رفعه، ما رفعه، ما رفعه، هذا ما يعرف طريقة الإحراق. بعضهم ذو غفلة، الذين لهم نهمة في المناصب عندهم غفلة، أطغاهم الشيطان بالدنيا، فيكون بسبب هذا الطغيان الذي أطغاه الشيطان وعدم التوفيق والخذيلة، خذيلة وكان الشيطان إنسان خذولة، يغفل عنها عن أمور واضحة، فخاف أطغاه الشيطان بسبب حب المنصب ويذهب ينقله من مكان بلحيته، بلحيته ومع النساء يصافح النساء ويجلس هنا يتحدث. مهم، هذا ما هو منازل العلماء مثلا، إن كان مثلا من يتصف بالعلم، لكن بينه وبين تطبيق العلم بعد المشرقين، ما هذا منازل العلماء؟ منازل العلماء أرفع من هذا، من أن تجلس أمام الكاميرا ويصورك، أرفع من هذا منازل العلماء، أرفع من هذا، من أن تكون عميلا لدنيا، لا لشرقي ولا لغربي ولا لمسلم ولا لكافر، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يا جهال، يقال لمثل هذا الصنف يا جهال، الله يقول ثم لا تنصرون، وإن خذلك الله فمن ذا الذي ينصرك؟ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من سينصرك؟ إن يخذلكم وإن ينصركم الله فلا غالب لكم، ويخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من دونه؟ هذه كلمة أوجهها لبعض لبعض من يسمون بالخطباء هناك في جهة صنعاء وأمثالها، يسمون الخطباء، ولا ترى إلا وهم في حالة مزرية قد فضحوا أنفسهم، والله وضحوا أنفسهم وصاروا يجادلون عن الباطل عن أشياء عرفوها كما عرفوا أبناءهم، عن عقائد فاسدة، عن أقوال بائرة، عن ظلم ظاهر، عن تسويء، عن تاريخ أسود مقرف، أسود والله مقرف، غير ذلك. ولا شك أن مثل هذا ومثل الذي أنها تضحية بالنفس، تضحية بالأخلاق ومكارمها، تضحية بالدين. تعلموا، تعلموا قبل أن تكونوا كل من زين لكم الكلام، ظننتم أن كل حجر أبيض لا شحمة، تعلموا أن قبل أن تبيعوا الدين، بعضكم قد درس عند أهل السنة وعرف العقيدة وعرف كذا، وترجعون إلى هذا المستوى الهابط، منهم من يرتمي في أحضان الجمعيات ثم بعد ذلك ينتقل أطوارا يترقى إلى مستوى التشيع والرفض، وفي أحضان الرافضة يرتمي وغير ذلك، ومنهم من يمسح على الباطل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون كما قال الله سبحانه. طبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى صرتم عبرة، عبرة، والله تكونون عبرة في الخذيلة، عبرة في بغض الناس لكم. إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل أنه يحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل أنه أبغض فلانا فأبغضه، قال ويوضع له البغضاء في الأرض. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، أسخط عليه الناس. ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. نعم، فلا يكون الإنسان قصده متاع من الدنيا، ماذا يعمل لك؟ الله قد قال، لما قال العاص بن وائل للخباب، جاء خباب يتقاضاه بعض الدين عنده، قال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال لن أكفر بمحمد حتى يميتك ويبعثك الله، قال أو مبعوث أنا؟ قال نعم، قال سيكون لي مال وولد هناك فأقضيك. وكان يعني يأخذ عظما ويفت ويقول أي حيل عظامه وهي رميم مثل هذا يعني. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول يأتينا فردا. حتى وإن كان له مال سيأتي العبد فردا عند الله، يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشركيات، من الباطل، سليم من الأهواء. وما يغني عنه ماله إذا تردى، حتى لو يكال لك بالزنبيل المال على حساب دينك أنت خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. هذا الذي أنت من أجله تبيع دينك يوم القيامة تتبرع منه، تبرع من الآن. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنساني خذولا. من الآن، جانب من الآن، من الآن لا تكون إمعة، لا تكون ببغاء، كما قال خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء، كما يقول الببغاء. لا تنعقوا، لا تهرف بما لا تعرف، فتبين إن جاءكم فاسق بنبأ، تبين، كن على بينة، قل إني على بينة من ربي. فإنك كما قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا، مثل أصحابنا الذين هناك يعني تحت أقدام الحوثي وتصورهم هكذا، وهم كل ما يعني كل ما عنده يريد يعني يعلم بيعمل بهم إعلاما ظهرهم السلفيين، من أين لكم السلفية؟ قد جانبتم الصواب في مثل هذا الحال، أنتم بينكم وبين السلفية وأعمال السلف بعد كبير. السلف ما كانوا هكذا، لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة، كذا قال ابن عباس. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء أخشى أن يغمسوكم في البدعة أو يلبسوا عليكم دينكم، وهكذا حالهم. وفي الصحيحين مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، ريحا منتنة. ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع معور عن معور، معور عن معور. سلكوا بنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر. أخشى والله يا ذاك الذي تتكلم بغير علم وتظهر أمام الصورة وتظهر نفسك أنك العالم الفلوين، أين لك؟ ربما ما تحسن التحفة السنية. بعضهم والله هذا خطف له وخطفوه ودخلوه وصوروه، وإذا به. اتق الله واعرف قدر نفسك، احترم العلماء، احترم دين الله قبل ذلك، وعظم شرع الله، لا تعظم الرجال بسبب الدنيا. أخشى والله في مثل هذا الحال أن يزاغ القلب، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى بالكلب بصاحبه، حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. اصبر على الحق، اصبر على الحق وإن حصل لك أي ضرر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعت هذا الصنف خسارة، ضياع دين ودنيا، حتى الدنيا ما تربح فيها أبدا لا تظن، وما يغني عنه ماله إذا تردى، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. يوشك أن يكون خير مال المرء أو المسلم غنم يتتبع به شعف الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه، يفر بدينه من فتن، حافظ على دينه، ما ترجع شيعي، ما ترجع بعد أيام ما ندري لو قدك ما لو قدك حول أم المؤمنين عائشة، أو تتشكك في كفر من رماها بما برعه الله، ما أدري أنت توالي من حد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أحدهم يقول لبعضهم أنا والله إني لحبك، بلغته والله إني لحبك، نعم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. انظر أقارب، أقرب الأقارب ما يجوز مودته في دين الله في من أجل هذا. ثم أثنى الله على هذا الصنف المؤمن فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا الصنف الذي لا يوالي المبطلين الله قد كتب في قلبه الإيمان وزينه في قلبه، حبب إليه الإيمان زينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هكذا الآية ولا لا؟ هذا تأييد من الله عز وجل بروحه، من روح القدس. ألمت أو لم تعلم إذا واليت الحق ونصرته لله متجردا متنصلا عن الباطل، لا لهوى ولا لشبهة ولا لشهوة، فإنك مؤيد بروح القدس، مؤيد بروح منه. ألمت أو لم تعلم، ربما تتكلم فيعيدك الله، تكتب يعيدك الله، ولا ينصرن الله من ينصر قولا أو فعلا. هذه نصيحة والله أرجو أن تنفع إخواني هناك وفي سائر الأمكنة، أن يكون الإنسان مع الله ولله ومن أجل الله، إن قال قال لله، وإن سكت سكت لله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة وجاء عن غيره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يا أخي ما تستطيع تقول الحق اسكت، تريد الخير اسكت، لا تراكم على نفسك الباطل. إن وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل يهوي ليس فيها نصالها، لا تعرض نفسك للخذيلة والضعف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا خيرا تغنموا أو اسكتوا عن شر تسلموا. هكذا باب السلامة من الإثم، باب السلامة من التوبيخ، باب السلامة من صولة أهل الحق. باب السلامة كذلك أيضا من حمل الأوزار، أوزار من تغشهم وتخدعهم وتربس تلبس عليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تفقه واحذر على نفسك مثل هذه الموبقات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه إلى قيام الساعة، لا ينقص من أوزارهم شيء. ولنحذر جميعا العمالة، نحن جميعا والله أصبعي هذا لو كانت عميلة للجهة من الجهات لقطعتها من قبل أن أقول هذا. هاتوا واحدا يسيرني من شرقي أو غربي أو جنوبي أو شمالي أو خليجي أو غير واحد، هاتوا واحد يسيرني في دعوتي. لكن أنتم تتلسلسون عند الحوثيين وتبيعون الدين وتغلبون الحقائق، استحيوا على أنفسكم، عظموا دين الله. أنا لكم ناصح والله. ولهذا قلنا لإخواننا الذين يعني ربما شغفوا بالدنيا أو غير ذلك، قلنا: من دعاكم إلى العسكرة اعتبروه خائنا للدعوة السلفية. من دعاكم إلى العسكرة يريد يجمع له مجموعة كذاك ويكون قايد عليهم يجمع له فلوس يتعيش. أنا ما أريد هذا، من قبل أنا أقول ما أريد هذا، أريد دعوة، أنا مع الدعوة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، تنفرد سالفتي أهون إلي من أن أبيء ديني. فيا معشر الأغبياء اتقوا الله في الدعوة. أنا أقول أغبياء والله مشفقا عليكم، تفقهوا، عظموا الشرع، واعرفوا من توالوا ومن تعادوا. ما تكونون توالون أو أعداء الله وتعادون أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا رب العالمين يقول. حديث عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، حديث قدسي، حديث إلهي، كلام رب العالمين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا أناشدك الله، هل لك قدرة على حرب رب العالمين؟ بماذا تقابل هذا الحرب إذا عاديت أولياء الله؟ عاجلا أو آجلا، لا تستبطئ، لا تأمن مكر الله ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. لا تستعجل لهم. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ صدوكم فعلا، هم بس طربلوا عليكم كلفتوكم، ولا أرض الله واسعة والعلم منشور، ولو أن تعض على عصر الشجرة حتى يدركك الموت على ذلك، ولا تنصر باطلا كما في حديث حذيفة. نعم، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يوبخهم هؤلاء الذين ظلهم يوبخون: بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. أيزين ما كانوا يعمل. فإذا المعذب هو الداعي والمدعو، المخدوع والمخدوع به، كلهم ضلال. وانظر إلى وتأمل هذا الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. هكذا عذاب القبر ينكر لك، يغرر بك في أشياء وفي الصفات وأشياء غيبية وفي العقيدة، يفسد عليك دينك. أنت مصدق ما في عذاب قبر ولا في ثعبان ولا في شيء ولا. طيب عندك من كتاب الله وأحاديث سنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كما قال الله عز وجل. ثم تعرض عن ذلك إلى أقوال من يغرر بذلك: أين كلام المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال: تالله إن كت لكت لتردين. يناديه يطلعه الله عليه ويناديه: تالله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أي لولا أن الله أنعم علي ونجاني من مجالستك ومخالطتك لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. مثل هذا شرع الفرار بالدين أجل هذا، فرار بالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتن القاعد فيها خير من القائل، القائم فيها خير من الساعي، الساعي فيها خير من الماشي. من استشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليعذ به ملجأ أو معاذا فليعذ به. يا أخي عذ، الجأ بدينك، فر بدينك. ما نقول ولو تبقى في بيتك، أمشي لا تنصر الباطل، لا تنصر الباطل، ولا تخذل الحق، ولا تقل زورا، ولا ترتكب فجورا. لا تقل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لا تكن فتيلة يحرقك تحترق كالفتيلة التي تحرق نفسها وتضيء للغير، تضيء للأعداء. فتيلة، هذا هو الذي أنصح به نفسي وإخواني، نبذه مما نتواصى به بعد متواصين بتقوى الله، إخواني المسلمين بعد تواصين بتقوى الله والتجرد للحق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو دين القيمة، أن الإنسان يتجرد لله سبحانه وتعالى، يقول لله، يأمر لله، ينهى لله. ولن يفلح إلا هذا وما كان من بابه، كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. من جالس جانس، وعند الناس مثال: من جالس الكير يحرق ولا امتلأ من غباره وغباره، وقبل ذلك كتاب رب العالمين وسنة نبيه الأمين. على ذلك من جالس جانس، والله لو جالست يهوديا أو نصرانيا ما أمنت على نفسك أن تتهود أو تتنصر. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحب أن تحشر مع أهل الباطل يوم القيامة، مع من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسب المؤمنين وغير ذلك من وينكر الصفات ويحارب أولياء الله، تحشر مع هذا الصنف؟ المرء من أحب. يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. أنس لما سمع مثل هذا الحديث فرح، قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر، حب يحشر معهم يوم القيامة، وأنت تحب أن تحشر مع هذا الصنف؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تحرى هذه الرفقة، تحرى هذه الرفقة، مهما كان، مهما كلف عمرك قليل في هذه الدنيا. والله اختبار هذه، الخاسر من خسر فيها. قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه من أدلة الولاء والبراء. ففي كل ركعة وأنت مأمور أن تقرأ هذا الدليل في الولاء للحق وأهله والبراء من الباطل وأهله أيا كان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد وصف الله الذين أنعم عليهم بصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا هذا الذي أثنى الله عليه بالحسن. وما أجمله من حسن ولهم الحسنى يوم القيامة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. هذا كله وعد من الله لا يخلف. أخذنا حديثا واحدا عليه بعض التعليقات في قوله أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منكم ومنهم ومن لم يحصن. يعني فيه الخطب أن تكون هدافة في تفقيه الناس دينهم. أقيموا حدود الله أمر بالمعروف وإن لم تستطع أن تمر لا تقول منكرا. هذا الذي يعني كان السبب في هذه التعريجة وفي هذه الإلماحة إلى ما نحن بحاجة إليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إلهنا بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من الزائرين من أهل الهند. يقول السائل عندنا جمعية اسمها ندوة المجاهدين قد عقدوا مؤتمرا بعنوان الدين أمن والعلمانية عزة في منطقة كيرالا في الهند، وقد استضافوا كثيرا من عظماء الكفار وكبراء المبتدعة، وأيضا كان من ضيوفهم رئيس جمعية أهل الحديث بالهند. ما حال هذا العنوان؟ وما تعليقكم على صنيعهم هذا؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، الجواب: هذا العنوان الدين أمن كلمة صواب. قد أبان الله عز وجل أن أمة كانت آمنة فلما تخلت عن الدين وأبته صارت إلى الخوف الدنيوي والأخروي. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وذكر الله أهل سبأ وما كانوا فيه من النعم وكيف دمر الله عز وجل عليهم على نعمتهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ما سبب ذلك؟ قال ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل نجازي إلى الكفور؟ والفقرة الثانية وهكذا قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دل على أن من آمن بالله عز وجل وما ألبس إيمانه بشرك ولا بما يقتضي خوفه يوم القيامة أنه آمن. ومن باب أولى أمن الدنيا أمن الدنيا، فما تحقق خير في هذه الدنيا إلا بطاعة الله، ولا حصل شر إلا بمعصيته. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الفقرة الثانية في غاية البطلان والعلمانية عزة. هذا القول باطل بأشد البطلان، وهو إقرار للمنكر، وهو دعوة إلى الباطل، وهو دعوة إلى فكر كفري. فإن العزة مرغوبة إلى النفوس، وقال الله عز وجل يعني أن ذكر بعد ذكر المنافقين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فأخبر أن المنافقين يريدون العزة، يبتغون العزة يريدونها عند الكفار. وابن سلول يقول حين كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فهو يدعي العزة. أنزل الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعلم من هذا أن هذه دعوة إلى هذا المبدأ الكفري، مبدأ العلمانية. هذا خطير، هذا القول من يصدر منه. والعزة ليست في العلمانية، ليست في الكفر ولا في المعاصي. العزة ليست في شيء يبغضه الله ويكرهه ويكره أهله ويبغض أهله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. العزة في طاعة الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فمن أراد العزة التمسها في طاعة الله كما قال الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فيعطيه الله إياها. إن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، هو يعز من يشاء ويذل من يشاء. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكيف تكون العزة في مبدأ كفري هدام؟ أفتى أهل العلم بأنه مذهب إلحادي. هذه فتوى لأهل العلم نقرأها لبيان بطلان هذا القول ووجوب التوبة منه، وجوب أن يتوب إلى الله عز وجل قائل ذلك. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فرب كلمة توبق دنياه وأخراه، كما جاء في الحديث لقال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. وفي الحديث الآخر إن العبد لا يتكلم بالكلمة يهوي بها في النار 70 خريفا. فتوى في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره 11 بالمنامة في مملكة البحرين ومؤرخة 1998. العلمانية نظام وضعي يقوم على أساس من الإلحاد لا يناقض الإسلام في جملته وتفصيله، وتلتقي مع الصهيونية العالمية والدعوات الإباحية الهدامة الإباحية والهدامة. لهذا فهي مذهب إلحادي يأباه الله ورسوله والمؤمنون. وفي فتاوى اللجنة الدائمة برقم 19351 ما يسمى بالعلمانية التي هي دعوة إلى فصل الدين عن الدولة والاكتفاء من الدين بأمور العبادات، دعوة فاجرة كافرة يجب التحذير منها وكشف زيفها. وفي فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله 86 العلمانيون والعلمانيون الذين ينبذون الإسلام وراء الظهر ويريدون غير الإسلام يكون كفرهم وشركهم وشرهم أكثر من اليهود والنصارى. وفي فتاوى الفوزان أيضا العلمانية كفر، العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، والذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر. الذي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط، هذا لا شك أنه كفر وإلحاد. وفي الموسوعة الميسرة وفي جملة كتب، إنما هذا مختصر تعريفها وبيان مؤسسيها، وأنها ترجمتها الصحيحة اللا دينية أو الدنيوية، وهي دعوة إلى إقامة الحياة في العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين، عناية بالدنيا دون الدين، تنحية الدين عن تنحية الدين عن الناس. وتعني في جانبها السياسي بالذات اللا دينية في الحكم، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم، وقد ظهرت في أوروبا منذ القرن 17 وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن 19 وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن 19. أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن 20، وقد اختيرت كلمة علمانية لأنها أقل إثارة من كلمة لا دينية. لو قالوا ما يعني ندعوكم إلى عدم الدين، إلى الكفر، إلى التخلي عن دين الله، كلمة قاسية عند الناس ما هي مقبولة، لكن علمانية يعني تعتني بالعلم، والعلم يعني مثلا في الثروات، والعلم في مسائل يعني التقدم وما إلى ذلك يزعمون. ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة بل عن المجتمع وحياة المجتمع، وإبقائه حبيسا في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه. يعني إن كنت تريد في العلمانية أن تصلي تصلي، لكن صلاة هزيلة وبدون علم، وهي والدولة المدنية شيء واحد، فإنها تسعى لإزالة العلم وإزالة القبيلة أيضا التي هي قائمة على مكارم الأخلاق، القبائل التي هي قائمة في قبائل المسلمين، وهكذا أيضا إزالة الدول، أن تقول الدولة خامدة لا لها شأن، إنما هكذا فقط رمزية. وتتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة، إذ لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة، وهذا واضح فيما ينسب إلى السيد المسيح من قوله اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، قيصر يعني الملك. أما الإسلام فلا يعرف هذه الثنائية، والمسلم كله لله وحياته كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين. وانتشرت هذه الدعوة في أوروبا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي، وقد أدت ظروف كثيرة في قبل الثورة الفرنسية وبعدها إلى انتشارها الواسع، وتبلور منهجها وأفكارها، وقد تطورت الأحداث وفق الترتيب التالي: تحويل رجال الدين إلى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الإلكروس والرهبانية والعشاء الرباني وبيع صكوك الغفران. ثم ذكر أيضا مؤسسيها فلان وفلان من أسماء عجمية وكفار زنادقة من أمثال هذا. الاتجاهات العلمانية في العالم العربي والإسلامي نذكر نماذج منها: في مصر دخلت العلمانية في كذا، في الهند، في الجزائر، في تونس، في المغرب، في تركيا، في العراق، في الشام، في معظم إفريقيا، في أندونيسيا انتشار كذا وكذا في أشياء، نعم، وذكر أوقاتها أيضا في أماكن أخرى معلومة. الأفكار والمعتقدات: بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلا، وبعضهم يؤمن بوجود الله لكنهم يعتقدون عدم وجود آية أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان. فهم قسمان: قسم ينكر الوجود إلحادي لا يؤمن بوجود الله، وقسم يؤمن بوجود الله لكنه ينكر الدين، وهذا وكلاهما كفر. ينكر دين الله ولا علاقة للإنسان بين الإنسان وبين ربه، يفعل الإنسان أي جريمة لا يعاقب عليها، أقصد من حيث أنه لا يأثم عليها ولا هناك عقاب ولا جحيم ولا جنة ولا شيء من ذلك. الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطة العقل، العلم الدنيوي والتجريب، إقامة حاجز سميك بين عالم الروح والمادة، والقيم الروحية لديهم قيم سلبية، فصل الدين عن السياسة، وإقامة الحياة على أساس مادي بحت. تطبيق مبدأ النفعية على كل شيء في الحياة، مقدم المنفعة مقدمة حتى على الدين، حتى على أي شيء، أهم شيء دنيا، يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. ومن مبادئها الطعن في الإسلام والطعن في القرآن والطعن في النبوة، ولهذا جندوا في هذه الأزمنة من يطعنه طعن مباشر في الدين. الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية، وأنه قد انصرم، ما عاد له، قد هرم، ما يصلح بقاؤه. الزعم بأن الفقه الإسلامي مأخوذ عن القانون الروماني وأنه لا يحتاج إلى الفقه الإسلامي. الزعم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف. الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي، تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم حجم الحركات الهدامة، حركات الهدامة خالفة للحق، هل البدع والهواء والرفض. العلمانية في الأصل يراد بها فصل الدين عن التدخل في تنظيم شؤون الحياة، فلا تتدخل الشرائع السماوية في تنظيم أمور البيع والشراء والمعاملات، لا عقيدة ولا شيء، ما للدين دخل عند العلمانية. كن عشوة، كل واشرب وافعل أي ما تريد من الفواحش، ويعني عبد صنما وثنا هكذا. السورة الأولى العلمانية الملحدة ذكرها، أشار إليها، وهي تنكر الدين كلية وتنكر وجود الله الخالق البارئ المصور، تعترف بشيء من ذلك، بل وتحارب وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله. وهذه العلمانية على فجورها ووقاحتها في التبجح بكفرها، إلا أن الحكم بكفرها أمر ظاهر ميسور لكافة المسلمين. بقي علمانية أخرى، وهي علمانية لا تنكر وجود الله وتؤمن به إيمانا نظريا، لكنها تنكر تدخل الدين في شؤون الحياة، شؤون الدنيا، وتنادي بعزل الدين عن الدنيا، عزل الدين. وهذه الصورة أشد خطرا، أي من الأولى باعتبار التباسها، أنه يظهر أنه يؤمن بوجود الله. هذا أردنا بيان بطلان هذه الدعوة، أن العلمانية عزة. هذه العلمانية والله ما هي إلا زيغ وانحراف وكفر بالله عز وجل، ولا عزة لكافر، فإن الكافر قد أهانه الله، ومن يهين الله فما له من مكرم، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا القول باطل، نسأل الله العافية. وهذه الجمعية، الجمعيات يا إخوان، الجمعيات ساء حالها أكثر من حين إلى آخر يسوء حالها، وسحالها سيء من أوله لكن من حين إلى آخر يسوء حالها أكثر. فتجد أصحابها يتساقطون في أفكار منحرفة هدامة في حين إلى آخر، بعضهم يموت وقد كان في جمعية الإحسان أو جامعية كذا، يموت وقد صار مع يعني التكفيريين أو ما يسمى بداعش، وآخر يعني يرتمي في أحضان الرافضة ويدافع عنهم وهو كان من حزب الرشاد، كان من حزب الرشاد ويدافع عن الرافضة الآن ومتجلد رافضي من رأسه إلى أساسه، انقلب لك رافضي من رأسه إلى أساسه. وغير ذلك مما ترى أن الجمعيات هذه لما تورطت في المعاصي زاغت قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وأن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. عبر بعموم الدليل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صلى الله العافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أيها الآباء، أيها الأبناء الكرام، نحمد ربنا تبارك وتعالى الذي سهل ويسر وأعان على هذا اللقاء الطيب وعلى هذه الزيارة إلى هذه الدار العامرة بالخير والعامرة بالسنة. أشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لزيارة شيخ هذا الدار، الشيخ رشاد حفظه الله تعالى، الذي يقوم على تدريس إخوانه وأبنائه وآبائه في هذه الدار. كم نحن مسرورون للقاء بكم، اللقاء بإخواننا وأحبتنا ومشائخنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه البقعة العظيمة التي يعلم فيها كتاب الله ويعلم فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، سمعتم بمقدمة الشيخ الكريم رشاد أن من نعم الله تبارك وتعالى علينا
أن جمع لنا بين طلب العلم وبين الجهاد في سبيل الله، وزادنا فضلا أن جمع لنا بين طلب العلم والجهاد في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. هذه والله منة عظيمة، أن تجاهد بعلم وأن تقاتل بعلم وأن تخرج من هذه البقاع لنصرة كتاب الله ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم. ما أجمل والله عندما يكون المجاهد منضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل والله عندما يكون المجاهد قد جمع بين أنواع وألوان من الطاعات، طلب للعلم، رباط في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قتال في سبيل الله. هذه والله نعمة عظيمة يجب شكرها، ويجب علينا أن نحمد ربنا تبارك وتعالى عليها، أن تكون من طلاب العلم وهكذا من المجاهدين في سبيل الله. إخواني في الله، هذه التجارة العظيمة، هذه التجارة التي يتنافس من أجلها المتنافسون ويتسابق إلى تحقيقها المتسابقون، التجارة مع الله، تجارة الدنيا أيها الناس تجارة بائرة وتجارة فانية وتجارة ذاهبة وتجارة مؤقتة لا تستمر بل تضمحل، إلا ما أخذت منها فيما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. أما التجارة مع الله فهي تجارة لا تبور، تجارة لا تضمحل، تجارة لا تنقطع، تجارة لا تنتهي، يجني أصحابها ثمرات هذه التجارة في الحياة الدنيا وفي قبورهم وعند لقاء الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول:

ربكم هل أدلكم على تجارة. ما هي هذه التجارة؟ تجارة ذاهبة، تجارة مضمحلة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم، أي أنها تجارة تنفع من عمل بها ومن تمسك بها في أخرى، تنجيكم من عذاب، تنجيكم

لأنها تجارة غير بائرة، تجارة مع الله. يوفى أصحابها ثمرات هذه التجارة بين يدي الله، تنجيكم من عذاب أليم. وفيها جنات النعيم، وإذا دخلت الجنة نعيمها لا يبلى ولا ينقطع ولا يتلاشى،

فهي تجارة عظيمة ينبغي أن يتنافس من أجلها المتنافسون، وأن يتسابق في تحصيلها المتسابقون، وأن يهرع إليها الناس، فهي تجارة عظيمة فيها النجاة من النار والفوز بجنة الله. فلذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون في تحصيلها، يتسابقون للفوز بها، كانوا يبذلون الغالي والنفيس، كانوا يبذلون أوقاتهم وأنفسهم وأموالهم من أجل الفوز بذلك النعيم السرمدي، ومن أجل التمسك بهذه التجارة العظيمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه النعمة العظيمة، هذه المنة الكبيرة. إذا من الله عز وجل عليك بالجهاد في سبيل الله وفتح لك أبواب الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله، كان الجهاد يقرأ فقط من الكتب، كان الجهاد في سبيل الله نسمعه من الخطب، الآن الجهاد في سبيل الله بين أيدينا، الآن الجهاد في سبيل الله مفتوح لدينا، الآن الجهاد في سبيل الله متوفر لنا، الآن الجهاد في سبيل الله بين أيدينا. فيا أيها المسلم، يا أيها الموحد، ما أجمل والله وما أعظم أن تكتب من المجاهدين، أو تكتب من المرابطين، أو تكتب من الشهداء. انظروا عباد الله إلى الجهاد في سبيل الله وإلى المجاهد في سبيل الله، ولمن نوى الجهاد في سبيل الله، الله عز وجل يكتب له منزلته ويكتب له كرامته حتى وإن مات على فراشه، إن مات على فراشه فإنه ينال منازل الشهداء لأنه كان من المجاهدين، لأنه أراد الجهاد في سبيل الله ولم تتيسر له السبل. يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لا إله إلا الله، انظروا إلى منزلة الجهاد في سبيل الله وإلى منزلة القتال لإعلاء كلمة الله، أن الله عز وجل يبلغ هؤلاء الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله، أو الذين منعهم العذر، الله عز وجل يبلغهم منازل الشهداء وكرامات الشهداء. هذه والله
منزلة عظيمة للجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله. فلذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا الصيحة وإذا سمعوا الفزع وإذا سمعوا داعي الجهاد حي على الجهاد، يا خيل الله اركبي، كانوا جميعهم يهبون لنصرة دين الله وللدفاع عن دين الله، لا يتعذرون بشيء. حتى صغار الصحابة كانوا يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد في سبيل الله، لعل النبي عليه الصلاة والسلام يأذن لهم في الجهاد وفي الخروج وفي نصرة دين الله. فهذا ابن عمر رضي الله عنه يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الثالثة عشر، فلم يجزه النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله في هذا السن الصغير. أي شجاعة كانت عند هؤلاء وأي همة كانت عند هؤلاء وأي قوة كان عند هؤلاء وأي بسالة كان عند هؤلاء وأي فزع كان عند هؤلاء وهم صغار، من نعومة أظفارهم يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الجهاد في سبيل الله. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاثة عشر فلم يجزني، فبقي على ذلك حتى دخل في الرابعة عشر، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد ويريد القتال ويريد الاستبسال، قال: فلم يجزني. فمرت السنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة عشر، فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأجازني. انظروا إخواني في الله إلى استبسال وإلى شجاعة في الدفاع عن دين الله والخروج نصرة لدين الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر يقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: فإذا عن يميني غلام وعن شمالي غلام، فإذا الذي عن يميني يقول: يا عم أين أبا جهل؟ أين أبا جهل؟ انظروا يا شباب، انظروا يا صغار، انظروا إلى هؤلاء الشباب كيف كانت بهم الهمة والشجاعة والقوة والاستبسال. قال: يقول الذي عن يميني: يا عم أين أبا جهل؟ قال: ماذا تريد من أبي جهل؟ قال: إني سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت أنه يسب
رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعقل منا. أين هذه الشجاعة؟ أين هذا الاسترسال؟ أين هذه القوة في شبابنا؟ أين هذه الهمة؟ أين هذه الغيرة؟ يقول هذا الشاب يا عم وهو في ساحات الخوف وفي ساحات النزال وأمامه من بواسل المشركين ومن أقويائهم ومن جحافلهم وهم أكثر عدة وعدد، ومع ذلك لا يبالون بذلك، لا يبالون بذلك، وإنما يريدون أن ينتصروا إلى أن ينتصروا لدين الله تبارك وتعالى وهم في صغار السن. والله والذي نفسي بيده لئن لقيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. قال فغمزني الذي عن شمالي يا عم أين أبا جهل؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ ماذا تريد من أبي جهل؟ حتى قال قبل ذلك عبد الرحمن عوف: لم آمن مكاني بينهما لأنهما حدثاء أسنان، صغار في السن، صغار في السن شباب، ولكنهم أقوياء القلوب، أقوياء الإيمان، عندهم الشجاعة الإيمانية والاندفاع المنضبط بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عم أين أبا جهل؟ ماذا تريد منه؟ قال والذي نفسي بيده، قال إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فإذا بأبي جهل يظهر من بين الناس، فقال هذا صاحبكما. قال فانطلقا وابتدرا إليه كالصقرين فقتلا، فابتدرا إليه كالصقرين فقتلا. شجاعة عند هؤلاء الصحب حتى وهم في سن الصغر، وهم صغار السن رضي الله عنهم. وذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمير ابن أبي العاص أنه كان في السادسة عشر في غزوة بدر، فكان يختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف أن يبعده رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجيش لأنه صغير. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فبكى رضي الله عنه، يريد الجهاد، يريد الاستبسال، يريد أن يقتل هؤلاء أيها الناس يحسون ويشعرون ما لا نشعر، فهم قد باعوا أنفسهم لله والله عز وجل اشتراها. فهذا رضي الله عنه عمير بن أبي العاص يختبئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام لم يجزه
في بداية الأمر فبكى رضي الله عنه حتى أجازه النبي عليه الصلاة والسلام فقاتل رضي الله عنه حتى ارتقى شهيدا في غزوة بدر. انظروا عباد الله إلى هؤلاء الرجال الذين كانوا يرون الجنة أمامهم، يرون ما لا نرى، يستبسلون ويجاهدون ويخرجون لنصرة دين الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الصحيح في غزوة بدر عن عمير ابن الحمام الأنصاري أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بطوله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المشركون قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال رضي الله عنهم، قال رضي الله عنهم: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال: بخم بخ. قال: ما يحملك على قولك بخم بخ؟ فقال: والله يا رسول الله إلا أنني أريد أن أكون منهم، أو رجاء أن أكون منهم، أي من أهل الجنة. قال: أنت منهم، أنت منهم. هل انتظر رضي الله عنه؟ هل سوف؟ هل تأخر؟ أخذ تمرات كن في قرنه فأكل منهن، ثم قال: إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات. فتقدم رضي الله عنه فقتل شهيدا في سبيل الله. لا يتأخرون ولا يسوفون، كانوا يستمتعون بطاعة الله، يستمتعون بهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردهم عن ذلك راد، ولا يصدهم عن ذلك صاد، لا يصدهم عن الجهاد في سبيل الله إلا أن يقتلوا في ساحات القتال وفي ساحات النزال وفي ذلك المكان الطيب وفي تلك الأمكنة الطاهرة. فهنيئا عباد الله لمن قتل في سبيل الله، هنيئا لمن استشهد في سبيل الله. والله ثم والله، من يرى ومن يسمع إلى استبسال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتمنى أن يكون منهم وأن يعمل بعملهم. تسمع القصص العجيبة، عمرو بن الجموح رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعرج، وقبل ذلك يأتي إلى أبنائه عندما سمع داعي الجهاد في سبيل الله: يا خيل الله اركبي. وهو رجل أعرج وقد أعذره الله تبارك وتعالى، فجاء إلى أبنائه وهم أربعة يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله ويستبسلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا مع رسول الله وخرجوا مع رسول الله وشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد،
فقال لهم عمر: يا أبنائي، إني أريد الجهاد في سبيل الله. فقالوا له: أنت رجل أعرج ونحن نكفيك، نحن أبناؤك الأربعة نكفيك عن الجهاد في سبيل الله، وأنت رجل معذور. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، وهو يبكي رضي الله عنه. فجاء إلى رسول الله: يا رسول الله، أريد الجهاد في سبيل الله. يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أنت رجل أعرج وقد أعذرك الله تبارك وتعالى، قد أعذرك الله تبارك وتعالى. فقال وهو يبكي: يا رسول الله، يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: يا رسول الله، هل سأطأ بعرجة هذه الجنة؟ فتقبله الله تبارك وتعالى ومات شهيدا رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى عمرو رضي الله عنه، فقال: والله إني لأرى عمرو يمشي بقدمه صحيحة في الجنة، إني أرى عمرو يمشي بقدمه صحيحة في الجنة. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليتسابق المتسابقون، لمثل هذا فليتنافس المتنافسون. أين السباق أيها الناس؟ وينبغي علينا إخواني في الله أن نخلص النية في جهادنا وفي خروجنا، فليس الجهاد حالات توضع في الواتساب، وليس الجهاد أن نتحدث عن بطولاتنا، فهذا والله قد يحبط عمل المجاهد وهو لا يشعر. نبينا عليه الصلاة والسلام عندما وزع الغنيمة فدفع لرجل غنيمته وحظه وقسمه، فردها رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أشهدكم أن فلان رد قسمه وغنيمته. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما يحملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما لهذا بايعتك؟ انظر الإخلاص إخواني في الله. والله أناس يخرجون ويجاهدون لا تحس بهم ولا تشعر بهم ولا تنتبه لهم، وهم في الصفوف الأولى يجاهدون ويقاتلون، وهم في المدارس، وهم في الثغور، وهم ربما يقطعون كيلوغات المترات من أجل الإثخان في العدو، لا يحس بهم أحد ولا يشعر بهم أحد. يا رسول الله، ما لهذا بايعتك؟ ما لهذا بايعتك يا رسول الله؟ لا أريد دنيا ولا أريد غنيمة ولا أريد حظا من الدنيا
وإنما أريد أن أجاهد في سبيل الله، فيدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. وأشار إلى ترقوته فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، إن تصدق في نيتك وفي هذا العمل فإن الله عز وجل يبلغك منازل الشهداء وما تمنيت. فجاءت المعركة وقاتل رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. يتفقد الناس بعد المعركة ويتفقد أصحابه بعد القتال، فيرى ذلك الرجل: أين فلان ابن فلان الذي قال كذا وكذا؟ فقالوا هذا. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وتفقده النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى ذلك الصحابي رضي الله عنهم قد ارتقى شهيدا ودخل سهم منها هنا كما أشار، وخرج من خلف ترقوته، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. والله لتسمع في زماننا بكرامات وبأمور بل تشاهدها الأعين، وهذا إن دل والله يدل على الإخلاص، على إخلاص هؤلاء الذين خرجوا القتال في سبيل الله وخرجوا الجهاد في سبيل الله. نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين يسأل، يقاتل الرجل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ اسمع يا أيها المجاهد في سبيل الله، يا من يطرأ عليك بعض الأمور التي ينبغي أن تدافع

وفي سبيل الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيمن تسعر بهم النار، وذكر منهم رجل مجاهد، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ممن تسعر من أوائل من تسعر بهم النار، فذكر منهم رجل جاهد وخرج وشهد هذه المشاهد، فيقول له الله تبارك وتعالى: ماذا عملت؟ فيقول: جاهدت في سبيلك وخرجت في سبيلك وقاتلت في سبيلك. فيقال له: كذبت، كذبت، إنما قاتلت ليقال، إنما قاتلت ليقال شجاع، ليقال مقدام، ليقال فلان لا يخاف. فانتبه يا أيها المسلم، علينا أن نجاهد أنفسنا جميعا، أن نجاهد أنفسنا وأن نجاهد قلوبنا، وأن ندفع عن قلوبنا هذه الأمراض، لأن هذه الأمراض إذا حلت في القلوب فتكت بهذه القلوب وأمرضت هذه القلوب. ذلك الرجل الذي قال الصحابة: ما رأينا مثل هذا، وهو يقاتل ويثخن في العدو ويقطع هام المشركين ويفلق هام المشركين، فقالوا: هذا من أهل الجنة. فقال: وما يجيكم أنه من أهل الجنة، إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. فتتبعه الصحابة، فرآه الصحابة قد جرح، فاتكأ في ذبابة سيفه فقتل نفسه، فقتل نفسه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلم، يا أيها المؤمن، عليك أن تحافظ على هذا الخير، على الجهاد في سبيل الله، وعلى أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. سيبلغك الله تبارك وتعالى منازل الشهداء، وإن مت على فراشك إذا أخلصت النية، إذا أخلصت النية. وهكذا من خرج في سبيل الله فمات مرابطا، مات وهو يحرس، مات وهو ينظر إلى الأعداء فيتربص بهم، فهذا له أيضا النصيب، بل يموت ويقتل في سبيل الله وله الأجر العظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وصيامه. قال: ومن مات مرابطا أجري عليه عمله وأمن الفتان، أجري عليه عمله الذي كان يعمل، أجرى الله له عمله الذي كان يعمل، كأنه قد تصدق بصدقة جارية. يموت وهو في قبره والعمل مستمر، فينال أجر الرباط وأجر الحراسة وأجر الخروج في سبيل الله وهو في قبره. ويوم القيامة كما جاء في بعض الروايات يؤمنه الله تبارك وتعالى من الفزع الأكبر، يؤمنه الله تبارك وتعالى من الفزع الأكبر.
وجاء

0: الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لا إله إلا الله. يوم تخرج في سبيل الله فترابط في الثغور، تحرس إخوانك، تتربص بالعدو، تتحمل البرد الشديد كما هو الحال في المجاهدين من إخواننا في هذه الأماكن في البرد الشديد، يتحملون البرد الشديد، وفي الرياح الشديدة يتحملون ذلك، وعند نزول الأمطار الشديدة وتساقط البرد على رؤوسهم صابرون محتسبون، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل أعد لهم ما هو أعظم وما هو أكبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبر وصابر ورابط فإنه سيأتيك الفلاح والخير. من أفلح أدخله الله عز وجل الجنة، من أفلح نجا من عذاب القبر، من أفلح أعطاه الله عز وجل النعيم العظيم. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لا إله إلا الله. رباط يوم في سبيل الله، فكيف من رابط أياما، فكيف بمن هو شغور وهو في الثغور، فكيف من هو سنين عديدة وهو في الثغور متحمل لتلك الأمراض، متحمل لتلك الأجواء الشديدة الباردة. والله وتالله يأتي على المجاهدين برد شديد لا يغطيه الدفاع ولا يدفعهم الملابس الثقيلة، يدخل إلى العظام، يخترق تلك الملابس الغليظة، وذلك المجاهد والمرابط يتحمل تلك الأجواء العظيمة، كل ذلك ابتغاء لمرضاة الله، لأنه يعلم أنه سيجزى الجزاء الأوفى. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من قصورها، خير مما فيها من الزخارف الفانية، لأن الكثير قد تقاعس وقد تخاذل وقد ابتعد عن هذه الساحات وعن هذه الأماكن العظيمة، فبقي هؤلاء الرجال، والله عز وجل سينصر دينه بهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولا تبالي يا عبد الله، لا تبالي يا عبد الله، إذا كنت بالمقدمة أو إذا كنت بالمؤخرة أو إذا كنت حتى في مكان الطباقة، فأنت من المجاهدين وأنت من المرابطين. طوبى لعبد آخذ لعنان بعنان فرسه إذا كان بالساقة كان بالساقة، وإذا كان بالحراسة كان بالحراسة. لا يبالي أين يطرح، لا يبالي أين يوضع، المهم أنه خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله. المهم عنده أنه خرج من مسجده لإعلاء كلمة الله. فيا أيها الناس، علينا أن نحافظ على هذا العمل العظيم، الجهاد في سبيل الله، وعلينا ألا ننسى هؤلاء ولو بالدعاء، ولو بالدعاء، فهم في أماكن فيها من الخوف، فيها من الفزع، فيها من الحذر، ما الله به عليم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أقدام المجاهدين في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن ينصرهم على عدوهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نترككم الآن مع المصحف المرتل لشيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون.

وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم

0: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب

سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ معنا. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
3: حياكم الله وبارك فيك.
2: سماحة الشيخ، نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الأخ السائل باسم الأمين، الحقيقة له سؤال في العقيدة يحتاج منا إلى التفصيل، جزاكم الله خيرا. يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ: في بلادنا ظل الكثير بسبب الطرق الصوفية حيث يعبدون القبور ويدعون غير الله، ومنهم حفظ لكتاب الله وأئمة للمساجد. سؤالي يتكون من فقرات سماحة الشيخ: هل هؤلاء كفار بسبب ارتكابهم للشرك وبعدم معرفتهم للتوحيد إذا كانوا يجهلون معنى لا إله إلا الله؟ وهل يعذرون بالجهل أم هم كفار؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال وبقي لي فقرات. تفضل سماحة الشيخ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد دل الكتاب العزيز والسنة المطهرة على بيان توحيد الله جل وعلا وعلى أنواع الشرك الأكبر. فمن تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين مما بلغه القرآن والسنة فإنه يحكم عليه بالشرك. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. وقال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك لتساهله وعدم عنايته بما أوجب الله عليه من التفقه في الدين والبصيرة. فإذا كان يدعو الأموات ويستغيث بالأموات أو بالنجوم أو بالأشجار والأحجار أو بالأصنام أو بالجن يدعوهم يستغيث بهم ينذر لهم، فهذا شيء أكبر يستتاب من ذلك، يستتيبه ولي الأمر، فإن تاب وإلا وجب قتله على شركه بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والله بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله وجهاد المشركين، فإذا كان الرجل بين المسلمين وفي بلاد المسلمين أو بين قوم بلغهم القرآن والسنة ثم تساهل واستبر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالشرك. فإذا كان يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات ينذر لهم أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء، يقول: يا سيدي فلان أو يا نبي الله فلان اغفر لي أو انجني من النار أو أغثني أو اشف مريضي أو رد غائبي أو أنا في جوارك أنا في حسبك، يقول هذا للميت أو للجن أو للملائكة أو لغيرهم، هذا من الشرك الأكبر. لأن الله يقول سبحانه: فلا تدعو مع الله أحدا. ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول عن المشركين وهم جهال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول جل وعلا عنهم: ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال سبحانه: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسمهم كذبة في زعمهم أن أصنامهم تقربهم الله زلفى، وسمهم كفرة بعبادتهم إياه وشركهم إياه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الفقرة الثانية في رسالة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، هل يعذر هؤلاء، أي يعذر عباد القبور بالجهل رغم وجود دعاة التوحيد بينهم؟
3: تقدم أنهم لا يعذرون، لا يعذرون، بل يجب عليهم أن يطلبوا العلم ويتبصروا ويتفقهوا بالدين ويسألوا عما أشكل عليهم، هذا الواجب عليهم. فإذا سكتوا واستمروا على عبادة الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن صاروا كفارا بذلك في دعائهم إياهم وطلبهم منهم الشفاعة أو شفاء المريض أو رد الغائب أو ما أشبه ذلك. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. في فقرة له يقول سماحة الشيخ: هل تصح الصلاة خلف من عرف بدعاء أو بأنه يدعو غير الله، وما حكم من يصلي خلفه؟
3: من صلى خلف من يشرك بالله لا تصح صلاته، ما دام يدعو غير الله، يستغيث بغير الله أو ينذر لغير الله لا يصلى خلفه. عند أهل العلم لا يصلى خلف الكافر ولا تصح صلاة خلف الكافر. نعم، إنما الخلاف الفاسق، أما الكافر لا.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج عبد الرحمن ألف ألف يقول: هل تعتبر كفالة الأيتام من مصارف الزكاة سماحة الشيخ؟
3: إذا كان اليتيم فقير هو مصارف الزكاة داخل في الفقراء والمساكين، إذا كان فقير ما خلف له والده ما يقوم بحاله ولا عنده من ينفق عليه من أقاربه يكون يعطى، أما إذا كان له مال اليتيم ينفق عليه منه ما يعطى من الزكاة.
2: من قام مع إمامه في صلاة التراويح ولم يقم معه في التهجد آخر الليل، هل يعتبر له قيام ليلة كاملة؟
3: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، إذا كان إمامه أوتر بهم صلى بهم في أول الليل وأوتر بهم له قيام الليل، وإن صلى مع من يصلي في آخر الزيادة فلا بأس، لكن لا يوتر وترين، إذا أوتر مع الأول لا يوتر مع الثاني، صلي ما تيسر ولكن لا يوتر، إذا أوتر الثاني صلي معه يأتي بشفع يشفعها بركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يوتران في ليلة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أوتر مثلا في الحرم أو في غير الحرم مع اللي صلى في الأول فإنه يحب يصلي فيه، إذا أوتر مع الأول، إن كان الأول أوتر وإن كان ما أوتر الحمد لله، لكن إذا أوتر الأول وأوتر معه فلا يوتر مع الثاني، لكن يصلي مع الثاني ما تيسر ولا يوتر معه، فإن أوتر معه الركعة الأخيرة شفعها بركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة.
2: اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كان فيه مطر كثير وصليت في مسجد لم يجمع، ولما خرجت سمعت الإقامة لصلاة العشاء، هل يجوز أن أجمع معهم؟
3: ينبغي أن لا تجمع، لأنك فرقت بينهما تفريقا كثيرا بين المغرب والعشاء، صار الفصل طويلا، فينبغي أن تدع ذلك خروج من خلاف العلماء، صلي مع ربيع مع أصحابك العشاء إن شاء الله، ولا صلي مع هؤلاء لأنك فرقت بينهما فرقا طويلا.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أبو عبد الله له هذا السؤال، له مجموعة الحقيقة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: في الحديث الذي فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة بلال رضي الله عنه أمامه في الجنة، فهل يفهم من هذا سماحة الشيخ أن بلالا سبق بالدخول إلى الجنة، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الوضوء؟
3: هذه قصة تدل على واقعة واحدة، وقعت عند دخوله الجنة واقعة واحدة، لا يلزم منها أن يكون بلال مقدما عليه، فإن منزلة الرسول في أهل الجنة عليه لا يشابهه أحد ولا يقاربه أحد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يدل على فضل ركعته الوضوء وأنها من أسباب دخول الجنة، فالسنة المحافظة عليها، إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيها من نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فيهما فضل عظيم. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل أبو عبد الله يقول: بعض كبار السن يقرأ أول الفاتحة وهو جالس ثم يواصل بعد قيامه، ثم يواصل قراءة الفاتحة بعد قيامه، ما حكم هذا العمل؟
3: إذا كان عاجزا ما يستطيع القيام الكلي وإنما يستطيع بعض القيام، هذا لا بأس به أن يصلي أن يقرأ أولها يخاف أن تفوته إذا أخرها. أما إذا كان يتمكن من قراءتها وهو قائم فيؤجلها حتى يقرأها وهو قائم. أما إذا كان لا يستطيع وإن أجلها قد تفوته، قد يركع الإمام فيقرأ بعضها في حال الجلوس ثم يكمل وهو قائم إذا كان عاجزا. أما إن كان عن كسل وتساهل فلا يجوز، يجب أن يبادر بالقيام ولا يحل الجلوس، فإذا جلس بطل صلاته. لكن إذا كان عاجزا له عذر شرعي يشق عليه القيام حالا فهذا عذر للشرعي، وإذا قرأ بعض الفاتحة لأنها يتمكن من قراءتها وهو قائم يركع الإمام قبله فلا بأس، عذر شرعي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عجز عن الصلاة قائم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا.
2: جزاكم الله.
3: المقصود أنه يراعي قوته وقدرته. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من اليمن ومقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: امرأة طلقت من زوجها ولم يدخل بها، هل لها عدة أم لا؟
3: إذا كان الزوج لم يدخل بالزوجة ولا خلا بها ما لها عدة، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا محل إجماع بين أهل العلم، إذا عقد عقدا ولم يخلو ولم يطأ ثم طلق فليس عليها عدة، أما إذا مات عنها فعليها العدة الموت، إذا مات عنها ولو ما دخل بها ولا خلا بها عليها العدة الوفاة 14 و10. أما الطلاق إذا طلق ولم يخلو بها ولم يدخل بها يعني لم يطأها فإنه لا عدة عليها، لها أن تتزوج في الحال بعد طلاقه، لا ليس له ليس لها عدة. نعم.
2: جزاكم الله.
3: إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها خلوة خاصة يعني يغلق عليهم الباب خلوة تامة حيث يغلق عليهم الباب حتى يتمكن من جماعها لو أراد.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه وذلك مثل والدته أو ابنته أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط؟ أفتون مأجورين.
3: ليس للرجل أن يغسل المرأة، ليس للرجل أن يغسل المرأة سواء كانت أمه أو أخته أو بنته، إلا الزوجة فقط أو السرية التي يملكها ويباح له جماعها وهي المملوكة، وما عداهما من النساء ليس للرجل تغسلها، ولكن يغسل النساء النساء ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط. فقد غسل علي فاطمة رضي الله عنها، وقد غسل الزوجة الصديق أسماء بنت عميس غسل زوجها الصديق رضي الله عنه، وهكذا السرية سواء مثل الزوجة، السرية المملوكة التي يحل له جماعها لأنها مملوكة له ملكا شرعيا فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة. أما كونه يغسل أمها أو بنتها أو أختها فلا، ولكن إذا ما كان عندها ما عندهم مرأة ما يتيمم يمسح وجهها ويديها بالتراب يعني يممها ويكفي، إذا كان ما عندهم نساء ولا زوج لها فإنها تيمم يعني وليها يمسح وجهها بالتراب يتيممها وجهها وكفيها ثم يصلى عليها.
2: جزاكم الله خيرا. نعم.
3: يعني تغسل يعني تيمم وتكفل وصلى عليها. نعم.
2: طيب جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل من اليمن: سماحة الشيخ، عندنا عادة يا فضيلة الشيخ، وهو أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في نصف العدة وشاهدها أحد الرجال الأجانب أو هي شاهدت أحد الأجانب فإنها تعود العدة أو تعود من بداية العدة من جديد، فما رأيكم في ذلك وهل من كلمة يا سماحة الشيخ؟
3: هذا خطأ، هذا غلط، ما لا وجه له. لو شاهدها أجنبي أو شاهدت أجنبيا فليس عليها إعادة العدة، عليها التكميل فقط، والمشاهدة الأجنبي إذا كان مع الحجاب لا حرج، كنت شاهدة ترد عليه السلام يسلم عليها كابن عمها كجار أحد جيرانها لا بأس، يسلم عليها يعزيها، يسألها عن حاجة، تسأله عن حاجة، لا حرج في ذلك، ولكن مع الستر، مع الحجاب وعدم الخلوة. وهذا الذي يقوله بعض الناس خرافة من خرافات العامة، كنا تعيد العدة من أولها لأنها شاهدت رجل أو كلمته أو شاهدها، كل هذا غلط. وهكذا الصبي لو دخل عليها صبي يكلمها أو كلمته، ولو كان قد راهق من 12 أو 13 حول الحلم، لها أن تكلمه وله أن يكلمها. ولكن الحجاب إنما يجب بعد البلوغ، لأن الله يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فاستأذنوا. فإذا كان مراهق وظنت أنه قد احتلم أو قرب الاحتلام فالحجاب عنه أحوط، لأنه مظنة الاحتلام. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز للمقتدي أن يصلي بمن جاء من وراءه؟ مثلا رجل لم يلحق بالمغرب إلا بركعة واحدة ثم قام ليكمل ما بقي، وجاء رجل آخر، فهل يقتدي به أم لا؟ وما صحة ذلك؟ مأجورين.
3: إن اقتدى به فلا بأس، وإن صلى وحده فهو أفضل، إن صلى وحده فهو أفضل، وإن اقتدى بالمسبوق جعله إماما له، فإذا سلم المسبوق كمل ما عليه فلا حرج إن شاء الله على الصحيح.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل سيف خميس من الإمارات العربية المتحدة أبوظبي يقول: حجيت العام الماضي وبرفقة مجموعة من النساء، وخرجنا من عرفة قبل الزوال بساعة تقريبا خوفا من الزحام، وانتظرنا في السيارة أمام
3: وخرجنا من عرفة
2: قبل الزوال بساعة
3: الزوال ولا قبل الغروب؟
2: يقول قبل الزوال سماحة الشيخ. بساعة تقريبا، يقصد أنه قبل الغروب سماحة الشيخ، خوفا من الزحمة، وانتظرنا في السيارة أمام مطعم موجود عند مدخل عرفة في الخارج حتى زوال الشمس، هل علينا شيء في ذلك؟
3: هذا في التفصيل.
2: نعم،
3: خروج من عرفة قبل الزوال ثم العودة إليها بعد الزوال حتى غروب الشمس لا شيء فيه. أما الخروج من عرفات قبل زوال الشمس قبل الظهر ولا يعود إليها لا في الليل ولا في النهار، ما صح حج، فاته الحج. إذا خرج قبل الزوال واستمر ولم يعود إلى عرفة لا في النهار ولا في الليل، لا في نهر عرفة ولا في ليلة النحر، فإنه يفوته الحج. أما إذا كان المقصود أنه خرج قبل الزوال ثم عاد إليها بعد الزوال أو في الليل فلا حرج، أدرك الحج.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل أبو عبد الله يقول: أحيانا لا أدري هل أنا محدث أم لا، وأتوضأ قطعا للشك، فهل أنوي بهذا الوضوء بأنه عن رفع الحدث أم أنوي أنه وضوء شرعي فقط؟
3: كله طيب، إذا نويت عن رفع الحدث أو نويت الوضوء الشرعي كفى والحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: توجيه الميت إلى القبلة هل هو مشروع؟
3: نعم، سنة عند الموت وفي القبر يوجه القبلة، نعم، على جنبه الأيمن، نعم.
2: السائل عادل خفاجي له مجموعة من الأسئلة يقول: أين تقف الزوجة إذا صلت مع زوجها؟
3: إذا صلت مع زوجها تقف خلفه، وإن كان معها نساء يقف معها، ولا تقف مع الرجل لا مع زوجها ولا مع غيره. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء، كان يصلي في بعض الأيام في بعض النساء لما زارهم، كانت المرأة خلفهم والمرأة تصلي خلف الرجال ولو أنها واحدة ولو أنه زوجها، صلي خلفه. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. من الأردن السائل محمد أحمد القرارعة يقول في هذا السؤال: كيف للأب أن يعلم ابنه المعاق سمعيا ونطقيا للصلاة سماحة الشيخ؟
3: يعلمه بالطريقة التي يفهمها، إذا كان لا يسمع يوريه بالعمل، يصلي وهو معه، يركع معه ويقف يسجد معه ويرفع معه، وإن كان لا يبصر ولكنه يسمع يصلي معه ويسمعه التكبير الركوع والرفع من الركوع وهكذا حتى يفهمه كيف السجود كيف الركوع كعمال الرفع إلى آخر الصلاة. المقصود يفهمه بالطريقة التي يفهمها، بالسمع، بالفعل، باللمس، الشيء الذي يستطع. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل من الأردن: نسمع أن الإنسان ينادى باسم أمه يوم القيامة بحيث يقال له يا فلان ابن فلانة، هل هذا صحيح سماحة الشيخ؟
3: ليس بصحيح. الناس يدعون بآبائهم في اليوم القيامة، يدعون بأسماء آبائهم لا بأمهاتهم، هذا من كلام العامة، هذا باطل. الناس يوم القيامة يدعون بأسمائهم، بأسمائهم وأسماء آبائهم.
2: جزاكم الله خيرا. من جدة السائلة التي رمزت لاسمها براء خاء عين تقول: ما حكم الترتيب بين الصلوات إذا كانت هذه الصلوات كثيرة، ويخاف الإنسان إن صلى هذه الفروض الفائتة أن يخرج وقت فرض الصلاة الذي يريد أن يؤديها، أفتونا بذلك.
3: يصلي حسب التيسير ويبدأ بفرض الحاضر، إذا خاف الوقت خروج الوقت يصلي الفرض الحاضر قبل خروج الوقت، ثم يصلي بقية الفوائد التي عليه. أما إذا كان الوقت واسع يبدأ بالفوائد أولا، فإذا ضاق الوقت صلى الصلاة الحاضرة ثم صلى بقية ما عليه، وعليه يعتني بهذا الأمر ويكون عنده العناية التامة.
2: جزاكم الله خيرا. تقول السائلة سماحة الشيخ: إذا توضأ الإنسان وكانت قدماه مبتلة بالماء ومشى على فراش به نجاسة جافة، فهل يلزمه أن يغسل قدميه، وهل تصح الصلاة في مكان به نجاسة جافة؟
3: إذا مشى على النجاسة جافة ورجله رطبة وجب عليه يغسلها إذا تجاوز المحل هذا. وهكذا لو مشى على محل الرطب في نجاسة ورجله يابسة، ولكن محل رطب وفي نجاسة وطئ عليها يغسل رجله أيضا. نعم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عادل خفاجي استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول: من سافر مدة 15 شهرا عن زوجته لطلب الرزق، ماذا عليه؟
3: إذا كان مضطرا لذلك لا حرج عليه، إذا كان مضطرا لذلك لا حرج عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تيسر أن يأتي إليها بعد شهرين ثلاثة أربعة ستة حسب التيسير فهذا أحوط وأولى، لمصلحته ومصلحتها، لعفة فرجه وعفة فرجها. يأتي إليها ثم يعود ثم يأتي ثم يعود، هذا هو الأحوط إذا تيسر، أو ينقلها معه إذا تيسر. أما إذا اضطر إلى ذلك شدة حاجة إلى المعيشة وعدم تيسر نقلها معه أو رجوع إليها قبل المدة المكبورة فلا حرج، الحمد لله.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل مصري ويعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، يقول في هذا السؤال: البعض من الناس يوصي بدفنه في المدينة النبوية، هل تنفذ مثل هذه الوصية، وهل لذلك فضل؟
3: الأقرب عدم التفريق، لا حاجة للتفريق، يدفن في بلده مع المسلمين ولا يكلف وراثه ولا يكلف الناس، يدفن في المسلمين في بلده إذا كان فيها مقبرة مسلمين، ولا يقبر في محل متحيد عن الكفار، ولا حاجة للنقل.
2: سماحة الشيخ، من مات أيضا في بلد الكفار هل يدفن عندهم؟
3: يدفن في محل مستقل، مهم مع قبورهم، ما في محل المسلمين ولا في محل بعيد عن قبورهم خالي من قبورهم.
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا رجل أبلغ من العمر 75، لم أبدأ الصيام في السن الشرعي، وإنما صمت أياما وأفطرت أياما، وأنا لا أعرف عدد تلك الأيام، وقد كان ذلك في شبابي. أما الآن وأحمد الله فأنا مداوم على الصيام، وذلك من أكثر من 30 عاما. سماحة الشيخ، ماذا أفعل في الأيام التي فاتتني وأنا لا أعلم عدد هذه الأيام، علما بأنني رجل عاجز ولا أستطيع أن أقضي، جزاكم الله خيرا؟
3: عليك أن تقضيها بالظن، تجتهد في ظنك في عددها ثم تقضيها، وإذا كنت لا تستطيع قضاءها لكبر السن والعجز تطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة عن كل يوم تجمعها وتعطيها بعض الفقراء حسب الظن، ظننتها 20 يوم 30 يوم 40 يوم 50 يوم حسب الظن تصومها، فإن عجزت لأنك كبير سمات صيام رمضان إذا كنت عاجزا فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا، وهكذا العاجز عن رمضان يطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كنت تستطيع أن تقضي فعليك القضاء. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بفاء ألف طاء تقول في هذا السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة على الميت عند قبره؟
3: بدعة لا يقرأ على القبور، إذا زار الميت يسلم عليه والسلام عليك فلان، غفر الله لك، رحم الله وإياك، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. أما القراءة لا يشرع، لا الفاتحة ولا غيرها، لا يقرأ عند قبور الفاتحة ولا غيرها، بل ذلك من البدع، ولا يصلي عند قبور أيضا، ولكن يسلم عليهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، كما علم النبي أصحابه هذا الدعاء، هكذا يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما الصلاة عند قبور أو الطواف بها أو القراءة عندها، كل هذا لا يجوز. الصلاة عندها بدعة، القراءة عندها بدعة، والطواف بها إذا أراد بذلك التقرب إلى الميت شرك أكبر. أما إذا ظن أن الطواف بها قربة أو طاعة لله يعني، فهذا بدعة مثل الصلاة عنده إن شاء الله. أما إذا صلى لصاحب قبر أو طاف لصاحب قبر يتقرب إليه بذلك، هذا من الشرك الأكبر. نعم،
2: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة من الرياض تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، تذكر بأنها امرأة تقول لي جارة وهي أختي من أم وأب، وأنا يا شيخ أتصدق عليها من فترة إلى أخرى، ولكن بسبب خلاف بين زوجي وزوجها منع زوجي أن أتصدق عليها أو أعطيها بعض الاحتياجات مثل الخضروات وغيرها، هل آثم إذا طلبت مني شيء ولم أعطيها بسبب منع زوجي؟ وما هي نصيحتكم لزوجي جزاكم الله خيرا؟
3: لا إثم عليك إذا كانت زوجها يقوم بحالها مهم مضطرة، زوجها يقوم بحالها وينفق عليها، ليس لك عصيان زوجك، بل عليك السمع والطاعة لزوجك ولا تخالفي زوجك. أما إذا كانت مضطرة زوجها ما عنده شيء وهي مضطرة لطعام ينقذها من الموت، فعليك أن تصدقي عليها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان عندها ما يقوم بحالها، زوجها ينفق عليها، وإنما هي تبرعات بالخضروات، وهذا لا يجوز، بل عليك السمع والطاعة لزوجك، وهي بحمد الله يقوم بها زوجها والحمد لله حتى يرضى عنك زوجك. والنصيحة لزوجك أن يتقي الله، وأن يسمح لك، وأن يدفع الشر بالخير، وأن يكون واسع البال طيب الخلق، ولو غضب على زوجها لا يمنعك من أختك، هذا مشروع له. نوصيه بذلك، نوصيه بأن يعينك على البر والصلة، وإذا غضب على زوجها لا يمنعك من صلة أختك، نوصيه بذلك، نوصيه بأن يكون عنده رفق ورحمة وعناية، وأن يمنع يسمح لك بالصلة لأختك.
2: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
3: وإياكم.
2: أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا فيها.

0: سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج إسماعيل سوداني يعمل بالمملكة، يقول هل تارك الصلاة يعيد ما عليه تارك للصلاة ثم تاب، هل يقضي ما ترك من الصلوات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالتارك للصلاة عامدا الصواب أنه لا يعزز عليه وعليه التوبة، لأن يكفر بذلك، والكافر يكفيه الإسلام والتوبة، فمن كفر فلا يعيد ما مضى من صلاة ولا رمضان ولا غير ذلك، وعليه العمل من جديد. هذا هو الواجب على من ارتد عن دينه. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب عليه التوبة إلى الله والرجوع إليه والإنابة إليه والعناية بالصلاة والمحافظة عليها مستقبلا، وليس عليه قضاء ما مضى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والأدلة في هذا كثيرة. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء. الواجب العناية بالصلاة والمحافظة عليها في الوقت، لقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني العصر، وقوموا لله قانتين. ولقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولقوله عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما تقدم من الأحاديث. نعم،
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول أنا مصري ومقيم في عمان وأريد أن أخرج زكاة شهر رمضان زكاة الفطر عن أولادي الذين هم في مصر، هل يجوز ذلك؟
1: عليك أن تخرج الزكاة عنك وعن أولادك في عمان، والحمد لله لأنهم تبع لك، فعليك أن تخرج زكاة الأولاد والزوجة معك، وإن كان الجميع في مصر أو في غير مصر هم تابعون لك، فعليك أن تخرج الزكاة عنه في محلك زكاة الفطر. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ عندما نصلي المغرب والعشاء جمع هل نصلي الوتر مباشرة أم لا؟
1: نعم، إذا صلى المسلمون العشاء مع المغرب جمعا للمطر أو الوحل، أو صلى مسلم العشاء مع المغرب للمرض أو للسفر، فإنه يصلي بعدها الوتر، يصلي سنة المغرب ثم يصلي سنة العشاء ثم يصلي الوتر ويتهجد، وإن كان في البلد صلي التراويح إذا جمعوا لأجل مشقة المطر أو الوحل والطين، إذا صلوا العشاء مع المغرب مقدما صلوا بعدها التراويح والحمد لله. نعم،
0: جزاكم الله خيرا. السائل أخوكم في الله أبو علي له مجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال عندنا الأرض ترابية فنقوم بحفرها لتسوية القبور ونبنيها بطوب محروق، ما رأيكم سماحة الشيخ عبد العزيز؟
1: الواجب أن تحفروا فقط، أما البناء لا تمنع شيء، نقصدنا أن يجسس القبر ويقعد عليه ويبنى عليه، ولكن تحفرون حفرا إلى نصف القامة مثلا ثم تجعل فيها لحد، ثم يدن الميت في اللحد ويصب عليه اللبن ثم يحال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبر الطين حتى يعرف أنه قبر، ويجعل عليه النصائب في أطرافه لحفظ ترابه. أما يبنى عليه شيء لا يبنى عليه شيء، إنما يجعل التراب فوقه إذا نصب عليه اللبن، يصب عليه اللبن نصبا ويسد ما بين اللبن بالطين وكسر اللبن، ثم يهال عليه التراب ويرفع قدر شبر التراب تراب القبر حتى يعرف أنه قبر. أما أن يبنى عليه شيء من داخل أو من خارج فلا يجوز. الرسول نهى عن تجسيد القبور ونهى عن القعود عليها ونهى عن البناء عليها عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ هل يجوز دفن أكثر من جثة في مقبرة واحدة، أفيدونا بذلك؟
1: إذا دعت الحاجة إلى ذلك كثرة الموتى

0: فلا بأس أن يدفن الاثنان والثلاث في قبر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد دفن الاثنين والثلاث في قبر واحد لكثرة القتلى والمشقة في جعل كل واحد في قبر. فإذا حصل مصيبة وكثر الموتى فلا مانع يدفن الاثنان والثلاث في قبر واحد ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة. الأفضل والأفضل يقدم إلى القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كان يقدم أفضله في قبلة. أيهما اكثر القرآن يقدمه في اللحد. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: في صلاة الفجر وفي الركعة الأخيرة يقوم الإمام برفع يديه والدعاء، ومن ورائه يقولون والذين وراءه يقولون آمين، يؤمنون على ذلك، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ عبد العزيز؟
0: السنة عدم القنوت في الفجر إلا في النوازل، إذا نزل نازلة مثل جدو واستغاثة أو دعاء على عدو لا بأس، عدو نزل بالمسلمين. أما كون يتخذ القنوت عادة في الفجر فالصواب أنه لا يشرع، وما كان النبي يفعل ذلك إلا عند الحاجة. لكن لو صليت مع إنسان يقنطون فلا بأس أن تؤمن معهم، لأن لهم شبهة، مسألة فيها خلاف بين العلماء. فإذا صليت مع جماعة يقنطون في الفجر فلا بأس أن تصلي معهم ولا بأس أن تؤمن على الدعاء معهم، لأن لهم شبهة في ذلك ولأن بعض أهل العلم رأى ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بخاء عبد الله عين من مدينة أبها تقول: كنت صغيرة وسرقت سلسلة من الذهب والآن لا أعرف أصحابها، كيف العمل في ذلك؟
0: إذا كنت لا تعرف أصحابها صدقي بها عنهم، صدقي بالسلسلة عن أصحابها، أعطيها بعض الفقراء بالنية عن صاحبها المجهول، فيكون له أجر ذلك وأنت تبرئي من ذلك مع التوبة إلى الله والندم عليه، التوبة والندم من ما فعلتي والعزم لا تعودي، وأن تصدقي بها على بعض الفقراء بالنية عن أصحابها.
1: جزاكم الله خيرا. هذه السائلة سماحة الشيخ تقول: امرأة تنجب دائما في شهر رمضان ويشق عليها القضاء لانشغالها بالأولاد وأمور البيت، ماذا عليها أن تفعل؟
0: عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي حسب الطاقة، ولو كانت ولدت في سنتين أو ثلاث كلها في رمضان فاتقوا الله ما استطعتم، تأجل إذا عجزت أجل حتى يتيسر لها القضاء، وإذا استطعت وجب أن تقضي. لكن لو شغلت بالأطفال وشق عليها الصوم فإنها تؤجل حتى رمضان، حتى بعد رمضان ما فيها أولاد ما فيه مشقة، فاتقوا الله ما استطعتم. يقول جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سهر فعدة من أيام أخر. والمرضع مثل المريض، المرضع مثل المريض، لها أن تؤجل حتى تستطيع.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بميم باء عين يقول: ما حكم لبس الساعة التي في بعضها ذهب أي في الأطراف، والقلم الذي يستخدم أيضا فيه ذهب، ما حكم استخدام مثل هذه الأشياء؟
0: الساعة المذهبة لا تصلح للرجال، للنساء خاصة. الساعة المذهبة لكل الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب طرحه وقال عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فليس للرجل أن يلبس الذهب لا خاتما ولا غيره ولا ساعة ولا غيرها. وهكذا قلم الذهب ينبغي تركه، ويستعمل قلما ليس فيه ذهب ولا فضة. المؤمن يحتاط لدينه ويبتعد عن الشبهة.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة. السائل أشرف يقول في هذا السؤال: ما حكم إكرام الضيف التارك للصلاة؟
0: الضيف ولو كان كافرا إذا نزل بك ضيفه وتدعوه إلى الإسلام، مثل ما نزل ضيف أهل الطائف وهم كفار نزلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأنزلهم في المسجد ودعاهم إلى الإسلام وأكرمهم وتابوا وأسلموا والحمد لله. فإذا نزلك بها الضيف وهو كافر فإنك تدعوه الإسلام وتكرمه بالضيافة وتدعوه إلى دين الله وتدعو له بالتوفيق، هذا من فضل الإسلام ومن حسن الإسلام ومن أسباب الدخول في الإسلام.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: امرأة تتصدق من مال زوجها فلما علم قال لا أسمح لك، وكلمته عن زكاة ماله بأن ذلك من زكاة ماله، ولكنه رفض بشدة، فما الحكم في ذلك؟
0: لا تصدق ماله، لا رفض، لا تصدق إلا بالشيء اللي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تصدق به. أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح فيها شركة له أجره بما أنفق، له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفق، والخازن الخادم معهم شريك أيضا إذا توافقوا على هذا الشيء. أما إذا منعها فإنها لا تصدق من ماله إلا بما شيء، إلا بالشيء الذي جرت العادة بالصدقة بسماحه، فضل الطعام، فضل الغداء، فضل العشاء، الذي جرت العادة بأنه يسمح به. أما شيء لا يسمح به فلا تصدق به، عليه السمع والطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المرأة حطية إلا بين زوجها، يعني من ماله. ولكن لا مانع أن تنصحه تقول يا فلان هذا خير، وهذا تعاون البر والتقوى، لعلك تسمح لي، أو تحدد محد تقول اسمح لي بصدق اليوم بعشرة بعشرين، أصدق بشيء من الطعام، تتفق مع هذا الشيء بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب، لعل الله يهديه حتى يسمح لها. فإن أصر ولا بيسمح فليس لها أن تصدق من ماله بشيء، ولكن تصدق من مالها هي.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل المصري الحقيقة أرسل بي مجموعة من الأسئلة، وكتب هذه الأسئلة بأسلوبه الخاص. يقول سماحة الشيخ، كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائما، فنجحت والحمد لله، وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب وظروف ومنها المرض. هل من حل؟ وهل يوجد كفارة؟ علما بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلا، وجهوني يا سماحة الشيخ.
0: الواجب عليك أن تستمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، بل رواه مسلم في الصحيح. المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزا كاملا لا تستطيع صيام النذر ولا صيام رمضان، عجز برة، فعليك كفارة يمين عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من نذر نذر يطيقه فكفارة وكفارة يمين. أما ما دمت تستطيع رمضان عليك أن تصوم اليوم الخميس الذي نذرت، والله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم، فمن نذر يطيع الله فعليه يطيعه وعليه يوفي بالنذر، ومن يعصي الله فلا يعصي. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. من أسئلة هذا السائل يقول، ما حكم المال المؤخر والغير مقبوض من المهر؟
0: هذا حكم الديون، إن كان على مؤسر، على زوج مؤسر، متى طلبته أعطاها إياه عليها زكاته، فإن كان على معسر أو ليس له حق فيه إلا بعد حضور الأجل، يعني بينه وبينها أجل إلى الطلاق أو إلى الموت، فإنها غير قادرة فليس عليها زكاته كالدين الذي على معسر. أما الدين الذي المؤجل في التجارة والبيع والشراء فهذا يزكى إذا كان على مؤسر. أما الدين اللي بين المرأة وبين المرأة والرجل إذا كان لها دين عليه وهو مؤسر فليس عليها زكاة، أو مماطل ما أعطاها الدين ليس عليها زكاة. أما إذا كان مؤسر وليس بمماطل فعليها زكاة الدين الذي لها على زوجها. والخلاصة أن الدين إذا كان على مؤسر أو إنسان مماطل فلا زكاة على صاحبه. أما إن كان الذي عليه الدين مؤسر ومتى طلب أدى سلم، فإن على صاحب الدين أن يزكي هذا الدين كأنه عنده.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل، ما حكم بيع السلعة بالتقسيط مع رفع ثمنها عن السعر الأصلي؟
0: لا بأس، إذا باعها بالتقسيط وزاد في الثمن لا حرج، لأن بيع الأجل غير بيع النقد. فإذا كانت سيارتها تساوي 50,000 نقدا وباعها 6,000 أو 70,000 في كل سنة كذا وكذا أو في كل شهر كذا وكذا فلا حرج في ذلك. داخل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا بأس به، هذا بأجل بيدين ولا حرج. واعتبس عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقر أهل بريضة لما باعوها بالسواق، كل عام أغية باعوها نفسها بالسواق 9 سنين، كل سنة أغية 40 درهم، هذا نوع من التقسيط.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ هل هو من العقد أم من الدخول عليها؟
0: يبدأ من الدخول عليها، إذا دخل عليها بدأ صار تحت تصرفه وتحت نفقته تبدأ النفقة عليها. أما ما دامت عند أهلها فلا نفقة لها إلا إذا كان التأخير منه هو الذي أخرها. أما إذا كان امتناع منهم طلبوا منها تأجيلها فإن النفقة عليهم. أما إذا هو الذي تركها عندهم متساهلا فالظاهر أن عليه النفقة، لأن هذا التساهل يشبه أن يكون فرارا من النفقة قد دخلت في عصمته. والله جل وعلا أمر بالمعاشر معروف، قال: وعاشرهن بالمعروف، وليس من المعروف ألا ينفق عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها إلا إذا كان بقاؤها عند أهلها باختيارهم ورغبتهم هم فالنفق عليهم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما حكم الإكرامية، وهي أن يعطي الرجل الأجير أكثر من أجره طواعية منه؟
0: هذا يشهر عليه إذا أعطاه فوق أجره لأنه ناصح لأنه مجتهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فإذا كان الأجير جيد وناصح وزاده في الأجرة هذا من مكارم الأخلاق.
1: جزاكم الله خيرا. هذا السائل من السودان رمز لاسمه بألف عين حاء، يقول: أجبرني والدي على الزواج من قريبة لي ولكنني لا أحبها، وهي لا تصلي، ولي منها 3 أولاد، وهي تكره أمي، ماذا أفعل معها؟ مأجورين.
0: إذا كانت لا تصلي وأنت تصلي فالنكاح غير صحيح، اللي ما يصلي كافر. إذا كنت أنت تصلي والحمد لله وهي لا تصلي فالنكاح غير صحيح، وأبعدها إلى أهلها وسوف يرزقها الله خيرا منها. من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. يقول سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأبعدها والتمس غيرها من المصليات وأبشر بالخير. وأولادك تابع لك لأجل الشبهة، أولادك منها أولاد لك وتابع لك ونسبهم صحيح، ولكن فارقها، أعطها وثيقة بطلقة واحدة والله، واسأل ربك أن يبدي لك خيرا منها، واسأل الله لها الهداية. نعم.
1: وإن رجعت إلى الصلاة سمحت،
0: وإن تابت فلك أن تبقيها، تجدد العقد. إذا تابت فلا بأس أن تجدد العقد إذا رغبت فيها، يكون بعقد جديد ومهر جديد إذا تابت.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل ميم باعي له مجموعة من الأسئلة، يقول: قلت لصديقي: لك مبلغ كذا إن جاء فلان، هل في ذلك نذر أم وعد؟ ما هو بالضبط هذه المسألة؟ مأجورين.
0: هذا وعد ولا سبيل نذر، ومن صفات المؤمن الوفاء بالوعد والعهد خلافا لأهل النفاق.
1: يقول هذا السائل: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان؟
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. السنة هي يستمع للأذان، إذا سمع لا يستمع ويقول مثل قوله، إلا في الحيالة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا أذن المؤذن ينبغي له يبادر بالصلاة، يتوضأ ويذهب المسجد. وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودار البيت، هذا واجب. وفي غير الجمعة كذا يشرع، يشرع له في غير الجمعة إذا سمع الأذان أن يدع البيع ويشتغل بالوضوء إن كان موقع على وضوء حتى يتوجه للمسجد يصلي مع المسلمين. إذا كان الذي بين الإقامة والأذان لا يتسع إلا لذهابه وجب عليه ذلك وجوب. أما إذا كان لا في الساعة فلا مانع يكمل ما في يده، كان في يد السلعة يباعها أو شيء لا حول، ثم يبادر إلى الصلاة. أما في الجمعة لا، لا بد سمع النداء لا يفعل شيء، يبادر ويسارع إلى الجمعة. نعم.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل باء ميم باء عين في آخر أسئلته يقول: والدي لا يصلي، هل يجب علي دعوته وأمره بإقامة الصلاة؟ ولقد أخبرني البعض من الأشخاص بأنني مسؤول عنه يوم القيامة أمام الله، وإذا مات هل يجوز لي أن أرثه، علما بأنه يشهد أن لا إله إلا الله؟ وجهوني بذلك سماحة الشيخ.
0: الواجب عليك دعوته إلى الله ونصيحته بالأسلوب الحسن بالرفق والكلام الطيب، كما قال الله جل وعلا: أن اشكر لي ولغيري إلي المصير، وإن جاهداك، يعني مشركين الوالدان مشركان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين في الدنيا معروفة، فعليك أن تصاحبه بالمعروف بالنصيحة بالتوجيه بالرفق، وتستعين بالإخوان الطيبين حتى ينصحوه أيضا من أقاربه من إخوانه من أعمامه، لعل الله يهدي بأسبابكم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاجتهد واصدق مع الله واسأل ربك له الهداية في سجودك وفي أهل الصلاة وفي غير ذلك من الأوقات، تسأل ربك أن يهديه وأن يشرح صدره للحق وأن يعينه على قبول الحق، اجتهد في ذلك واصبر وصابر. نعم.
1: جزاكم
0: ولا ترثه إذا مات على كفر، لا ترثه، الصحيح أنك لا ترثه لأن تارك الصلاة كافر، فإذا كان كافرا فإن المسلم لا يرث الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر مسلم. وقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة تساهلا لا جهدا لوجوبها، فذهب بعض أهل العلم إلى كفره كفرا أكبر وهذا هو الأرجح، وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر إلا كفرا أصغر إذا كان لا يجحد وجوبها، والأرجح أنه يكفر كفرا أكبر ولا ترث منه إذا كنت تصلي وهو لا يصلي. نعم.
1: الله جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل محمد ألف ألف يقول: أديت العمرة وبعد خلع ملابس الإحرام أحرمت بالعمرة لوالدي، ما حكم عملي ووالدي حي يرزق؟
0: إذا كان والدك يستطيع أن يعتبر لا تعتبر، تكون العمرة لك ثانية. أما إذا كان عاجز هرم لا يستطيع العمرة أو ميت فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم عين تاء يقول: من أخذ مكافأة لقاء عمله في المدارس الليلية لكنه لم يقم بالواجب كاملا فتصدق بأكثر المال، هل عمله صحيح؟
0: عليه التوبة والصدقة، لأنه قصر في الواجب فيصدق بما يظن أنه يقابل ما ضيع، ومع التوبة إلى الله ويرد ذلك إلى صاحب المال فهو الواجب أن يرد ما زاد على عمله إلى من أعطاه المال، ويستسمح ويقول: إني قصرت. وهذا إلا أن سمح له صاحب المال الذي أنفق المال وسمح له، قال: ولو أنا سامح به لك فلا بأس. أما إذا كان لا يسمح أو هذا المال من بيت المال فلا يجوز، صاحب الحق يرده إليه، وإن كان بيت المال يصدق به على الفقراء ولا يأخذ إلا ما يقابل عمله. نعم.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، وبارك الله فيه وفي علمه ونفع به المسلمين، اللهم آمين. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر،

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الأدب المفرد في باب الظلم ظلمات. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد، فتقوض إليهما حلق المسجد. تقوضت أي قامت الحلق كلها التي كانت في المسجد واجتمعت إليهما. علماء من علماء التابعين، قام الناس الذين كانوا في الحلق إليهم. فقال مسروق: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليسمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله بن مسعود فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال: حدث يا أبا عائشة، وهي كنية مسروق. قال: هل سمعت عبد الله يقول: العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال: نعم. قال: وأنا سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته. وإسناده حسن، أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير وسعيد بن منصور في سننه من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد، وهذا إسناد حسن، فإن عاصم ابن أبي النجود حسن الحديث. وقد أخرجه أبو عبيد أيضا في فضائل القرآن وعبد الرزاق في المصنف من طرق عن الشعبي عن مسروق وشتير، من عدة طرق عن الشعبي يروي عن مسروق وشتير ابن شكل، وهذا إسناد صحيح، ولكن وقع فيه بعض المخالفة لما هنا. فقوله: ما في القرآن آية أسرع فرجا، فذكر: يا عبادي الذين أسرفوا، وما في القرآن أشد آية أشد تفويضا، فذكر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وما هنا مناسب أيضا، ما في القرآن هي أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وما في القرآن هي أشد تفويضا، التفويض معناه رد الأمر إلى الله، أي ليس هناك آية أعظم من هذه الآية في رد الأمور إلى الله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أي حث على التوبة، يبذل الإنسان جهده في التوبة ويرد الأمور إلى الله جل وعلا. والشاهد من هذا الأثر في باب الظلم ظلمات قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله يأمر بالعدل الذي هو خلاف الظلم. وهذا الأثر فيه فوائد، من هذه الفوائد أولا تواضع السلف في باب علمهم، كل واحد يرد العلم إلى الآخر، حدث، إما أن تحدث وإما أن أحدث، والأمر واحد، إما أن تحاضر أنت وإما أحاضر أنا، إما أن تخطب وإما أن أخطب، إما أن تدرس وإما أن أدرس، فالقصد هو النفع، والقصد حصول الفائدة والخير دون تحاسد على ذلك أو تنافس مذموم فيه يؤدي إلى العداوة وإلى البغضاء وإلى الاختلاف. وهذا شأن السلف في كثير من الأمور، كان الرجل يحال في الفتوى على عدة أشخاص، إذا جاء يستفتي يحال على الثاني وهكذا على الثالث، فالقصد هو حصول النفع، وهذا دليل الإخلاص ودليل إرادة الخير. أيضا في هذه الآيات من الفوائد، أو في هذا الأثر من الفوائد، أن الناس يجتمعون إلى العالم ويحرصون على ما عنده، وأنه ينبغي ألا يبخل عليهم، إذا رأى اجتمعوا يحدثهم ويعلمهم. فولي كانوا حلقا في المسجد، فلما رأوا هذين العالمين من تلامذة عبد الله بن مسعود ومن ثقات المحدثين قاموا إليهم، وهم فطنوا لذلك وحدثوا الناس. فذكر فيه فوائد، من هذه الفوائد أن أجمع آية للحلال والحرام والأمر والنهي الآية التي في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا من كلام عبد الله بن مسعود الذي هو أعلم الصحابة بالقرآن، فهي أجمع آية للحلال والحرام والأمر والنهي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما أبقت شيئا، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بعض الناس يتحرى قراءة هذه الآية في ختام خطبة الجمعة، إما في ختام الخطبة الأولى أو في ختام الخطبة الثانية، وليس هذا من السنة تحري قراءتها في ختام الخطبة، إنما فعل ذلك من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وفعله لغرض، كان أميرا في دولة بني أمية، فكتبوا إلى الخطباء، كان عندهم نصب، بدعة النصب، العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتبوا إلى الخطباء أنهم يذمون عليا وبعض ولده في آخر الخطبة، فلما كتب بذلك إلى عمر قرأ هذه الآية موعظة لهم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيضا ذكر في هذا الأثر أسرع الآيات فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بتقوى الله، فتقوى الله فيها الفرج ولو كان الإنسان في أشد المضائق. وذكر أشد الآيات تفويضا، لا تفهم أن المراد بالتفويض أي تفويض المبتدعة، المبتدعة فوضوا أسماء الله وصفاته، قالوا نثبت ألفاظا لا معاني لها، نرد العلم إلى الله علم المعاني، وهذا مذهب مبتدع. لكن المراد بالتفويض هنا، التفويض أصل معناه في اللغة هو رد الأمور إلى الله جل وعلا، فوضت أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله، أي أرد أمري إليه. فأشد الآيات تفويضا أي أشد الآيات في رد الأمور إلى الله وخروج الإنسان من حوله وقوته، بل يسلم الأمر إلى الله جل وعلا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أي بالتوبة الصادقة، ويفوض أمر إلى الله جل وعلا. ومحتمل على الرواية الأخرى أنها الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيفوض أمره بتقوى الله والتوكل عليه والثقة به. والشاهد من هذا الأثر ما سبق، هذه ورقة فيها تنبيه أنه سيفتح الأخ حمدي الفلسطيني درسا في الأصول الستة بعد درس البخاري في نفس المكان الذي يدرس فيه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كنا أخذنا في الدرس الماضي، انتهينا من باب الظلم ظلمات، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كفارة المريض. ذكر أبوابا في المرض، في العيادة المريض وما يتعلق بأحكامه، أبواب كثيرة. قال: حدثنا إسحاق ابن العلاء، هو إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء، نسب إلى جده، وفي خلاف في ترجمته. قال الحافظ في ترجمته: صدوق يهم كثيرا، صدوق يهم كثيرا. قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث ابن الضحاك مجهول حال. قال: حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري ثقة، عن محمد الزبيدي، محمد بن الوليد، محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدي ثقة. قال: حدثنا سليم ابن عامر أن غضيف ابن الحارث أخبره، مختلف فيه هل هو غطيف بالطاء أو غضيف بالضاد، أن غضيف ابن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح

ليس من الخيول العربية، وغالبا يكون فيها ضعف، ليست كالخيول العربية القوية، وفي نفس الوقت فيها تبختر وتفاخر في مشيتها. قال: ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب المرض الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. هذا الإسناد ضعيف لجهالة حال عمرو بن الحارث وأيضا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء، لم يسلم من ضعف. لكن هذا الأثر له طريق أخرى، فقد أخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى من طريق واصل مولى أبي عيينة، واصل مولى أبي عيينة عن بشار ابن أبي سيف الجرمي عن الوليد ابن عبد الرحمن القرشي عن عياض ابن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده فذكره. وبشار بن أبي سيف مجهول حال، عياض بن غطيف منهم من جعله الأول غطيف بن الحارث وهو ثقة، ومنهم من جعله ولدا له، فإذا كان ولدا له فهو مجهول حال. وبقية رجال الإسناد ثقات، فالأثر من هذين الطريقين لا بأس به، لأن الضعف في الطريق الأولى في أولها، وقد توبعوا إلى عياض بن غطيف. هذا الباب في كفارة المريض، والمرض يحصل فيه تكفير، يحصل فيه تطهير وغسل للذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على ذلك الأعرابي قال: طهور، أي طهور من الذنوب. وهكذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المريض إذا مرض إن أحياه الله يكون قد غسله وطهره، يكون قد غسله الله وطهره. فالمرض كفارة للذنوب وتطهير منها، بل غسل للذنوب كما جاء في الحديث. بقي هل في المرض أجور وحسنات ورفعة درجات، أو هو خاص بتكفير الخطايا؟ ظاهر هذا الأثر عن عبد الرحمن بن عوف أو عن أبي عبيدة بن الجراح أنه يقول تكفير للخطايا، ولذا لما قالوا كيف أمسى أجر الأمير قال: هل تدرون في ماذا تؤجرون؟ فقالوا: بما يصيبنا فيما نكره، يعني هذا أجر. فقال: إنما تؤجرون، أي بالطاعات، بما أنفقتم في سبيل الله، وأما هذا الوصب فهو يكفر الله به من خطاياكم، هذا الوصب يكفر الله به من خطاياكم. فظاهر أثر أبي عبيدة بن الجراح هذا أن المرض تكفير للخطايا، وليس فيه أجور أو حسنات أو رفعة في الدرجات. وقد جاء في أحاديث تبين أن المرض فيه حسنات، فيه أجور، فيه رفعة للدرجات، إضافة إلى ما فيه من تكفير السيئات. نعم، أكثر ما جاء من الأدلة في المرض أنها تكفير، حتى هذه الأدلة التي ترى يذكرها البخاري الآن أكثرها في تكفير الخطايا، ولذا البخاري بوب